0: كنت الرئيس مجلس المنافسة ونائبة الرئيس أعضاء في مؤسسة مطار رفيق الحريري الدولي، عدد من أعضاء مجلس إدارة مصلحة الليطاني وغيرها من التعيينات. سيقوم وزير الإعلام بول مرقص بتلاوة مكررات هذه الجلسة التي انتهت منذ قليل. سنستمع إلى هذه المكررات.
1: شكرا للزميل مروان الأدوم، حدثنا من بعبدة. البطريرك بشار الراعي أعلن تأييده لرئيس الجمهورية جوزيف عون ولمواقفه.
2: تحدثنا عن مفاوضات روما وتحدثنا عن إدعي الفاتيكان معني بلبنان بقضية لبنان، وهنأت الرئيس بمواقفه المشرفة اللي عاطية ثقة لكل اللبنانيين. كنت حبيت أني أعمل الزيارة خاصة حتى أشكره وهني بمواقفه وهني بالثقة اللي أوجدها بقلب اللبنانيين. فخامة الرئيس عبر عن أنه لازم إسرائيل تتصرف غير تصرف، خاصة المفاوضات ماشية اليوم بين لبنان وإسرائيل تحت مظلة أمريكا، بدأ إسرائيل كمان شوي تراعي الموضوع.
1: الراعي استقبل النائبين سليم الصايغ والياس حنكش والسيد مارون زيدان. حنكش قال: شكرنا البطريرك على ما ورد في بيان المطارنة للطعن الذي تقدمنا به في مجلس شورى الدولة، وقد تم وقف تنفيذ وضع يد الدولة على مشاعات جبل لبنان. جوزيفين أبيغصن.
3: زيارة شكر على الشكر الذي ورد في بيان المطارنة حول الطعن في مجلس الشورى ووقف تنفيذ وضع يد الدولة على مشاعات متصرفية جبل لبنان، قام بها النائبان سليم الصايغ والياس حنكش إلى البطريرك الماروني مربشارة بطرس الراعي. وقد أكد النائب حنكش أنهم بانتظار الإبطال النهائي لوضع يد الدولة على مشاعات متصرفية جبل لبنان.
4: شرفنا سيدنا بأنه نزوره اليوم لنقدر نشكره على الشكر اللي طلع ببيان المطار أربعة الماضي للطعن اللي تقدمنا فيه بمجلس الشورى ووقف تنفيذ وضع يد الدولة على مشاعات متصرفي جبل لبنان، وتناقشنا بهذا الموضوع وبخطورته، وإن شاء الله هيك نحن مستنظرين الإبطال النهائي لوضع يد الدولة على مشاعات متصرفي جبل لبنان. ترافقنا أنا ورفيقي سليم الصايغ ومارون زيدان للخبر عن حقيقة هذا الموضوع وإدي كان المسار لوصلنا لهذه النتيجة. إن شاء الله بالأيام اللي جاية نضلنا واعيين وثابتين على نكون هيك سد منيع لكل مين بده مد ايده على المشاعات وعلى الهوية وعلى وجودنا بديانا.
3: رافق النائبان الى الصرح البطريركي الاستاذ مارون زيدان. جوزيفين ابي غصن، صوت لبنان.
1: اشار موقع ارمينيوز الاماراتي الى تحركات على اكثر من مسار بالتوازي مع المفاوضات الاخيرة في روما، قائلا ان العمل بدأ على مسارات مالية وقانونية وعسكرية في ظل ضغوط أمريكية وإسرائيلية تركز على مصادر تمويل حزب الله وشبكاته المالية، وفي مقدمها القرض الحسن وبيت المال، إلى جانب مراجعة الأطر القانونية التي تعمل بموجبها مؤسسات مرتبطة بالحزب. ننتقل الآن إلى بعبدة، حيث يتلو وزير الإعلام مقررات مجلس الوزراء.
5: حدادا على نفس المرحوم الوزير السابق الشيخ ميشيل الخوري، ثم وضع فخامته المجلس في أجواء الزيارة التي قام بها إلى الولايات المتحدة الأمريكية ولقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونجاحها على الرغم من رهان البعض على فشلها. وأوضح فخامته أن الكلام الذي ساد اللقاء بعيدا عن الإعلام كان إيجابيا، وأن الرئيس الأمريكي كان متفهما لوضع لبنان وفتح الكثير من الأبواب، كما أن اللقاء الذي جمعه بوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والذي سبق لقاء الرئيس ترامب تمحور حول النقاط عينها. وقد تمت ترجمة نتائج اللقاء مع الرئيس ترامب برفع حظر عمل الخطوط الجوية الأمريكية إلى لبنان، على أمل أن تحط طائرات شركة طيران شرق الأوسط على الأراضي الأمريكية، لسيما وأن الشركة اللبنانية قادرة من خلال أسطولها الجوي على الوصول إلى المطارات الأمريكية. وأضاف: يتم العمل على عقد مؤتمر اقتصادي في واشنطن سيحضره الوزراء المعنيون، وسيترأس الوفد رئيس مجلس وزراء، وهذا المؤتمر سيكون له مردود إيجابي، كما تم التطرق إلى الكثير من الموضوعات، والأمور تأخذ منحا إيجابيا وتحتاج إلى متابعة من جانبنا. كما وضع فخامة الرئيس المجلس في نتائج زيارته إلى تركيا ولقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان واتسام اللقاء بالإيجابية، واستعداد تركيا للمساعدة في مجال الطاقة يعني الكهرباء والنفط، وإشراك لبنان على خط الحجاز، وهو موضوع سبق وطرحه رئيس مجلس وزراء في زيارته إلى تركيا، كما أبدى الرئيس أردوغان انفتاحا في مجال الشراكة الاقتصادية. وقال فخامته: لمست حرص الرئيس التركي على استقرار لبنان وسوريا وعلى عدم تدخل أي بلد في الشؤون الداخلية للبلد الآخر، وطلبت منه أيضا المساعدة في العمل على التمديد لقوات اليونيفيل من خلال اتصالاته وعلاقاته الدولية، وقد وعد بالعمل على ذلك. وتطرق فخامة الرئيس إلى المفاوضات التي انعقدت في العاصمة الإيطالية، فأوضح أنه تم الحديث في 4 نقاط: وقف إطلاق النار ونسف المنازل وجرفها والحدود وإعادة الأسرى وتحديد المناطق التجريبية. وأشار فخامته إلى حصول تقدم إيجابي في مسألتي الحدود والأسرى، على أمل أن تظهر قريبا بعض الخطوات العملية في هذا الإطار. أما مسألة وقف إطلاق النار والمناطق التجريبية فستعمل الإدارة الأمريكية على معالجتهما، وسيصل قريبا الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد إلى بيروت لمتابعة هذه الموضوعات. أطلع فخامة الرئيس المجلس على رده لأربعة قوانين أقرها مجلس النواب في جلسته الأخيرة، وهي: 1. القانون المتعلق باستحداث مصلحة تكنولوجيا المعلومات في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي وإجراء مباراة محصورة لوظيفة تقني معلوماتية يعني فئة رابعة رتبة أولى بسبب عدم ذكر المدة الدنيا للتعاقد. 2. القانون المتعلق بالإجازة للمجلس الأعلى للجمارك إعادة أفراد ورتباء من الضابطة الجمركية ممن سرحوا من الخدمة لأسباب غير تأديبية. القانون الثالث اللي رده فخامة الرئيس: القانون المتعلق بتعديل القانون 659 تاريخ 5/2005 يعني قانون حماية المستهلك وتعديلاته، وذلك احتراما لمبدأ المساواة في مختلف الوزارات ومبدأ شيوع الموازنة ومخالفته لقانون الموظفين. القانون الرابع: القانون المتعلق بالصيد المائي وتربية الأحياء المائية، لأن تخصيص غرامات للموظفين يفسح في المجال أمام تجاوزات دستورية وقانونية. وجدد فخامة الرئيس إشادته بالعمل والجهد الذي يقوم به الوزراء على الرغم من الحملات التي يتعرضون لها من قبل البعض، ودعاهم إلى أن يكون عملهم هو الذي يتحدث عنهم، وإلى ضرورة إشراك الهيئات الاقتصادية والتشاور معها في كل ما يخص المستهلك. بعد ذلك تحدث دولة الرئيس عن أبرز الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الجلسة. وبالفعل فإن الجلسة كانت زاخرة بالموضوعات المتعلقة بالمستجدات، لاسيما إضافة إلى بنود عادية ومنتظمة وشؤون وظيفية. في ذكرى
6: Taking a look at Sydney traffic in Ryde, we've got reports of a crash just near the shopping centre on Devlin Street near Pope Street. Bella Vista seeing some delays building on Old Windsor Road in both directions. And Queen's Park, we've got reports of a crash on Queen's Park Road at Barronga Avenue. Taking a look at Melbourne traffic, look out for some grass mowing on Ring Road, Greensborough Bound after Boundary Road. That one's knocking out the right-hand lane. And in Elwood, we've got a crash on Glen Huntley Road at Barclay Street. Sane has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. I'm Jack Oliver with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to ME Australia.
7: من جولتنا الإخبارية نرجع لعنكم مستمعينا تنتابع سوا صبحيتنا برفقتكم يوم السبت اليوم 8 من شهر آب. بذكر بأحوال طقسنا بسيدني اليوم: درجات الحرارة بتوصل ل 18، على الصعيد ملبون بتوصل ل 14. بنسمع الفنان راغب عليمي، نرجع منكمل مع الفنانة ديانا حداد، وعندي كمان الفنان تامر حسني. هذه هي جولتنا الغنائية الرائعة جدا، نسمع سوا عبر الموجة 1638 AM QME أستراليا. صباح النور.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Francis of Assisi. أعلنت إيطاليا سنة 2025 ب24 الأول إنه مار فرانسيس عيده عيد يوم عطلة رسمية بعد ما كان ألغوا هيدا القرار من زمان من سنة 1977 وقالت رئيسة الوزراء I welcome with joy and satisfaction the news of the Senate's final approval of the parliamentary bill reintroducing October 4 the day on which we celebrate St. Francis the patron saint of Italy. كان هالخطاب الشعبي والاحتفالات كتير قوي وأقامت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني احتفالات كتير حلوة وكلها رأس على الطريق وكلنا شفنا طبعا البث المباشر بأستراليا كانت فرحة الشعب الأسترالي والتلياني كتير كبيرة لما نكرسوا هيدا النهار للاحتفال بمرور 800 سنة على موت البوفيرولو أوف أسيزي بور مان أوف أسيزي لأنه معروف عن مار فرانسيس تخلى عن كل أملاكه وكرس حياته كلها للفقر والتجرد والعيش بالطبيعة Saint Francis of Assisi pray for us. This is CA Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: متابعة برفقتكم صباحيتنا صباح النور. ذكر مستمعينا الكرام انتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. برجع تذكركم مستمعينا انه غرامة عدم ملء فورم الاحصاء لل2026 ليلة الاحصاء في استراليا رسميا هي 11/8. الغرامة هي $364 عن كل يوم تأخير بعد تاريخ 11/8. بالبداية ستتلقى انذار، وفي حال تجاهل الانذار تجاهلته ستتلقى غرامة ب $364 عن كل يوم تأخير. وضع إجابات كاذبة عند قصد، نعم إذا كنت عم تحط جوابات كاذبة وعن قصد أو سخيفة بفورم الأحصاء في غرامة $3,640. عرفتوا كيف؟ بدنا نحط المعلومات الصحيحة، ولازم وضروري نعبي الفورم، فورم الأحصاء، كان على الانترنت او الفوم الورقي فيك تختاروا او هيك او هيك، ولكن ضروري مستمعينا تعبيتوا، لانه اذا ما عبيتوا في كل يوم تاخير من بعد 11/8 $364. واذا كنتوا عم تحطوا معلومات كاذبه او معلومات مش صحيحه او معلومات سخيفه فيها غرامه $3,640. بدنا كتير ننتبه. بونجور لكم من جديد، انتم فتي ذات 2ME 1638 AM.
1: الموسيقى اللي بتفرح. الموسيقى

0: بيطعمني أستراليا.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: جميل، شفاف، وصافي. هيدا صوت الموسيقى على 2ME.
4: نتابع برفقتكم صبحيتنا، منتوجه لعند الفنان جو أشقر، تنسمع له هالأغنية الحلوة على راديو 2ME.

0: Stereo. Download it now from 2me.com.au. Download the app now.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The KingdomSat is now on the MySat Go app. The KingdomSat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: Linked. لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية. افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtools.
3: أغاني القديمة يلي بنسمعها اليوم بتبين أحلى وأغاني اليوم يلي بتصير جزء من حياتنا.
4: هون Radio 2ME Australia.

لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة.

0: حجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
1: 1638 2ME Australia.

0: جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 11 منتابعة سوا عبر أثير راديو تي ام اي. نهاركم سعيد.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: الأحبار معدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
3: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: لينكد، لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية

0: الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtools.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا فئة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: الرابعة عصرا في العاصمة الفرنسية باريس.
4: هدى العناس.
3: أرحب مجددا بكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة نستهلها بالعناوين. الحوثيون يشنون هجمات جديدة على مدينة مأرب تودي بحياة 5 قتلى بينهم مدنيان. مسؤول سعودي يقول إن اتفاق مكة المبرم مع تركيا وباكستان لا يمثل أي توجه لبناء محور عسكري أو تكتل طائفي مذهبي، وإيران تقول إنه لن يحقق الأمن للسعوديين وتدعوهم لتغيير سياستهم. بريطانيا تشهد موجة جفاف مقلقة تفرض ضغوطا على الحكومة والمزارعين لإيجاد حلول تضمن استدامة الإنتاج الزراعي وحماية الإمدادات الغذائية.
4: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
3: أهلا بكم. البداية من اليمن، حيث قتل 3 عناصر من القوات الحكومية اليمنية بالإضافة إلى مدنيين وإصابة آخرين، وذلك إثر هجوم جديد بالطائرات المسيرة شنه الحوثيون اليوم على محافظة مأرب. التفاصيل معك أحلام الطاهر.
5: نعم هدى، هجمات متزايدة بالطائرات المسيرة والصواريخ يشنها الحوثيون على مواقع عسكرية وأهداف داخل مناطق سيطرة الحكومة. استهدفت اليوم مدينة مأرب وسط البلاد، وأسفرت عن مقتل مدنيين 2 وإصابة 14 آخرين بجروح متفاوتة، مع معلومات عن تبادل قصف مدفعي واستهداف الحوثيين لمخازن أسلحة. يأتي هذا عقب سلسلة من هجمات هي الأكثر دموية منذ 4 سنوات على محافظتي مأرب وحضرموت، أسفرت أمس عن سقوط 58 جنديا. نذكر بأن الحوثيين سبق وأن هاجموا مأرب سعيا للسيطرة على المحافظة الغنية بالنفط، إلا أن القتال توقف بعد اتفاق الهدنة برعاية الأمم المتحدة عام 2022. ومع تجدد الهجمات يدخل اليمن في دوامة جديدة من العنف، خاصة مع اشتعال جبهة القتال مع السعودية التي أعلنت إصابة 11 شخصا جنوب المملكة ليلة الخميس الجمعة. لذلك أفاد التحالف العسكري بقيادة الرياض والداعم للحكومة اليمنية منذ قليل بأنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذا التصعيد، بينما توعدت الحكومة اليمنية بالرد في الزمان والمكان المناسبين.
3: شكرا لك أحلام الطاهر. قال مسؤولان سعودي وتركي إن اتفاقية الدفاع المشترك الموقعة مع باكستان لا تشكل تهديدا لأي من دول المنطقة، وهدفها هو تعزيز الردع والقدرات الدفاعية للأطراف المعنية، كما أنها تمثل أي أو لا تمثل أي توجه لبناء محور عسكري أو تكتل طائفي مذهبي. وفي أول رد فعل يصدر من طهران، حذر إبراهيم رداء الغذائي عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني حذر من أن اتفاق الدفاع المشترك الذي وقعته المملكة العربية السعودية مع باكستان وتركيا لن يضمن أمن المملكة، داعيا السعوديين لتغيير سياستهم كي لا يضطروا إلى التوسل للآخرين من أجل الأمن على حد تعبيره. أفادت وكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن مصدر في الرئاسة اللبنانية بأن إسرائيل رفضت خلال مفاوضات روما الانسحاب من منطقة جديدة في الجنوب، واشترطت التحقق من سيطرة الجيش اللبناني بالكامل على منطقتين سبق أن انتشر فيهما. إلى بريطانيا مستمعين الكرام، التي تشهد موجة جفاف مثيرة للقلق تحولت إلى تحد اقتصادي واستراتيجي يهدد أحد أهم مقومات الاستقرار، ما يزيد الضغط على الحكومة والمزارعين لإيجاد حلول تضمن استدامة الإنتاج الزراعي. المزيد مع مراسلتنا هدى الحسيني من لندن.
6: تشهد بريطانيا ومعها أجزاء واسعة من المملكة المتحدة واحدة من أشد موجات الجفاف منذ عقود بعد أشهر من قلة الأمطار وارتفاع درجات الحرارة، وقد أدى ذلك إلى انخفاض منسوب الأنهار والخزانات وإعلان الجفاف في مناطق واسعة من إنجلترا، بينما تأثرت ويلز أيضا بشكل كبير. ويحذر الخبراء من أن الأزمة لم تعد بيئية فحسب، بل أصبحت تمس الأمن الغذائي مباشرة، فالمحاصيل الزراعية ولا سيما القمح والشعير والشوفان سجلت تراجعا حادا، ويتوقع أن يكون موسم الحبوب هذا العام الأسوأ منذ بدء السجلات الحديثة مع خسائر تقدر بمئات ملايين الجنيهات، كما تضررت محاصيل الخضار ما دفع المتاجر إلى زيادة الاستيراد ورفع الأسعار. ويؤكد المزارعون أن استمرار الجفاف يهدد قدرة بريطانيا على إنتاج غذائها، ويكشف أن الأمن الغذائي بات مرتبطا بإدارة المياه والاستثمار في البنية التحتية الزراعية تماما كما يرتبط بالإنتاج نفسه. هدى الحسيني، لندن، مونت كارلو الدولية.
3: أكد وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو اليوم أن باريس لن تسمح بأي محاولة تدخل أجنبية في انتخاباتها الرئاسية المقرر إجراؤها بعد 8 أشهر. وتأتي تصريحات بارو في ظل حملة روسية جديدة استهدفت عددا ممن تطرح أسماؤهم كمرشحين لقصر الإليزي. نهاية النشرة، شكرا لكم، إلى اللقاء.
7: Taking a look at Sydney traffic in Ryde, we've got reports of a crash just near the shopping centre on Devlin Street near Pope Street. Bella Vista seeing some delays building on Old Windsor Road in both directions. In Queen's Park, we've got reports of a crash on Queen's Park Road at Baronga Avenue. Taking a look at Melbourne traffic, look out for some grass mowing on Ring Road, Greensboro Bound after Boundary Road. That one's knocking out the right-hand lane. And in Elwood, we've got a crash on Glen Huntley Road at Barclay Street. Sane has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. I'm Jack Oliver with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to ME Australia.

DCCA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Mar Ignatius الإنطاكي or Saint Ignatius Christopher صار بعدين Theophorus from Syria. الإمبراطور الروماني تريجن سأله شو معناه ثيوفورس؟ قال له مار إغناطيوس إنه معناه يلي حامل المسيح بقلبه أو على صدره باللغة اليونانية. أمر الإمبراطور إنه ياكلوا الأسود مثل ما كانوا يعملوا أمام الجماهير، وبعدين شلوا قلبه واكتشفوا إنه كان مكتوب اسم المسيح بأحرف من ذهب على القلب. مار إغناطيوس تلقى تعاليم مار يوحنا ومار بطرس، وهو من أهم كتاب الكنيسة بإنطاكيا. بأثيوبيا وبالكنيسة القبطية بيحتفلوا بعيده وبيصلوا له حتى يبعد عنا الأسود المتوحشة والسلاسل رمز العبودية. أو سانت إغناطيوس أو كريستوفر، بليز براي فور أس. This is Saya Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: من جولتنا الغنائية بنرجع لعنكم مستمعينا. بدي حييكم من جديد انتو برفة إذاعة 2ME 1638 AM يوم السبت اليوم 8 من شهر آب أوغست. أصلا بسيدني اليوم بتوصل درجات الحرارة ل 18 درجة على صعيد ملبن 14. من جولتنا الغنائية وتعرفنا على أحوال طقسنا لسيدني وملبن وعبر أثير راديو 2ME منروح لفاصل استراحة. 2ME Let's see what you got. We know what you want. Listen to me. All the best hits. Non-stop. Your number one hit music station. Yes. 2ME Australia. عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
2: من أكبر مكتبة موسيقية عربية بجنوب الكرة الأرضية، استمتعوا بأجمل وأعظم الأغاني كل الوقت على راديو 2ME. Radio 2ME. The original 2ME.

0: العودة لمتابعة صبحيتنا برفقتكم، نهاركم سعيد. أنتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. منروح للحكومة الأسترالية تراقب، نعم عم تراقب الترويج للقمار في أستراليا عبر مقاطع فيديو من قبل المشاهير على الإنترنت، سواء على التيك توك أو الفيسبوك. انتشر في أستراليا خلال الفترة الماضية مقاطع فيديو استفزازية من قبل بعض المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي. ماذا يفعلون؟ رح أخبركم. يقومون بالترويج للقمار عبر تصوير فيديوهات من صالات البوكر ماشين وأظهار ربح كبير بهدف جذب الناس، أو يقوم البعض بتصوير فيديوهات لتعليم الناس كيفية الربح بالمراهنات الرياضية من تنظيمات، وأكيد هالشي هيدا تنظيمات خارجية وغير قانونية في أستراليا. السلطات الأسترالية وجهت تحذيرا شديد للجهة إلى أحد المؤثرين بدون أعطائه غرامة هالمرة، يعني مرة بيسمحوا فيها والتاني فيها غرامة، هي بيسموها غرامة الترويج للقمار الغير قانوني في أستراليا، تتراوح ما بين 59,000 دولار إلى 2.4 مليون دولار. هذه الغرامة لترويج للقمار الغير قانوني في أستراليا تتراوح ما بين 59,000 إلى 2.4 مليون دولار. تحياتي لكم من جديد، انتم برفقة إذاعة 2ME من عند الفنان راغب عليمي وعبر أثير راديو 2ME. نتوقف مع فاصل استراحة وراجعين لعند الموسيقار ملحم بركات. Only the hit. Just the hit. Just hit. Only the hit. All the hits. All the time. 2ME playing just hit. Just hit.
1: على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySatGo أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySatGo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
2: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
3: Listen to the killer classics.
4: Introducing
3: all weekend on 2ME.

من عند الفنانة جوليا بطرس نتوجه مباشرة لعند الفنان شادي إبراهيم بأغنية يمكن أنتو برفقة ذات التو ام اي. نهاركم سعيد.

للموسيقى يلي سمعتوها عبر العصور لقي الطريقة لعنا وصلت على بيت Radio 2ME Australia.

0: Gold app now.
1: Go.
2: I thought you'd never ask.
0: And listen for free. 2ME Australia and 2ME Gold.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.

0: وهيك مستمعينا بيكون وصلت لنهاية صبحيتنا برفقتكم يلي بلشت الساعة 6 الصباح عبر أثير راديو تيو ام اي. أكيد إذا تيو ام اي بتكمل معكم على مدار ال 24 ساعة 7 أيام بالأسبوع. ولكن مني هلأ كاتيانا الصراف بدي أشكركم لحسن المتابعة, بدي أقول لكم نهاركم سعيد وبون ويكند.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق ماي سات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على mysatgo أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the mysatgo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to mysatgo or kingdomsat.com.
2: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
3: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية.

0: الصحية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtools.
1: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، تلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار، وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أحييكم من الـ LBCI. في آخر المعلومات حول جولة المفاوضات السابعة بين لبنان وإسرائيل التي انتهت أمس الخميس، قال مسؤول لبناني لرويترز إن لبنان وإسرائيل اتفقا على قائمة مختصرة بالدول التي يمكنها إرسال قوات للتحقق من نزع سلاح حزب الله بموجب اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة، ومن المقرر أن تختار واشنطن الدول من هذه القائمة. ورفض المسؤول ذكر أي من الدول المدرجة في القائمة المختصرة أو تحديد عددها، فيما أبلغ مسؤول لبناني آخر ودبلوماسيان أجنبيان رويترز أن إسرائيل والولايات المتحدة استبعدتا فرنسا من القائمة. وقال المسؤول اللبناني: توصلنا إلى قائمة مختصرة من الدول وحددنا الأطراف التي لا يمكن قبولها بالنسبة لكل طرف، وحددنا الأطراف الفاعلة المحتملة. وأضاف: سيتخذ الأمريكيون القرار الآن، ويمكنهم اختيار أكثر من دولة واحدة. ولم يصدر بعد أي رد من وزارة الخارجية الإسرائيلية على أسئلة رويترز بشأن القائمة المختصرة. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لدى سؤاله عن القائمة المختصرة إن المحادثات كانت مثمرة على المستوى الفني وعلى مستوى الخبراء، لكنه لم يدلي بمزيد من التفاصيل. ميدانيا، تفجير مجد الزون يربك إسرائيل. تحقيق يظهر أن المبنى كان مفخخا بذخيرة إسرائيلية، وخلاف بين نتنياهو وكاتس بشأنه.
1: عمق انفجار مجد الزون الذي أوقع قتلى وجرحى في صفوف الجنود الإسرائيليين الخلافات الإسرائيلية التي لم تعد تقتصر على المؤسستين العسكرية والسياسية، بل امتدت إلى المستوى السياسي، خصوصا بعدما تبين أن الانفجار نتج عن ذخائر إسرائيلية. وفي اجتماع بينهما، بحث رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير أمنه إسرائيل كاتس النتائج الأولية للتحقيق في الانفجار، وفيها أن حزب الله لم يخرق وقف النار، وأن الهجمات الفورية التي شنها الجيش الإسرائيلي بعد الانفجار لم تكن مدروسة. نتنياهو، الذي وجهت إليه واشنطن انتقادات واسعة وطالبته بتخفيف الهجمات والتهديدات للبنان، دخل في خلاف مع كاتس. وأشارت تسريبات إعلامية إلى أن نتنياهو انتقد كاتس بشدة لأنه وجه سهام انتقاداته للجيش الذي لم ينفذ تعليماته بهدم كل مبنى يمر الجنود من أمامه وعدم تمشيطه والدخول إليه كما حصل في المبنى المفخخ في مجد الزون.
2: قتل اثنان من جنودنا، وكانت هناك عمليات قصف إسرائيلية ردا على ذلك، لكن لا يوجد قتال فعلي في لبنان. في جنوب لبنان وضعنا غير سليم، فلا يوجد تقدم على محور علي الطاهر، ولا يزال هناك بين 100 و200 مسلح داخل المخبأ، لذلك فالملف الميداني عالق في المفاوضات.
1: الجيش الإسرائيلي وإزاء الضغوط الأمريكية بشأن جبهة لبنان قدم إلى المستوى السياسي توصية تدعو إلى تخفيف ارتباط إسرائيل بالولايات المتحدة وإلى عدم التنازل في مسألة الانسحاب من الجنوب اللبناني إلا بعد التأكد من نزع سلاح حزب الله. وحجة الجيش في ذلك أن الحزب ما زال يخطط للهجوم على إسرائيل، وأن المسيرات المتفجرة تشكل قلقا مركزيا للأجهزة الأمنية.
2: المنظومة الأمنية ترصد ارتفاعا كبيرا في محاولات تشغيل مسيرات متفجرة، بما في ذلك تلك المزودة بالألياف البصرية، وتوجيهها إلى أهداف متنوعة في إسرائيل. هذا أمر معقد جدا ومختلف عما عرفناه، والمسألة تبحث بشكل مكثف داخل المنظومة الأمنية وبمشاركة الوزير إسرائيل كاتس.
1: خطر هذه المسيرات الأكبر وفق كاتس هو عدم وجود حل عملي لمواجهتها، فيما قال مسؤول أمني إن شراء مسيرة ووضع مادة متفجرة فيها أمر سهل كسهولة ركل الكرة، وهذا ما يجعل طريق الحل طويلا. أمال شحادي من مدينة حيفا.
0: وكل ما يشهده الجنوب من انتهاكات لم يمنع مئات آلاف النازحين من العودة إلى المناطق الجنوبية غير الواقعة تحت الاحتلال، بما فيها تلك المتاخمة للشريط الأصفر.
3: أنا عندي مثل بقوله ظفر من أولادهم، بس عارفوا إشي كتر خير الحمد لله، هذا كله بتعوض.
4: في دموع الجد زياد تمتزج كل معاني الحياة، فالحرب لم تفارق بلدته شقرة الواقعة على حافة الخط الأصفر في قضاء بنت جبيل، من أحراق المساحات الزراعية إلى تفجير بئر المياه المغذي للبلدة الواقع في هذا الوادي فجل جمعة.
5: مع الزميل توني كيريلوس ترون قلعة دبي الواقعة ضمن نطاق شقرة، وهي قد ضمت إلى الخط الأصفر كونها تفصل بين شقرة وميس الجبل. إلى محيط القلعة ممنوع الاقتراب حيث رفع العلم الإسرائيلي، وهي تعتبر منطقة عمليات عسكرية إسرائيلية. لكن رغم كل هذا الواقع الأهالي قرروا العودة، ولكن بخطوات مدروسة.
3: وراح الأساس كله سوا، رجعنا هلا عمنا حتى أنا نقول إنه ما عشينا الصراحة، يعني كفينا أول ضربة 37,000 كلفت البيت وما حدا الآن وينكم.
4: أكثر من 70% من أهالي شقرة عادوا، البلدية واكبتهم بفتح الطرقات وتقديم الخدمات، وهم باشروا ببناء المباني المهدمة وترميم المنازل المتضررة، أعادوا فتح المصالح والمؤسسات، وبعضهم بدأ من نقطة الصفر لإعادة وجه البلدة إلى سابق عهده.
3: نوات قالوا في هدنة ووقف طلع النار، جينا على الضيعة وبشرنا دغري عمل وشغل مع البلدية بجمع النفايات.
5: في غير محل ألمنيوم بالضيعة؟
6: أكيد في حوالي 10 محلات تقريبا.
5: والعلم رجعت بلشت تزبط شبابيك؟
6: اللي بده يشتغل مضطر هلا عم يشتغل حاليا، بس نشوف الوضع وين رايح. إجبالا الأشغال يعني نص على نص.
7: هي للطرابلسية بس نحنا طورناها شوية، عملناها للجنوبية.
5: عالجنوبية على الفحم؟
7: على الفحم شيء مرطب أكله.
5: وكيف هالشغل؟
7: الحمد لله.
3: صاحب الملك عاود لأنه ما يضل العالم بالشوارع وكذا وهذاك، والعيا اللي كان ساكني هون عامل إعادة ترميم للمبنى ليقعد هالناس لمهجرة هون وهون وهون وهون، وأنا من ضمنهم كمان.
4: في قلوي قضاء بنت جبيل محت الحرب تراث البلدة التي كان أهلها يستعدون لتصنيفها بلدة نموذجية قبيل الحرب، فعمر الحي القديم فيها حوالي 750 عاما.
8: تلتين السكان جوا على الضيعة، وهذا الأمر بيعود لأنه الناس وإرادة الحياة اللي عندها وتمسكها بأرضها أكثر وأكثر. حقيقة المقاومة الدبلوماسية اللي عم تنقام اللي عم يتحرك فيها دورة الأخ الرئيس نبيه بري هي اللي عم تخلي هالإرادة نكبر فيها أكثر وأكثر.
4: لكن أبو حسن ككثر ممن يعجزون عن تأمين اشتراكي كهرباء متواصل أوجد البديل، فهو يسهر على ضوء لمبة واحدة يشرجها من الطاقة الشمسية. أما لتغذية براد الطعام فقصة أخرى، خط إمدادها هو التعاضد بين الأهالي.
9: هذه لمبة، هذه نشرجها بالكهرباء، وهذا طاقة مضوي عليها لمبة.
5: شو يعني هيدا ما عندك؟
9: ما نقعد على عتم.
5: حجة هيدا البراد ضلوا داير 24 ساعة؟
10: لا ما 24 ساعة، ظل خيشية 5 ساعات بس.
5: يعني جيرانكم؟
10: إيه جيراننا، إيه كتر خيرهم.
4: فيما آخرون يبحثون عن ذكريات ناجية بين الركام.
11: مثل ما بيقول المثل، الرزق بعدل الروح، وهي أرضنا وبلادنا، ما منتركها بهالهين يعني مهما صار علينا يعني.
5: لقيت شيء بهالبيت؟
11: هي مثل ما انك شايفة، مثل ما انك شايفة ما في شيء.
4: إرادة الحياة لدى الجنوبيين طاغية على أي شيء آخر، فوفقا لأرقام مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية حوالي 800,000 عادوا إلى أماكن إقامتهم، الثقل الأكبر هو في الضاحية الجنوبية، ثم تليها قرى قضاء صور غير
12: And now for my next number, I'd like to return to the classic.
13: الأخبار خلصت وهلا الساعة الذهبية يلي كلكم بانتظارها. أهلا وسهلا فيكم على الساعة من الأغاني الخالبة، الموسيقى يلي غيرت حياتكم، العصر الذهبي، العصر الجميل. ساعة من الوقت بتبلش هلا على Radio 2ME.
14: What we gonna do right here is go back.
15: Nizzle.
14: Way back. Nizzle. Back into time.

تنحرم يا حبيبي منك تبقى ايه فايدتها واعمل بيها ايه والعيون لو تنحرم

انت عارف كل حاجة بس ده مش كل حاجة وانت عارف كل حاجة

تحياتي لكم مستمعي راديو تؤميب من أي مكان عم بتابعونا، برحب برفقتكم وبتمنى لكم أوقات حلوة. لليوم السبت 8 من الشهر آب، بتمنى هنهار يكون حامل لكم كل الخير. مع تسكير بحالة الطقس اليوم بسدني رح يكون طقس جيد، درجات الحرارة 19، أما على صعيد ملبن درجات الحرارة 15 درجة والطقس جيد. مع الأغاني والمنوعات منتابع نحن وياكم مشوار فتي الظهيره.

مرحبا من جديد لكل المستمعين مستمعي راديو توأمي أستراليا اللي دايما مرافقيننا ومتابعيننا ببرامجنا المتواصلة على مدار 24 على 24 ساعة 7 على 7 برامج الويك أند يلي بترجع كمان بتتجدد بأخباره والحصادة كمان شو حمل هالأسبوع من أخبار سياسية من أخبار أمنية من أخبار فنية واجتماعية. أكيد مشوارنا ملون بيكون لنملي على الوقت وعلى البرامج كمان أوقات مفيدة وبنفس الوقت مسلية. رح نحكي عن الوضع هون عنا في أستراليا، نحكي عن أخبار لبنان، نحكي عن أخبار المنطقة وأيضا الانتخابات التمهيدية في الولايات المتحدة وما أنتجته، كانت مفاجأة للحقيقة. رح نتابع نحن ويكن إذن كمان مع أخبار التكنولوجيا والأي AI اللي اليوم يعني مثل كأنه مع الاي اي دخلنا بعالم مختلف تماما. بنحكي عن اخر الدراسات حول الصحة، فكونوا معنا، مشوارنا رح يكون مليان بالاخبار كمان الفنية والصور اللي انتشرت لأمير يزبك وأنتون بوحبيب. يعني سايرت المسألة هيك شوي ما بعرف بدي أقولها، ما في كلمة يعني لا بس بكل الأحوال بنحكي عنها وبنحكي عن كتير من القضايا. خليكم معنا برفقة راديو توأمي أستراليا، متابعين نحن وياكم مع استراحة قصيرة ومن بعدها منتابع مع مشوار فتيت الظهيرة ومستمرين معكم لغاية الساعة 6.

0: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول. تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
1: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: Rolling out the killer classics all weekend.
3: What I want to know is what's going to happen next.
2: This is 2ME.

0: مع الأغاني والمنوعات الجديدة اللي عم نترافق معها بنهاية الأسبوع. بتمنى تملي عليكم كتير من الأجواء الحلوة والحماسية، وخاصة مع الطقس الحلو اللي عم نعيشه بهالفترة، وطقس المشمس اللي كمان عم نتمتع فيه كان على صعيد سيدني أو على صعيد ملبن. رح نتابع مع جديد ميريام فارس، كمان رح نستمع لها بخلال هالوقت. وميريام فارس اللي أطلت بصورة غريبة عجيبة، ودائما ميريام فارس يلي هيك بتتبع اسلوب الغرابي ببعض الاوقات، فقدي عم تنجح فيها وقدي كمان عم بتكون مطب لميريام. رح نتابع نحن وياكم مع هالغنية اللي بتمنى تستمتعوا برفقتها لميريام فارس عبر 2MI أستراليا.
1: شبكة الإذاعات 2MI على التردد 1638 AM.

راديو تؤنيها على 1638 أيام. يمكن أكبر خدعة بيلعب دماغ علينا أنه يخلينا نعتقد أنه المألوف هو الشيء الآمن بحياتنا. كرمال هيك بيتمسك كتار من الناس بما بيسموه بالكومفورت زون، بينما هي بالحقيقة منا منطقة الراحة بل منطقة بيكون الإنسان تعود عليها. ممكن تكون مليانة بالسمنة، كبد الدهني، ارتفاع السكر، قلة الحركة، سوء النوم. هيدا كرمال هيك ما بيغادرها الإنسان لأنه أصبحت مألوفة. أما التغيير فبيشعر الدماغ ببدايته بأنه خطر لأنه غير مألوف، وهيك بينقسم الناس لنوعين. الأول بيستخدم الذكاء لحتى يبرر البقاء فبيصنع الإنكار، والتاني بيستخدم ذكائه ليواجهه الحقيقة فبيصنع التغيير. الأرقام اللي بتحكي اليوم عن 30-50% من البالغين بأخروا مراجعة الطبيب أو تغيير نمط حياتهم رغم وجود أنذارات واضحة. خسارة 5-10% فقط من الوزن ممكن تحسن بشكل ملحوظ مقاومة الإنسولين، ضغط الدم، الدهون، الكبد الدهني. تغيير نمط الحياة يمكن أن يخفض خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني بحوالي 58% لدى الأشخاص المعرضين له. المشكلة منا نقص المعرفة بل رفض مغادرة المنطقة لصنعة المشكلة. فهون كتير حلو التغيير، السبور، تغيير نمط الحياة، هيدا كله بيساعدنا، وهيدا الشيء موجه لكتير من الأشخاص يلي خلاص بيكتفوا عمل بيت عمل، وأكيد بيصير تتراجع صحتهم بطريقة غير مباشرة. رح نتابع نحن وياكم مع محمد سالم وغنية اخربها، يلا بنسمعها.

0: معكم دائما عبر توأمي أستراليا 1638 AM. هل نحن أمام مرحلة فيها انفراج؟ خلينا نتابع نحن وياكم آخر وأهم الأخبار من بعد ما سمعنا تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللي أعطت جو من التفاؤل والحرب قربت تنتهي. خلينا نسمع نحن وياكم آخر وأهم المستجدات لليوم عبر توأمي أستراليا. بتستمعوا إليه.
1: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
2: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي. ديانا فرح 929-17-100.
2: Twenty-four-seven on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
5: ABC News. Josephine Usher with the top stories. More than 150 international and domestic flights have been delayed at Sydney Airport today. Thousands of passengers have been affected as a result of Air Services Australia's operational challenges over the past 3 days, according to industry group Airlines for Australia and New Zealand. Air Services Australia, that supplies air traffic control services, says it's working to address staffing issues. The US Senate has confirmed David Bratt will be the next ambassador to Australia. The former Republican congressman and Tea Party insurgent was nominated by Donald Trump to take up the position. Former Ambassador Caroline Kennedy finished her post in 2024. Mr. Bratt has previously said he would focus on defence cooperation and critical minerals and partnership in the Indo-Pacific. BHP workers at port operations in WA's Pilbara are refusing to load iron ore onto ships today.

0: part of a weekend of industrial action over a long-running pay dispute. Previous estimates have put the cost of halting BHP ships at about $120 million in revenue per day, which is close to $7 million in royalties to the WA's state government. And Thailand's Prime Minister is vowing to strengthen its country's gun laws after a school shooting left at least 7 people dead. Authorities say the 14-year-old gunman killed his grandparents before opening fire at a school outside Bangkok and taking his own life. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
1: وزير الخزانة الأمريكي يتوقع الوصول لاتفاق بشأن إعادة فتح مضيق هرمز خلال يومين، ويقول إن طهران عاجزة عن دفع رواتب قواتها. مقتل 10 أشخاص في هجمات حوثية جديدة على مواقع عسكرية وأحياء سكنية بمحافظة مأرب اليمنية. الزيدي يؤكد لرئيس الاستخبارات السعودي عدم السماح باستخدام أراضي العراق لاستهداف أي دولة. مصادر إسرائيلية تقول إن واشنطن تضغط على تل أبيب لإقرار وقف لإطلاق النار لمدة 2 أسبوع لبدء عملية نزع سلاح حماس. أهلا بكم. توقع وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسنت التوصل ربما خلال اليوم أو غدا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع إيران لمدة تتراوح بين 30 و60 يوم، يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز. قال باسنت إن واشنطن تحكم الخناق على طهران، وإن إيران تواجه تضخما في أسعار الغذاء يتراوح ما بين 150 و180%، وإنها عاجزة عن دفع رواتب قواتها. أضاف أن إعادة فتح المضيق يفترض أن يؤدي إلى تراجع أسعار الطاقة. قال مسؤول أمريكي إن تقدما أحرز في المحادثات بين سلطنة عمان وإيران بشأن مضيق هرمز، وإن واشنطن تتوقع التوصل إلى اتفاق قريبا. أوضح المسؤول أن الولايات المتحدة سترفع الحصار عن الموانئ الإيرانية فور إعلان اتفاق يتضمن استئناف حركة الملاحة التجارية من دون عوائق. في السياق، نقل موقع أكسيوس عن دبلوماسي من إحدى الدول الوسيطة أن المفاوضات الإيرانية أو أن المفاوضين الإيرانيين بالأحرى ينتظرون الموافقة النهائية من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني على الاتفاق مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن المفاوضات مع الولايات المتحدة تتم بإذن من المرشد الإيراني مجتبى خامنئي. وجه بازشكيان انتقاد لجهات داخل إيران لا تريد الحوار، وقال إنها لا تفعل سوى إطلاق الشعارات والدعوة إلى التصعيد. كما ألمح بازشكيان إلى ضرورة التخلي عن التصعيد طالما هناك إمكانية للحصول.
2: من بعد ما ترافقنا مع جولي ومحطة إخبارية، بذكركم بحالة الطقس لليوم بسيدني. راح يكون طقس جيد مشمس، درجات الحرارة 19 درجة على صعيد ميلبن، أقصى درجات الحرارة اليوم 15، وطقس كمان عندكم بميلبن طقس جيد ومشمس. نسمع نحن وياكم غنية جوليا بوتروس آدم وغيرها من المحطات الفنية اللي بتمنى تستمتعوا برفقتنا بمشوار فترة الظهيرة من توأمي أستراليا.

للروائية التركية الشهيرة أليف شفاق ونصائحها بشأن سلوك بالحياة. بتقول ما تحاول أن تقاوم التغيرات اللي بتعترض سبيلك، بل خلي الحياة تعيش فيك وما تخاف إذا قلبت حياتك رأسا على عقب. فكيف فيك أنه تعرف أنه الجانب يلي تعودت عليه أفضل من الجانب يلي رح يكون؟ فأكيد تغيرات أوقات بحياتنا بتحدث لأسباب معينة، وما في شيء بالحياة بيجي إلا ما بيكون في له سبب معين، يمكن نحن ما بنكتشفه إلا بعد فترة من الزمن، بعد مرور فترة من الزمن لحتى نعرف قدي الأشياء بس توصلنا بتوصلنا بالشكل الصحيح وبالتوقيت الصحيح، بعكس ما نحن أوقات بدنا إياها بلحظتها. خليكن معنا على السماع برفيت راديو تؤمي أستراليا، متابعين احنا وياكن مع أجمل الأغاني والمنوعات اللي بتمنى تستمتعوا برفقتها. جديد ميريام فارس بنسمعه بهالوقت.

0: عادة على الويك إند بتكون أخبارنا هيك لطيفة ومهضومة وهيك مريحة، ولكن بتمروا أوقات أخبار ما فينا ما نتوقف عندها لنقلكم، وهيك بدنا نسملكم بدنكم من خلال هالخبر اللي ورد بلبنان التغيير عبر صفحة لبنان التغيير. ما بعرف قدي هذا الكلام هو حقيقي وصحيح، أوقات في أشياء ما بتقدر هيك تصدقها من فظاعتها. فبدءا من أيلول المقبل رح يصير راتب النائب اللبناني 5000 دولار شهريا، أي بزيادة 2000 دولار. إذا صح هيدا الكلام فما بعرف كيف الواحد بده يتقبل يعني هيدا الموضوع، خاصة بظل الوضع الصعب يلي عم بيواجه لبنان اليوم. ما بعرف فني أصلا شو عم بيشتغلوا، ما بعرف قدي عم بيتعبوا يعني ليجتمعوا، ما عم بيجتمعوا. اليوم عم بيطالبوا بزيادة رواتبهم من 3000 دولار ل 5000 دولار. اسمعوا مني وما تصدقوا هيدا الخبر، مثل ما سبق وذكرت ورد عبر لبنان التغيير، فرح نتأكد منه إذا هيدا الكلام صحيح. يعني ما بعرف كيف رح ينعكس عليكم. خلينا نتابع نحن وياكم متوائمية أستراليا على 16:38 AM. اليوم في كلام كتير عم ينحكى، هل فعلا القوات الأمريكية عم بتفقد ذخائرها؟ كرمال هيك عم بيجربوا يهدوا الأجواء، رغم أنه طمأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه نحن عنا كتير تمويل للمعدات ولا الذخائر. فهون كمان رح نحكي بعد شوي عن السفن الحربية الأمريكية الجديدة الحاملة اسم ترامب يلي بتكلف 275 مليار دولار. شو قصة هالسفن الحربية الحاملة اسم ترامب؟ بعد استراحة منتابع نحن وياكم من توائمية أستراليا.
1: Love, I believe. Check them out.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The KingdomSat is now on the MySat Go app. The KingdomSat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
1: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا. Today's best variety.
2: Today's best variety, 2ME, only on 2ME, Australia.

0: برفقة تؤمية عم نتابع نحن وياكم غنية كتير حلوة يا مال الشام لصباح فخري. كلفة بناء الأسطول اللي بيضم 15 سفينة حربية بتحمل اسم دونالد ترامب كلفت 275 مليار دولار. هيدا اللي أفاد عنه مكتب الموازنة بالكونغرس، ما بيخليها من أغلى السفن الحربية الأمريكية اللي تم بنائها على الإطلاق. بيتوقع أنه تبلغ كلفة أولى لهالسفن اللي عم تشتغل بالطاقة النووية حوالي 23.4 مليار دولار، في حين رح توصل كلفة السفن ل 18 مليار دولار بالمتوسط لكل واحدة منهم. تقرير صادر عن الهيئة البرلمانية المستقلة بلغت كلفة حاملة الطائرات جيرالد فورد وهي الأكبر بالعالم حوالي 13.3 مليار دولار بعام 2008، بيعادل أكثر من 20 مليار دولار بأسعار عام 2026. كان الرئيس الأمريكي اللي أعلن بشهر ديسمبر الماضي إنتاج فئة جديدة من السفن الحربية بتحمل اسمه، هو تكريم عادة ما يخصص للقادة اللي غادروا مناصبهم. يعني اليوم دونالد ترامب على العملة صورته وعلى كمان السفن، مكتب الموازنة بالكونغرس اللي وضح أنه هيدي السفن رح تكون مدججة بالسلاح، رح تتزود بالصواريخ المضادة للطائرات ومن نوع بحر أرض وأسلحة فرط صوتية، صواريخ كروز نووية، أشعة ليزر، مدفع كهرومغناطيسي. رح تكون هيدي السفن أكبر بكتير من المدمرات والطراديط الأمريكية الحالية، إذا حتى حجم الملاهي اللي بيزيح هيكل السفينة بتبقى أقل بشوي من إزاحة آخر البوارج الأمريكية اللي بتنتمي لفئة أيوا اللي أخرجت من الخدمة بتسعينات القرن الماضي. عم تواجه واشنطن تأخر كبير مقارن ببكين من حيث عدد السفن بأسطول البحري. وصلت التقرير أقدام الكونغرس، يعني كمان الكونغرس السنة الماضية اللي كان في هونيك مخاوف مسؤولين عسكريين أمريكيين ومراقبين إزاء وتيرة بناء السفن بالصين. هيدي هي طبعا اليوم السفن الحربية الأمريكية الجديدة الحاملة اسم ترامب اللي رح تكلف 275 مليار دولار. تعرفوا هالمبالغ هيدي لو بتنصرف على أشياء هيك فيها تطوير وبتساعد الناس، يعني هالأمور هذه كلها بتساعد الحرب. بس رح نتابع نحن وياكم من تؤمية على 1638 أيام بعد استراحة.
1: نزلت الأب على تؤمية وعم بسمع ستيريو وبتجنن.
2: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
0: تلامي. من تويمية أستراليا متابعين نحن وياكم مع غنية عسل الحلاني والوليد الحلاني اللي هو وارا. قبل ما روح لهالغنية بدي أذكر أنه لأول مرة منشوف الإعلامي ريكاردو كرم اللي معروف بهدوءه ولياقته ويعني شخصية كتير هيك محبوبة وهادية، ولكن اليوم شو اللي صار بينه وبين ريما الرحباني؟ فرح نتابع نحن وياكم من خلال هيدا الهجوم الغير مسبوق على ريكاردو كرم من قبل ريما الرحباني. شو اللي صاير أكيد منتابع نحن وياكم بيسيق مشوارنا تفاصيل أوفى. خليكم معنا لنتابع مع مجموعة من الأغاني والمنوعات. بتستمعوا لألعبرتو أمي أستراليا، كونوا معنا.

0: تحياتي من جديد لكم مستمعي راديو تؤمي على 1638 AM. رح نكون نحن وياكم مع آخر أهم التطورات لليوم. هل فعلا رايحين لجو من التهدئة؟ وهل المباحثات الأمريكية الإيرانية رح توصل لمخارج معينة فيها تفاهم، أم كمان رح نبقى على هالموال لفترة طويلة من الزمن؟ ما بنعرف أيمتى الحرب كيف بتبلش، بنعرف يمكن لأسباب، ولكن كيف تنتهي ما حدا بيعرف، أيمتى بتنتهي وكيف رح تنتهي. رح نتابع نحن وياكم تؤمية بعد استراحة قصيرة مع جولة أخبار الساعة 2 عبر تؤمية أستراليا، بتستمعوا إلى
1: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول. تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
3: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtools.
4: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي.

0: واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
1: الأضواء تومض على الباصات من الخلف لتحذر السائقين من أنها تقوم بتحميل أو تنزيل الأولاد. خففوا من سرعتكم إلى 40 كيلومترا في الساعة. حافظوا على سلامة أطفالنا، إنهم يعتمدون عليكم.
0: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: Josephine Usher with the top stories. More than 150 international and domestic flights have been delayed at Sydney Airport today. Thousands of passengers have been affected as a result of Air Services Australia's operational challenges over the past 3 days, according to industry group Airlines for Australia and New Zealand. Air Services Australia, that supplies air traffic control services, says it's working to address staffing issues. The US Senate has confirmed David Bratt will be the next ambassador to Australia. The former Republican congressman and Tea Party insurgent was nominated by Donald Trump to take up the position. Former Ambassador Caroline Kennedy finished her post in 2024. Mr. Bratt has previously said he would focus on defence cooperation and critical minerals and partnership in the Indo-Pacific. BHP workers at port operations in WA's Pilbara are refusing to load iron ore onto ships today as part of a weekend of industrial action over a long-running pay dispute. Previous estimates have put the cost of halting BHP ships at about $120 million in revenue per day, which is close to $7 million in royalties to the WA state government. And Thailand's Prime Minister is vowing to strengthen its country's gun laws after a school shooting left at least 7 people dead. Authorities say the 14-year-old gunman killed his grandparents before opening fire at a school outside Bangkok and taking his own life. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
3: أعتقد أن السيناريو المتوقع أن تستمر ميليشيا الحوثي في التصعيد ما لم يكن هنالك مفاوضات مفاجئة، تسويات مفاجئة ربما تخفت معها حدة التصعيد بالنسبة لميليشيا الحوثي. لكن في كل الأحوال ميليشيا الحوثي تقدمت إلى مربع في تقديري يصعب العودة عنه، لأنها ستواجه ضغطا داخليا، ستواجه أزمات داخلية مختلفة، لا تستطيع العودة عن هذه الحالة العسكرية التي انتشت فيها والتي ورطت فيها في تقديري بشكل عسكري وبشكل استراتيجي. في كل الأحوال حتى وإن كان هنالك مرحلة ربما تحدث تسوية معينة تخفت معها عملية النار التي تشعلها ميليشيا الحوثي، لكن ذلك الأمر سيكون مؤقتا، لأن الخطر الميليشي الحوثي أصبح عابرا للحدود، وبالتالي المجتمع الدولي الآن، الحالة الإقليمية، الحكومة الشرعية في أوضاع مختلفة، النظرة تغيرت على ميليشيا الحوثي، وبالتالي الموضوع لم يذهب في حال إلى العودة إلى مربع التسوية، العودة إلى مربع قبل ميليشيا الحوثي أعتقد أنه ولا.
4: شكرا جزيلا لك فارس البيل المحلل السياسي اليمني، كنت معنا من القاهرة، أيضا الصحفي اليمني رماح الجبري، شكرا جزيلا لكما. ومشاهدينا نعود ونذكر بأن الجيش اليمني وبحسب البيان الذي تلاه العقيد ماجد النزيلي الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية، فقد قام الجيش اليمني بتنفيذ عمل عسكري ضد العناصر الحوثية وضد عتادها العسكري، وأيضا نفذ في عدة جبهات ومحاور على طول خطوط التماس مع القوات المسلحة اليمنية بحسب البيان. أيضا الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية قال إن العمل العسكري جاء ردا على الاعتداءات الحوثية الغادرة والمتكررة ضد القوات المسلحة والمواطنين اليمنيين. سنكون معكم في تطور في كل التطورات الجديدة. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
5: أخبار الرياضة الآن على شاشة العربية.
6: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
7: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.

نشرة رياضية على العربية، نبدأها كالمعتاد بأهم وأبرز العناوين. إنفانتينو يهرب من ضغوط فشل مشروعه إلى كولومبيا. وكيل رودري يكشف رغبة النجم الإسباني بالانضمام إلى برشلونة. لجنة انتخابات اتحاد القدم السعودي تعلن القوائم الأولية السبت. ديربي إيطاليا بين يوفنتوس وإنتر يقام وديا في أستراليا. الألماني عيسلي يظهر للمرة الأولى مدربا لنيوكاسل في ودية بالنسيا الإسباني. بايرن ميونخ يتغلب على أستون فيلا وديا تحضيرا للموسم الجديد.

0: السلام عليكم وحياكم الله إلى ساعة من أخبار الرياضة على قناة العربية، يقدمها اليوم محمد القناص. وصل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم إنفانتينو إلى مدينة كالي الكولومبية لحضور مراسم تنصيب رئيس البلاد الجديد أبيلاردو دي لاسبريا في خضم أزمة تعصف بأعلى هيئة كروية. إنفانتينو وصل إلى المطار برفقة رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، وشهد برنامج رئيس فيفا أو شهد برنامج رئيس فيفا أيضا زيارته إلى مجمع الرياضي في المدينة الكولومبية في إطار مهرجان لكرة القدم مخصص للأطفال. أعلنت رئيسة الاتحاد النرويجي لكرة القدم ليزا كلافينيس أن الاتحاد سيطالب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إنفانتينو بالاستقالة، معتبرة بأنه لا يحظى بالثقة اللازمة لقيادة فيفا بشكل مستقر حاليا. أضافت في حديث إعلامي أنها ستطلب رحيل رئيس فيفا بالاستقالة بشكل فوري. ويترشح إنفانتينو لإعادة انتخابه لولاية الرابعة على رأس الاتحاد الدولي في مارس المقبل. أعرب اتحادا الكرة في المكسيك والأرجنتين عن دعمهما لرئيس فيفا، ويأتي بيان الدعم من الاتحاد المكسيكي بعكس الانتقاد الذي أعلنه الاتحاد القاري لكرة القدم في أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لقيادة إنفانتينو. من جهته شكر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم في بيانه الجهود التي قدمها رئيس فيفا في سنواته العشر في المنصب، فيما أكد اتحاد الكرة في أمريكا الجنوبية أنه لن يدعم أي تحرك لإقالة إنفانتينو من منصبه. أكد الرئيس السابق للجنة الأخلاق في فيفا هانز يواخيم إيكرت استمرار المقاومة الشديدة من جانب الرئيس جاني إنفانتينو وسط الأزمة التي يمر بها، واعتبر إيكرت أن سلوك إنفانتينو لا يختلف عن جميع الأشخاص الذين يشغلون أيضا مناصب رفيعة في الشركات، إذ يسعى للحفاظ على وظيفته وراتبه المالي الكبير. وترأس إيكرت الغرفة القضائية التابعة للجنة الأخلاق في الفيفا بين 2012 و2017. أكد بابلو باركيرو وكيل أعمال الإسباني رودري أن اللاعب قرر الانضمام إلى برشلونة من مانشستر سيتي مفضلا النادي الكتالوني على ريال مدريد في ظل اقتراب نهاية عقده مع ناديه الإنجليزي. وتشير الأنباء الصحفية إلى استعداد برشلونة لدفع مبلغ يزيد قليلا عن 45 مليون يورو، بينما يطالب مانشستر سيتي بما لا يقل عن 70 مليون يورو. من إسبانيا أرحب بالصحفي بول بابوش، الصحفي في موقع The Athletic. أهلا وسهلا بك بول. يعني تحول دراماتيكي في مسيرة أو في مشوار ومستقبل رودري بعد أن كان قريبا من ريال مدريد، نشاهد الآن يتجه إلى القطب الآخر إلى برشلونة. ما الذي حدث حتى يغير رودري وجهته؟
1: نعم، بصورة أساسية استطاعت برشلونة أن تنافس في هذا السباق على رودري، وما نسمعه بأن المشروع الرياضي كان من مبادرة المدرب هانز فليك، وكان يبحث عن الشخصية المناسبة من خلال المقترحات التي قدمها، وبهذه الطريقة فإن وجود رودري قد يعزز من مقترحات. وكانت هناك محاولات من قبل بعض الأندية للحصول على اللاعب، لكن استطاع رودري أخيرا أن يقرر بأنه يميل إلى برشلونة، وإذا ما كانوا يرغبون بالحصول عليه فلا بد لهم من التفاوض. ولهذا فأننا كنا قد سمعنا عن عرض افتتاحي قد تم تقديمه حتى اللحظة.
0: الأخبار تقول بأن العرض كان وصل إلى 45 مليون في ظل رغبة السيتي في الحصول على مبلغ يقارب 70 مليون يورو، فجوة كبيرة تقريبا حوالي 25 مليون يورو فرق بين العرض الذي قدمه برشلونة ومانشستر سيتي. أين سيتفق الطرفان فيما لو استمروا في المفاوضات؟
1: نعم، أعتقد بأن هناك مساعي لإيجاد أرضية مشتركة بين العرض المقدم وما يطالب به مانشستر سيتي. كما قلت لكم بأن هناك رغبة 100% لضمه، وبعد ذلك هناك مفاوضات مع مانشستر سيتي. يتم الحديث الآن عن ما يقرب من 45 مليون كعرض افتتاحي، لكن هناك توقعات بأن برشلونة سوف يحسن هذا العرض في الأيام القليلة المقبلة أو الساعات الساعات المقبلة، وأن مان سيتي يمكنه أن يبيعه كذلك بمبلغ أقل من 70 مليون يورو التي ذكرتموها.
0: الأخبار تقول بأنه إدارة ريال مدريد لم تحسم الأمر بشكل جاد، كانت يبدو مشغولة بمفاوضات ديوماندي بالتجديد مع فينيسيوس، وبالتالي لم تكن جادة في مساعيها للتعاقد مع رودري، أو لم تحسم الأمور حينما كان هناك أرضية مشتركة بين الطرفين. هل خرج ريال مدريد الآن رسميا من سباق التعاقد مع رودري؟
1: نعم، في حقيقة الأمر عندما تحدثت إلى بعض المصادر المقربة من ريال مدريد فقالوا لي بأنهم قد تم اختارهم من قبل ريدرو ومن فريقه بأنهم يثمنون المقترح الذي تم التقدم به لضم اللاعب، لكن رودري بنفسه قد قرر أن يؤيد مشروعا آخرا وفقا لرغبته، وهذا المشروع هو أن ينضم إلى برشلونة. لذلك فإن ريال مدريد قد

والآن استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر إذاعة 2ME أستراليا. Exclusive.

0: معكم دايما مراديو توأمية على 1630 أيام. بذكركم بحالة الطقس لليوم بسيدني، رح يكون طقس جيد، درجات الحرارة بتوصل أقصاها بهنهار لل 19 درجة. على صعيد ملبن جيد، درجات الحرارة بتوصل لل 15 درجة وطقس رح يكون مشمس. بنسمع بخلال هالوقت فقرة لزميلي ماري لبكي، ديس الساعة Saint of the Hour عبر توأمية أستراليا.
1: This is Seiya, Saint of the Hour, on 1638 2ME Australia. القديس الساعة سانت أندرو أوف توتما كان عايش بضيعة توتما بروسيا، وكان مجنون بالله، الدنياويات ما بتعني أبدا. هوني كنهار كانت الحرارة تحت الأربعين درجة مثل ما معروف بروسيا، حب يمشي حافة على الجليد حتى يوصل على كنيسة القيامة، بيتلاقى بأجباكاي رئيس الضيعة المجاورة، ومعروف عن الضيعة وزعيمة أنه منهم مسيحية وملحدين. قال له أجباكاي لأندري، فيك تشفيني من العمى؟ بدك تصليلي حتى الله يشفيني؟ وكان عم يتحدى. كمل مشواره أندري لأنه ما بده يوصل على الكنيسة مؤخر، ودعس بالأرض مرتين. أخذ أجباكاي التلجات يلي دعسهم أندري وحطهم على عيني، ومن وقتها استرجع نظره بطريقة سحرية. Saint Andrew walked all his life barefoot, wearing ragged clothes, subsisting on bread and water. He was known by the name Fool for God and to perform miracles, wonder working. Saint Andrew of Totma, يلي خلقت سنة 1638 وتوفيت سنة 1673، منصلي لك بهالساعة ومنصلي لك كل يوم. This is Seiya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: من تويمية أستراليا متابعين نحن وياكم مشوارنا، وبتمنى لجميع نهار مبارك. خليكم معنا على السمع على 1638 AM لليوم 8 من شهر أغسطس. قدي في فرق برأيكم مستمعينا بالنسبة للقلوب النقية اللي ما بتضيق بفرح غيرها؟ ما بينقص شيء، بالعكس إذا أنت فرحت غيرك قدي هذا بيزيدك لألك فرح. إذا بتتمنى الخير للغير، في فرق كتير كبير بين أنه تتمنى الخير للناس وبين أنه تفرح بشكل حقيقي لما يجيون الخير. فقد بيقدر كتار أنه يبتسموا بوجهك وأنه بيبينوا لك أنه هن سعداء من أجلك، لكن القلب وحده بيعرف حقيقة ما بيشعر فيه صاحبه، بيعرف بحقيقة النوايا. في هونيك مين بيهنيك لكن بداخله بيتساءل لا حصل هو على ما كنت بتمنيه أنا. في مين بيشوفك عم تحقق حلم كان بيحلم فيه بيفرح لك رغم أنه حلمه ما تحقق بعد. الأول بينزل على الحياة بمنطق المقارنة فبيشوف نجاح الآخرين تذكير بنقصه، أما التاني بيطلع لقلها بقلب أوسع بيشوف نجاح الآخرين دليل على أنه الخير ممكن وأنه فرح فرحة الإنسان ما بينقصه وما بينقص أبدا من إنسان آخر. هيدي من أجمل علامات نقاء القلب. بس نحكي عن نقاء القلب، أنك تقدر تشوف شخص عم يتقدم بينما أنت ما زلت يمكن بمكانك، بتفرح لقله بدل أن تحقد عليه. أنه تشوف صديقك عم يحصل على وظيفة اللي كنت أنت بتتمناها بتكون أول من بيبارك لقله. أنه تشوف شخص بتتمنى لقله الخير، بيتزوج، بينجح، بيسافر، بيحقق حلم أو ببلش حياة جديدة، فبتدعو لقله بطبيعة الحال بصدق من دون أنه تشعر أنه نجاحه سرق منك شيء. القلوب الضيقة بتتعامل مع الحياة وكأنه مسابقة منافسة لابد من أنه يخسر فيها أحد ليفوز الآخر. أما اللي عنده نوايا طيبة وقلب نقي بتعرف أنه أرزاق الناس منا مقاعد محدودة، ونجاح إنسان ما بيعني بالضروري فشلك، وأنه نور أضاء ببيت غيرك ما بيخلي بيتك أكثر ظلمي. كما هيك ما بتحتاج النفس السليمة للتقليل من الآخرين حتى تشعر أنت بقيمتها، ما بتحتاج إلى أنك تشفي بسقوط أحد ولا إلى البحث عن عيوب الناجحين ولا إلى إخفاء فرحة الآخرين حتى تشعر أن أفضل منهم. ما بتقدر أن تقول ببساطة أنا فرحت وإن كنت بتمنى شيء نفسه لنفسي. خلينا نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمي أستراليا على 1638 AM. رح نروح لاستراحة ومن بعدها منتابع مجموعة من الأغاني اللي بتمنى تنال رضاكم.
1: كل صباح من الساعة 5 كونوا مع البريكفاست شو مع كلود on 2ME أستراليا على كافة الأراضي الأسترالية.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: Linked. لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضاً دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية. افتح حساب بطاقة لينكت اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtools.
4: ما تبدل ما تغير، كل اللي بتريده أخبار قضايا نقاشات غنية وكمان بتسليك. خليك على التردد 1638 AM 2ME أستراليا.

0: روحي.
1: ما بعد ما استمعتوا لميريام فارس منتابع نحن وياكم مع الأخبار البارزي لليوم، بحب أرجع أذكر يعني كمان اليوم بما ذكرته إحدى الصحف اللبنانية فيما بيتعلق بالنسبة للقرار الظني بانفجار مرفق بيروت، الخاص بانفجار مرفق بيروت اللي عم ياخد مرحلة جديدة من التجاذب داخلي، لأنه إذا أبلغ البيطار وفق المعلومات عدد من المرجعيات السياسية عزموا إصدار مذكرات توقيف بحق وزراء سابقين ومسؤولين أمنيين وعسكريين وموظفين إداريين عشية صدور القرار الظني لإحالتهم موقوفين إلى المجلس العدلي لينتظر أنه يسرع ببدء المحاكمات فور تلقي القرار، علماً أنه معنيين بيأكدوا أنه القرار ما بيتضمن تحميل مسؤولية مباشرة عن التفجير لأي جهة بما فيها العدو الإسرائيلي والاكتفاء بتوجيه تهمة الإهمال الإداري لهؤلاء، مع الإشارة إلى أنه التفجير إجا نتيجة حادثة. رغم ذلك تشير المصادر إلى أنه الاتهام السياسي بيبقى جاهز بمتن القرار لتوجيهه لحزب الله وسط تدخلات سياسية بتقوم فيها بعض القوى السياسية واطلاع على سير التحقيقات ومسار القرار قبل صدوره وتوجيهه وتسييسه. كذلك تدخل وزير العدل الكتائب عادل نصار بتفاصيل القرار وطياته. هذا طبعا حسب ما ورد بالنسبة لصحيفة الأخبار. القرار الظني بتفجير المرفأ توقيف وزراء واتهام سياسي لحزب الله، ما بعرف قدي هيدا الكلام يعني رح يكون حقيقي وصحيح، نحن بانتظار، ما فينا نسبة إذا كان حزب الله غير حزب الله، بانتظار القرار الظني شو رح يصدر عنه، وبنفس الوقت إن شاء الله ما يتم تأجيله مثل كل مرة بيقولوا لنا هيدا شهر والشهر اللي بعده والكم شهر بعد لقدام، ولكن بعدنا لغاية اليوم منأجل بعملية التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت.

0: مكملين نحن وياكم انتو أمية على 1638 AM مع تذكير بالأخبار. شو عندنا جديد من الأخبار السياسية والأمنية؟ ما لكم إلا تابعونا دايما برفقة راديو تو أمية أستراليا لتتعرفوا على آخر وأهم التطورات الإخبارية. بعد لحظات منترافق مع جولة أخبار الساعة 3، كونوا معنا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تؤمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
3: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن

0: ابن الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانو داي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، تصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
1: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أحييكم من الـ LBCI. في آخر المعلومات حول جولة المفاوضات السابعة بين لبنان وإسرائيل التي انتهت أمس الخميس، قال مسؤول لبناني لرويترز إن لبنان وإسرائيل اتفقا على قائمة مختصرة بالدول التي يمكنها إرسال قوات للتحقق من نزع سلاح حزب الله بموجب اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة، ومن المقرر أن تختار واشنطن الدول من هذه القائمة. ورفض المسؤول ذكر أي من الدول المدرجة في القائمة المختصرة أو تحديد عددها، فيما أبلغ مسؤول لبناني آخر ودبلوماسيان أجنبيان رويترز أن إسرائيل والولايات المتحدة استبعدتا فرنسا من القائمة. وقال المسؤول اللبناني توصلنا إلى قائمة مختصرة من الدول وحددنا الأطراف التي لا يمكن قبولها بالنسبة لكل طرف وحددنا الأطراف الفاعلة المحتملة. وأضاف سيتخذ الأمريكيون القرار الآن ويمكنهم اختيار أكثر من دولة واحدة. ولم يصدر بعد أي رد من وزارة الخارجية الإسرائيلية على أسئلة رويترز بشأن القائمة المختصرة. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لدى سؤاله عن القائمة المختصرة إن المحادثات كانت مثمرة على المستوى الفني وعلى مستوى الخبراء، لكنه لم يدلي بمزيد من التفاصيل. ميدانيا، تفجير مجد الزون يربك إسرائيل. تحقيق يظهر أن المبنى كان مفخخا بذخيرة إسرائيلية، وخلاف بين نتنياهو وكاتس بشأنه.
1: عمق انفجار مجد الزون الذي أوقع قتلى وجرحى في صفوف الجنود الإسرائيليين الخلافات الإسرائيلية التي لم تعد تقتصر على المؤسستين العسكرية والسياسية، بل امتدت إلى المستوى السياسي، خصوصا بعدما تبين أن الانفجار نتج عن ذخائر إسرائيلية. وفي اجتماع بينهما بحث رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير أمنه إسرائيل كاتس النتائج الأولية للتحقيق في الانفجار، وفيها أن حزب الله لم يخرق وقف النار، وأن الهجمات الفورية التي شنها الجيش الإسرائيلي بعد الانفجار لم تكن مدروسة. نتنياهو الذي وجهت إليه واشنطن انتقادات واسعة وطالبته بتخفيف الهجمات والتهديدات للبنان دخل في خلاف مع كاتس. وأشارت تسريبات إعلامية إلى أن نتنياهو انتقد كاتس بشدة لأنه وجه سهام انتقاداته للجيش الذي لم ينفذ تعليماته بهدم كل مبنى يمر الجنود من أمامه وعدم تمشيطه والدخول إليه كما حصل في المبنى المفخخ في مجد الزون.
2: قتل اثنان من جنودنا وكانت هناك عمليات قصف إسرائيلية ردا على ذلك، لكن لا يوجد قتال فعلي في لبنان. في جنوب لبنان وضعنا غير سليم، فلا يوجد تقدم على محور علي الطاهر، ولا يزال هناك بين 100 و200 مسلح داخل المخبأ، لذلك فالملف الميداني عالق في المفاوضات.
1: الجيش الإسرائيلي وإزاء الضغوط الأمريكية بشأن جبهة لبنان قدم إلى المستوى السياسي توصية تدعو إلى تخفيف ارتباط إسرائيل بالولايات المتحدة وإلى عدم التنازل في مسألة الانسحاب من الجنوب اللبناني إلا بعد التأكد من نزع سلاح حزب الله. وحجة الجيش في ذلك أن الحزب ما زال يخطط للهجوم على إسرائيل، وأن المسيرات المتفجرة تشكل قلقا مركزيا للأجهزة الأمنية.
2: المنظومة الأمنية ترصد ارتفاعا كبيرا في محاولات تشغيل مسيرات متفجرة، بما في ذلك تلك المزودة بالألياف البصرية، وتوجيهها إلى أهداف متنوعة في إسرائيل. هذا أمر معقد جدا ومختلف عما عرفناه، والمسألة تبحث بشكل مكثف داخل المنظومة الأمنية وبمشاركة الوزير إسرائيل كاتس.
1: خطر هذه المسيرات الأكبر وفق كاتس هو عدم وجود حل عملي لمواجهتها، فيما قال مسؤول أمني إن شراء مسيرة ووضع مادة متفجرة فيها أمر سهل كسهولة ركل الكرة، وهذا ما يجعل طريق الحل طويلا. أمال شحادي من مدينة حيفا.
0: وكل ما يشهده الجنوب من انتهاكات لم يمنع مئات آلاف النازحين من العودة إلى المناطق الجنوبية غير الواقعة تحت الاحتلال، بما فيها تلك المتاخمة للشريط الأصفر.
3: أنا عندي مثل ما بقولوا ظفر من أولادهم، بس عارفوا إشي كتر خير الحمد لله، هذا كله بتعوض.
4: في دموع الجد زياد تمتزج كل معاني الحياة، فالحرب لم تفارق بلدته شقرة الواقعة على حافة الخط الأصفر في قضاء بنت جبيل، من أحراق المساحات الزراعية إلى تفجير بئر المياه المغذي للبلدة الواقع في هذا الوادي فجا الجمعة.
5: مع الزميل توني كيريلوس ترون قلعة دبي الواقعة ضمن نطاق شقرة، وهي قد ضمت إلى الخط الأصفر كونها تفصل بين شقرة وميس الجبل. إلى محيط القلعة ممنوع الاقتراب حيث رفع العلم الإسرائيلي، وهي تعتبر منطقة عمليات عسكرية إسرائيلية. لكن رغم كل هذا الواقع الأهالي قرروا العودة، ولكن بخطوات مدروسة.
3: وراح الأساس كله سوى، رجعنا هلا عملنا حتى أنا نقول إنه ما عاش فينا الصراحة. يعني كيفينها أول ضربة 37,000 كلفت البيت وما حدا قال وينكم.
4: أكثر من 70% من أهالي شقرة عادوا، البلدية واكبتهم بفتح الطرقات وتقديم الخدمات، وهم باشروا ببناء المباني المهدمة وترميم المنازل المتضررة، أعادوا فتح المصالح والمؤسسات، وبعضهم بدأ من نقطة الصفر لإعادة وجه البلدة إلى سابق عهده.
3: نوات قالوا في هدنة ووقف طلع النار، جينا على الضيعة وبشرنا دغري عمل وشغل مع البلدية بجمع النفايات.
5: في غير محل ألمنيوم بالضيعة؟
6: أكيد في حوالي 10 محلات تقريبا.
5: والعلم رجعت بلشت تزبط شبابيك؟
6: اللي بده يشتغل مضطر هلا عم يشتغل حاليا، بس نشوف الوضع وين رايح. إجمالا الأشغال يعني نص على نص.
7: هي للطرابلسية بس نحنا طورناها شوي، عملناها للجنوبية.
5: الجنوبية على الفحم؟
7: على الفحم شيء مرتب أكلة.
5: كيف هالشغل؟
7: الحمد لله.
3: صاحب الملك عاود لأنه ما يضل العالم بالشوارع وكذا وهذاك، والعيال اللي كان ساكنة هون عامل إعادة ترميم للمبنى ليقعد هالناس لمهجرة هون وهون وهون وهون، وأنا من ضمنهم كمان يعني.
4: في قلوي قضاء بنت جبيل محت الحرب تراث البلدة التي كان أهلها يستعدون لتصنيفها بلدة نموذجية قبيل الحرب، فعمر الحي القديم فيها حوالي 750 عاما.
8: تلتين السكان رجعوا على الضيعة، وهذا الأمر بيعود لأنه الناس وإرادة الحياة اللي عندها وتمسكها بأرضها أكثر وأكثر. حقيقة المقاومة الدبلوماسية اللي عم تنقام اللي عم يتحرك فيها دورة الأخ الرئيس نبيه بري هي اللي عم تخلي هالإرادة نكبر فيها أكثر وأكثر.
4: لكن أبو حسن ككثر ممن يعجزون عن تأمين اشتراكي كهرباء متواصل أوجد البديل، فهو يسهر على ضوء لمبة واحدة يشرجها من الطاقة الشمسية. أما لتغذية براد الطعام فقصة أخرى، خط إمدادها هو التعاضد بين الأهالي.
9: هذه لمبة، هذا مشارجة بالكهرباء، وهذا طاقة مضوع عليها لمبة.
5: إيه. شو يعني هذا ما عندك؟
9: ما نقعد على عتم.
5: حجة هيدا البراد ضلوا داير 24 ساعة؟
10: لا ما 24 ساعة، ظل خيشي 5 ساعات بس.
5: يعني جيران كلنا؟
10: إيه جيراننا، إيه كتر خيرهم.
4: فيما آخرون يبحثون عن ذكريات ناجية بين الركام.
11: مثل ما بيقول المثل، الرزق بعدل الروح، وهي أرضنا وبلادنا ما منتركها بهالأي.
12: ذكركم مستمعينا بحالة طقس لليوم بسيدني، رح يكون طقس جيد، درجة الحرارة بتوصل ل 19. أما على صعيد ملبن أقصى درجة الحرارة بتوصل اليوم لل 15 درجة مئوية. منتابع نحن وياكم مشوارنا مع الدرايف تايم بروجرام.

One, two, and three.

0: معكم دايما من راديو توأمي أستراليا، متابعين سوا المشوار. واليوم لكتار اللي رح يدخلوا القفص الذهبي ومناسبات الفرح، الخطوبة، الزواج وغيرها من المناسبات. كل واحد أكيد بيكون عنده مناسبة خاصة، فمنقول دايما دايمة الأفراح عامرة ببيوتكم. كمان بدنا نبارك للملياردير الأسترالي جيمس بيكر اللي يتزوج من خطيبته كايلي ليم بحفل على جزيرة إيطالية خلال هالأسبوع، بثالث زواج لرجل الأعمال. هون تزوج الملياردير جيمس بيكر من يعني كمان كايلي ليم بحفل كان على الساحل الشمالي الشرقي لجزيرة ساردينيا الإيطالية، واحتفل كمان بزفافه على ليم قدام مجموعة صغيرة من المدعوين بهالجزيرة. وكان أشيد سابقا بليم لمساعدتها لإله بالتعافي بعد انفصاله عن المغنية الأمريكية ماريا كاري، وهذا بعد أن جمعته المعرفة مشتركة عبر أصدقاء مقربين كان عام 2017. فألف مبروك للملياردير الأسترالي جيمس بيكر اللي تزوج ودخل القفص الذهبي خلال هالأسبوع من خطيبته كايلي ليم. رح نتابع نحن وياكم متوأمي أستراليا على 1638 AM مع مزيد من أخبارنا لليوم، كان فنية أو سياسية أو أي خبر كمان جديد بتستمعوا له عبر راديو توأمي. توأمي الحريصة على تغطية كل الأخبار اللي عم تصير حول العالم، تستمعوا لها على رأس كل ساعة، وأي خبر أكيد فلاش بيكون أو جديد حدث بأي وقت أكيد نحن منتابعه من هون من راديو توأمي أستراليا. كونوا معنا. Get the news first
1: from 2ME. قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
0: بعدكن برفقة توأمي مكملين احنا وياكن مشوارنا مع الأغاني والمنوعات. غنية كتير حلوة لكارول سماحة بالوقت الغلط، رح نسمع هالغنية وكمان رح يكون عنا موجز إخباري بعد كم دقيقة من الوقت. كتير حبي أحكي عن موضوع مهم اللي هو اللي عم بيصير في عنا بلبنان، خاصة بصمت، خاصة البترون يلي عم تخسر أكبر شواطئ الرملية العامة. نحكي عن هيدا الموضوع اللي كتير مهم. خليكم معنا برفقة توأمي على 1638 AM. بنسمع كارول سماحة وغنية بالوقت الغلط.

0: من توامية منكمل نحن وياكم قدية منطقة البترون يلي هي تحولت لأهم منطقة سياحية بلبنان. هالمنطقة يلي بيقصدها كتار من اللبنانيين والسواح لجمالها والمشاريع الموجودة فيها، ولكن كمان في هونيك شاطئ اللي يعرف باسم بلو باي. الليل يلي بيعرفوا أنه هيدا الشاطئ كان يعرف تاريخيا ومحليا باسم شاطئ الحلوة، وحمل هيدا الاسم نسبة لينابيع المي العذبة الساحلية الموجودة بهالموقع. لكن اسم المنشآت السياحية طغى تدريجيا على اسمه الأصلي، صار يعني مثل كأنه عم بيختفي من الذاكرة الجمعية. يعد شاطئ الحلوي أكبر شاطئ رملي متبقي بالبترون، من الشواطئ الرملية النادرة على الساحل اللبناني الشمالي، إلا أنه ما يجري فيه اليوم منه حالة معزولة، بل نموذج عم بيتكرر على امتداد الساحل اللبناني، خصخصة تدريجية للشاطئ العام. بيلاقي المواطن اليوم نفسه مضطر ليدفع للوصول لبحر وهو ملك لجميع اللبنانيين. خلال الأسابيع الأخيرة تلقت جمعية الأرض لبنان شكاوى من أبناء المنطقة ورواد الشواطئ حول تضييق الوصول للبحر وأقفال أحد أبرز المداخل، وعم تزيد مظاهر الخصخصة والإهمال. أجرت الجمعية كشف ودراسة تبين بنتيجتها أنه أحد أهم المداخل اللي تعود المواطنون استخدامها للوصول للشط هو كان أقفلوه بعد ما أسقط جزء من الملك العام اللي كان عم بيشكل طريق للوصول للبحر وألحق بعقار خاص مجاور، بخطوة بتعتبرها جمعية مخالفة للقانون وبتستوجب المراجعة. وبينت المعاينة أنه أجزاء واسعة من الشاطئ صار عم ترتاد عبر مداخل تابعة لمنشآت سياحية، فيما لم يبقى عمليا سوى منفذ وحيد غير مدفوع بيمرق عبر عقار خاص. قدي كان الواحد بلبنان يروح على البحر بدون دفع بدون هلا أكيد كمان يمكن تنظيف البحر ومتابعته من قبل البلدية أمر يمكن بيستوجب ممكن يكون دخول على الشواطئ بشكل رمزي، ولكن كمان بنفس الوقت صارت المسألة تجارية، تحولت من أنه تكون ممكن رسوم لتنظيف الشواطئ والحفاظ على البيئة إلى مسألة استفادة منها ماديا. رح نتابع نحن وياكم من توأمية أستراليا مع استراحة، من بعد أكيد رح ننتقل بخلال هالوقت لموجز إخباري لمتابعة آخر المستجدات لليوم.
1: ABC News Update to ME Australia.
2: ABC News. Josephine Asher with the top stories. BHP workers have started 2 days of strikes in Port Hedland in Western Australia. Federal MP Matt Keogh is urging unions and BHP to return to the negotiating table to avoid further disruption at the nation's biggest iron ore export port. This weekend's industrial action is estimated to cost the mining giant $100 million in revenue and follows drawn-out disputes between the company and three unions. Foreign Affairs Minister Penny Wong says the federal government welcomes the confirmation of David Bratt as the next US ambassador to Australia. The former Republican congressman was nominated by President Donald Trump for the position left vacant following the departure of Caroline Kennedy in 2024. Senator Wong says the government shares Mr. Bratt's priorities of critical minerals, defence cooperation and partnership in the Indo-Pacific. And the Nationals have backed the government's bird flu response as controls are implemented across the country. Authorities are locking down poultry flocks in Victoria and cancelling agricultural competitions in South Australia. Nationals leader Matt Canavan says biosecurity needs to be prioritised. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
1: TME

0: معكم دائما عبر راديو توامي أستراليا 1638 AM. نرجع شوي هيك لأخبارنا اليوم بأستراليا. مثل كأنه اليوم عم نعيش حالة انتخابات أو تحضير للانتخابات، منافسة انتخابية بلشت على بكير كتير من خلال كل حزب اليوم عم يطرح ما عنده وعم بيحاولوا يغيروا بسياستهم. إن كان العمال يلي عم بتحاول جاهدين اليوم حزب العمال لحتى يرجع يعزز من شعبيته اللي تراجعت بشكل كتير كبير. أما بولين هانسن يلي عايشي مثل ما بيقولوا شهر عسل خلال هالفترة، لأنه مثل ما عم نشوف التقدم الكبير بشعبيتها وشعبية حزب ون نيشن، هيدا الأمر اللي خليها تكون عندها ثقة أكبر بفوز ساحق رح يكون بالانتخابات المقبلة. وهيدا اللي خلى كمان حزب العمال أنه كمان يبدل شوي بسياسته. بولين هانسن كانت بمقابلة حكيت عن قرار وزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلغاء كلمة كان رح يعلن فيها عن خطة حزب العمال لإعادة هيكلة سياسة الهجرة بأستراليا، إجا لحتى يرضي النقابات العملية داخل الحزب وحزب الخضر. التزمت كمان هي بالتزامها بتنفيذ عمليات ترحيل جماعي للمهاجرين غير الشرعيين، تخفيض بأعداد المهاجرين الدائمين مع التقليل من شأن تأثير سياستها على نقص المهارات. بتقول نحنا ما بدنا كتير من شوفير وسائقي الأوبر، نحنا بدنا أطباء لأنه المستشفيات بحاجة ماسة كمان لزيادة عدد الأطباء والمهندسين. فهيدا كان كلامة ورؤيتها تجاه الهجرة وخاصة لما بتحتاجه أستراليا. رح نتابع نحن وياكم توامي أستراليا على 1638 AM بعد الفاصل.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: 2ME News as it breaks.
4: وتمكين المغتربين.
3: No one, but no one does it like we do.
5: First,
3: 24/7 on the hour. 2ME News.
5: First.

Okay.

0: من جديد منرجع نترافق مع محطة إخبارية لحتى نتابع من خلالها أخبار الشرق الأوسط، الحرب على إيران، وإذا فعلا اليوم قادرين يوصلوا لتفاهم معين ويخففوا هالأعباء الاقتصادية عن العالم. الكلام اللي سمعناه من قبل الرئيس الأمريكي بيوحي أنه رايحين لمرحلة فيها تهدئة، فإن شاء الله خير، ولكن كمان نحن بدنا نشوف عنا وين راح المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية بالوقت اللي عم بيكون في ضغط سياسي من الداخل على الدولة وعلى السلطة اليوم بالمشي قدما بالمفاوضات. رح نتابع مع بريك من بعد جولة أخبار الساعة 4. بتستمعوا لألعاب الراديو تويمي أستراليا.
1: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtools.
2: لحظات معدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
3: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا. حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
4: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
6: Twenty-four-seven on the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: السابعة صباحا بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. نشرة إخبارية رابعة أعدها ويقدمها لكم الهادي بوبطان يستهلها بالعناوين.
1: هجوما للحوثيين على مأرب 10 قتلى بينهم 8 من القوات الحكومية المدعومة من السعودية. السعودية وباكستان وتركيا وقعت أمس في مكة اتفاقية دفاع مشترك. واشنطن تتحدث عن تقدم بين إيران وسلطنة عمان قد يؤدي قريبا إلى إعادة فتح مضيق هرمز. لبنان وإسرائيل يتفقان على دول بوسعها إرسال قوات لتتحقق من نزع سلاح حزب الله. إسبانيا تفرض قيودا على حدودها مع إيطاليا وفق مبدأ المعاملة بالمثل، ومجلس الشيوخ الأمريكي يتبنى عقوبات جديدة على روسيا.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: طب صباحكم مستمعين وأهلا بكم من جديد. في جديد الحرب الأمريكية الإيرانية، قال مسؤول أمريكي إن تقدما أحرز بين إيران وسلطنة عمان قد يؤدي قريبا إلى إعادة فتح مضيق هرمز، بما قد يسمح باستئناف صادرات النفط التي تعطلت بسبب الحرب الأمريكية على إيران المستمرة منذ 5 أشهر. وينظر إلى اتفاق بين إيران وعمان بشأن السيطرة على هذا الممر المائي الاستراتيجي باعتباره أمرا حاسما للتوصل إلى اتفاق سلام أوسع نطاقا. وتبع المسؤول الأمريكي أن الولايات المتحدة سترفع حصارها عن الموانئ الإيرانية فور الإعلان عن اتفاق لإعادة حركة الشحن التجاري دون عوائق. تزامنت هذه التطورات بشأن مضيق هرمز مع زيادة هجمات حلفاء إيران الحوثيين في اليمن، والذين استهدفوا سفنا عند نقطة اختناق نفطية أخرى على الجانب الآخر من شبه الجزيرة العربية بين البحر الأحمر وخليج عدن. كما استهدف الحوثيون قوات مدعومة من السعودية ومخازن وآليات ومعدات عسكرية في معسكر صحن الجن بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة، ما أدى إلى 10 قتلى بينهم 8 من القوات الحكومية اليمنية. من صنعاء محمد السماوي.
3: أعلنت القوات المسلحة التابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين عن استهداف معسكر صحن الجن في محافظة مأرب بعدد كبير من الصواريخ والطائرات المسيرة، وأوضحت في بيان صادر عنها أنه وبعد رصد دقيق للتحركات العسكرية فقد تم ضرب هذه الحشود بما معها من المخازن والآليات والمعدات العسكرية في معسكر صحن الجن بعدد كبير من الصواريخ والطائرات المسيرة. فيما أعلنت الحكومة اليمنية أنها سترد في الزمان والمكان المناسبين عن هذه الهجمات المتكررة في الأيام الأخيرة. وتأتي هذه الضربات تزامنا مع قصف جماعة أنصار الله الحوثيين. أعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية إصابة 11 مدنيا في منطقة نجران الحدودية جراء هجوم من قبل جماعة أنصار الله الحوثيين. ويعد الهجوم الذي استهدف نجران الأعنف الذي يستهدف المملكة منذ توقيع الهدنة، في وقت تتصاعد فيه المواجهة بين جماعة أنصار الله الحوثيين والسعودية. محمد السماوي، صنعاء، مونتي كارلو الدولية.
1: مبعوث الأمم المتحدة هانس جروندبرغ قال إن اليمن يواجه خطرا متزايدا من العودة إلى صراع واسع النطاق على نحو لم يشهده منذ الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة في نيسان أبريل 2022. وبينما يتزايد القلق بسبب اتساع نطاق الصراع الإقليمي الذي أدى إلى وصول نيران الصواريخ الإيرانية إلى مصدري النفط في الخليج، وقعت السعودية وباكستان وتركيا اتفاقا دفاعيا مشتركا في مكة أمس. يحدثنا عن أبرز مضامينه مراسلنا أحمد الدحني.
4: البيان المشترك لقمة مكة للدفاع أوضح الأرضية التي بنيت عليها اجتماعات قصر الصفا في العاصمة المقدسة بين الدول الإسلامية الثلاث، تعكس الحرص على تعزيز أمنهم المشترك وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وتعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء التنص حرفيا على أن هجوما مسلح على أي من الدول الثلاث هو هجوم على الجميع. ووقع الاتفاقية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، وتجري هذه الترتيبات بين الدول الثلاث، بينما تؤسس السعودية تحالفا دفاعيا بحريا متعدد الجنسيات لحماية الملاحة في البحر الأحمر عقب التهديدات المتعلقة بباب المندب. أحمد الدحاني، الرياض، منتكل الدولية.
1: وتركيا قالت أن الاتفاق لا يستهدف أي دولة بعينها وأنه دفاع بحت، لكنه يأتي في وقت تشهد فيه العلاقات توترا متصاعدا مع إيران. تلقى رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي دعوة جديدة لزيارة الرياض حملها إليه رئيس المخابرات السعودية، وذلك بعد إلغاء زيارة سابقة إثر ضربات أمريكية سعودية استهدفت فصائل موالية لإيران. أخبار سابعة من مونتي كارلو الدولية. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لم توافق بعد على الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب في غزة، على الرغم من حصولها على ضمانات بأن سحابها من القطاع لن يبدأ إلا بعد نزاع سلاحي حماس بالكامل. إسرائيل ترفض أيضا الانسحاب من مناطق تجريبية أخرى في جنوب لبنان. نتابع تقرير مراسلنا في القدس زياد حلبي.
5: الوزراء طالبوا نتنياهو في اجتماع للكابينت الأمني برفض وقف إطلاق النار مدة أسبوعين والانسحاب في قطاع غزة كما يريد الأمريكيون، وطلبوه أيضا بالعودة إلى سياسة الاغتيالات في غزة. كما ترفض إسرائيل الانسحاب من مناطق تجريبية إضافية في جنوب لبنان، وتطالب بدخول المناطق التي انسحبت منها للتحقق من خلوها من عناصر حزب الله. الجيش الإسرائيلي كان فتح النار تجاه موكب آليات تابع للجيش اللبناني بحجة أنه دخل المنطقة الأمنية التي يعمل بها الجيش الإسرائيلي بدون تنسيق خلافا للتفاهمات. وعلى الرغم من سلسلة هجمات إسرائيلية أعقبت مقتل جنديين في جنوب لبنان، يمنع المستوى السياسي الجيش من كسر قواعد اللعبة التي يتحكم بها الأمريكيون، ليبقى التنافس بين المفاوضات والمواجهات الميدانية على قلتها على حاله. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
1: مسؤول لبناني قال إن لبنان وإسرائيل اتفقا على قائمة مختصرة بالدول التي يمكنها إرسال قوات للتحقق من نزع سلاح حزب الله بموجب اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة، ومن المقرر أن تختار واشنطن الدول من هذه القائمة والتي استبعدت منها فرنسا. ولا يزال إخفاق مفاوضات روما بين لبنان وإسرائيل يلقي بثقلها على الوضع الداخلي مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، غارات وتفجير وجرف. مراسلنا في بيروت نقول نصيف، نقول أي ردود فعل غدا مفاوضات روما وتعثر لبنان في حمل إسرائيل على تنفيذ مقتضيات الاتفاق اللبناني الإسرائيلي؟
6: رغم الانطباع السلبي الذي خلفته مفاوضات الأيام الثلاثة في روما وإخفاقها في التوصل إلى إقرار أي بند من بنود جدول الأعمال، حرص رئيس الجمهورية جوزيف عون على تبديد هذا الانطباع بقوله لبطريرك الموارنة بارشارة بطرس الراعي أن المفاوضات تسير على ما يرام تحت المظلة الأمريكية. رغم المناخ الإيجابي هذا الذي أشعه رئيس الجمهورية، إلا أنه لا يحجب واقع أن مفاوضات روما التي ستستأنف الأول من أيلول في جولة ثامنة عجزت عن إحراز أي تقدم في تطبيق الاتفاق اللبناني الإسرائيلي من جراء رفض إسرائيلي مثلث أول لتوسيع المناطق التجريبية بعد منطقة أولى لم تستقبل، وثانيا لعرقلتها وضع آلية لجنة التحقق من نجاح المنطقة التجريبية والدول التي يفترض أن يعهد إليها في هذه المهمة، مع رفض إسرائيل كلا من فرنسا وإيطاليا وهما أبدتا استعدادا للمشاركة، ورفض ثالث إسرائيل هو تثبيت وقف النار وغاراتها واعتداءاتها وتفجير البيوت وجرفها وتغيير معالم جغرافية قرى الجنوب.
1: نقول نصيف، مراسلنا في بيروت كان يتحدث هذا الصباح ضمن فقرة مباشر مع مراسل. إلى إسبانيا، فككت الشرطة هناك واحدة من أكبر شبكات تهريب المهاجرين عبر المتوسط بعد اعتقال عشرات الأشخاص ومصادرة 18 زوراقا سريعا. وتشتبه السلطات بأن الشبكة نفذت عشرات العمليات الخطيرة بين الجزائر وأسبانيا في وقت تأتي فيه العملية بعد أيام من أزمة سبتة التي أعادت ملف الهجرة غير النظامية إلى الواجهة. تقرير حازم حمد.
7: جاء إعلان الشرطة الإسبانية عن تفكيك الشبكة بعد عملية أمنية واسعة شاركت فيها وحدات محلية ودولية وأسفرت عن ضبط 18 زورقا سريعا واعتقال 78 شخصا يعتقد أن 4 منهم قادة التنظيم. التحقيقات كشفت أن الشبكة كانت تعتمد نموذجا مزدوجا نقل مخدرات مصنعة مثل الإكستاسي من أسبانيا إلى الجزائر ثم إعادة المهاجرين في رحلة العودة نحو الساحل الإسباني وجزيرة إيبيزا. وتشير البيانات الرسمية إلى أن الشبكة نفذت 64 عملية تهريب نقل خلالها أكثر من 2000 مهاجر مقابل نحو 28 مليون دولار مستخدمة قوارب تحمل ما يصل إلى 50 شخصا، وكان كل مهاجر يدفع ما يصل إلى 14000 دولار لرحلة تعد من أخطر المسارات في بحر مائج وظروف قاسية حيث كان بعض الركاب يربطون لمنع سقوطهم في الماء. العملية نفذت بالتعاون مع يوروبول وشرطة فرنسا والبرتغال وبولندا في وقت تشهد فيه إسبانيا ارتفاعا في الهجرة عبر المسار الغربي للمتوسط وبعد أزمة سبت الأخيرة التي أعادت الاهتمام الإعلامي والأمني بملف الهجرة والتهريب.
1: إسبانيا التي أعلنت فرض إجراءات مراقبة مؤقتة على حدودها للمسافرين الوافدين من إيطاليا ردا على إجراءات مماثلة اتخذتها روما عقب تدفق عدد كبير من المهاجرين من المغرب إلى جيب سبتة. وأعلن نشطاء حقوقيون مغاربة في مؤتمر صحفي بالرباط أن 141 شخصا لقوا مصرعهم الأسبوع الماضي خلال محاولة الهجرة الضخمة نحو جيب سبتة الإسباني. أخبار السابعة تأتيكم دائما من مونتي كارلو الدولية. يجري الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي زيارة إلى صربيا هي الأولى لهذا البلد الذي يعد حليفا تقليديا لموسكو في البلقان منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022. وفي كييف سمع دوي نحو 10 انفجارات في وقت مبكر اليوم وذلك عقب تحذير من وقوع هجمات بصواريخ باليستية. وأسفرت ضربات روسية عن مقتل 3 أشخاص بينهم طفل في منطقة تقع في شمال شرق العاصمة الأوكرانية. هذا وقد تبنى أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بغالبية واسعة تبنى عقوبات جديدة على روسيا تستهدف خصوصا عائداتها من قطاع الطاقة. نجوى بن مبارك.
8: عقوبات على روسيا نص عليها مشروع قانون أقره مجلس الشيوخ الأمريكي بغالبية واسعة تستهدف خصوصا قطاع الطاقة وتتضمن فرض رسوم جمركية على الواردات الروسية بما فيها النفط والغاز بالإضافة إلى رسوم بنسبة 100% على أكبر 5 موردين للطاقة الروسية بينهم الصين والهند. كما ينص المشروع على عقوبات جديدة ضد الرئيس فلاديمير بوتين وكبار المسؤولين الروس واستهداف أسطول الظل المستخدم الالتفاف على العقوبات الغربية. ويتطلب المشروع موافقة مجلس النواب غير أن التصويت عليه لن يتم قبل نهاية الشهر المقبل بسبب العطلة البرلمانية. ويهدف المشروع الذي حمل اسم السيناتور الراحل لينتسي غراهام إلى قطع مصادر تمويل الحرب والضغط على بوتين للعودة إلى طاولة المفاوضات، فيما نددت السفارة الروسية في واشنطن بالمشروع محذرة من تداعياته على الولايات المتحدة خصوصا في ظل أزمة الطاقة ارتفاع أسعار الوقود.
1: في أخبار فرنسا، وقبل 8 أشهر من الانتخابات الرئاسية الفرنسية حذرت باريس من محاولات تدخل أجنبي تستهدف المسار الانتخابي في ظل حملة روسية جديدة استهدفت عددا ممن تطرح أسماؤهم كمرشحين لقصر الإليزي. في موضوع آخر، تواصل البطالة ارتفاعها لتبلغ أعلى مستوى لها منذ نحو 6 سنوات. تقرير سامي العشراقي.
9: تسجل فرنسا أعلى مستوى للبطالة منذ ما يقارب 6 سنوات، فقد بلغ المعدل 8.3% خلال الربع الثاني من العام مقابل 8.1% في الربع السابق، متجاوزا توقعات الاقتصاديين. وتشمل هذه الزيادة مختلف الفئات العمرية، لكن الشباب يبقون الأكثر تضررا، إذ وصل معدل البطالة بين من تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما إلى 21.6%، وهو ما دفع وزير العمل جون بيير فاغوندو إلى التأكيد أن إدماج الشباب في سوق العمل يمثل أولوية مطلقة حسب قوله. من جهتها تبرر الحكومة الفرنسية جزءا من الارتفاع بتطبيق قانون التوظيف الكامل الذي أدى منذ بداية 2025 إلى تسجيل جميع مستفيدي الحد الأدنى للدخل في مؤسسة فرانس ترافاي. ويشكل هذا الارتفاع ضربة لطموحات الرئيس إيمانويل ماكرون الذي جعل من خفض البطالة أحد أبرز إنجازات ولايته الأولى قبل أن تضع حكومته هدف الوصول إلى التوظيف الكامل مع نهاية ولايته الثانية، إلا أن جهود تحقيق هذا الهدف تعثرت أمام تداعيات أزمة الطاقة بعد الحرب الروسية الأوكرانية واستمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
1: النشرة انتهت تذكير بأبرز عناوينها. في اليمن، وفي هجوم للحوثيين على مأرب 10 قتلى بينهم 8 من القوات الحكومية المدعومة من السعودية. السعودية وباكستان وتركيا وقعت أمس في مكة اتفاق.
10: من جولتنا الإخبارية بذكركم بحالة الطقس لليوم بسيدني، رح يكون بالإجمال طقس جيد، درجات الحرارة 19، ملبن أقصى درجات الحرارة بها نهار بتوصل لل 15 درجة مئوية. نسمع عامر زياد.

0: a DCCA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia.
1: Saint Marcellin Champagnat, شعار معروف All to Jesus through Mary. مشان هيك كل مدارس المارست براذرز بالعالم وبأستراليا حاملة اسم الرهبان المريميين مارست براذرز أوف مارسولان. أسس لمدارس عديدة وتبشير جديد ورهبنة من فرنسا لإسبانيا للعالم. مات بسرطان الإمعاء، ولكن الكنيسة عام 1999 أعلنت قداسته لغير أسباب، وهو إنه شفيع المربيين المتوسط الأول للعذراء، وكل حياتهم بنت على أربعة values: simplicity, humility, modesty and Mary as a model. Mary is seen as a mother and model for the Marist community. المعروف عنه إنه زهرة البنفسج كانت تضل عطول بإيده، مشان هيك صارت الموتو تبعه. والفايوليتس معروفة إنه هي زهرة خجولة ومتواضعة. مؤسسته المنتشرة ب 82 بلد بالعالم عطول اللوجو تبعها مرسوم سانت مارسولان مع زهرة البنفسج أور الفايوليت. عنده مؤسسات بيستفيد منها أكثر من 65 ألف شاب صبية، مشان هيك منطلب منك انك انت تكون رمز الشابين ويضلن عندن الفيرتيو. We ask you in this hour to be simple, humble, discreet and remarkable like your symbol, the violets. This is Saya, Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: متابعين احنا وياكم مع اجواء فنيه مع هالاغاني الحلوه اللي بتمنى تكون عم تنال رضاكم. بنكمل احنا وياكم مع الاغاني والمنوعات والاخبار. بالساعه الماضيه كنا حكينا عن زواج جيمس بيكر رجل الاعمال والثري الاسترالي اللي دخل القفص الذهبي للمره الثالثه، وبركنا لكل اللي اليوم قرروا يبلشوا حياه جديده من خلال دخولهم القفص الذهبي. الف مبروك. ولكن كمان في كتار يلي ما بيعنيرون شيء الزواج، أو هون مقررين أنه يبقوا عزابة. دراسة جديدة بتقول أنه العزوبية ما بتمثل بالضرورة فترة انتظار قبل الدخول بعلاقة عاطفية، بل ممكن تعطيكم فرصة لتكتسبوا خبرات جديدة وتنمية المهارات وتعزيز الشعور بالاستقلال والرضا عن الحياة. الدراسات اللي بتقول أنه كتير من العزابة بفضلوا الاستمرار من دون شريك، لأنه ذلك بيمنحهم حرية أكبر ليركزوا على أهدافهم الشخصية والهوايات والعمل والسرقة والسفر. واعتمدت هذه الدراسة على نظرية تعرف باسم توسيع الذات، تشير إلى أنه الإنسان بيطور إحساسه بذاته لما يتعرف لأشخاص جديد أو بيخوض تجارب مختلفة وبيستوعب أفكار ومهارات جديدة. الباحثون بيقولوا أنه ما بيوصل ل 82% من المشاركين العزابة استعينوا بعلاقات غير عاطفية مثل الأصدقاء أفراد العائلة لخوض تجارب ساعدتهم على تطوير أنفسهم، بينما قال 18 أنهم مارسوا أنشطة مماثلة بمفردهم. فهون كل شيء له حسناته وله سيئاته، بس بالنهاية منقول كيف ما اخترتوا لحياتكم، كيف بدكم حياتكم تكون على قناعة، وأهم شيء تكونوا أنتوا مرتاحين وصادقين مع أنفسكم، وهيدا هو أهم شيء ممكن الإنسان يعمله بحياته. لأنه ما فيك بس أنه تقوم بس تتزوج بس لأنه بدك ترضي الآخرين، أو لأنه أمك ووالدتك هني أمك وبيك هني اللي قرروا، أو المجتمع هو اللي قرر عنك أنه أنت لازم تتزوج أو لازم تكون عزابة. لا، في أنت عندك بيبقى قناعة وهيدا بيبقى خيارك، وتكون أنت مقتنع بالقرار اللي عم تاخده. رح نتابع نحن وياكم من تويمي أستراليا على 1638 AM.
1: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: Exclusive. والآن

تسمعوا فيه لهيدا القول لجنون فنون، كمان تسمعوا فيه لشي اللي عم نتعرف عليه هلأ جديد عن الاحتيال، قدي كمان فيه فن، ما هيك؟ فن الاحتيال. مثل هالخبرية اللي اليوم اشوف فيه ما بيتعلق بالنسبة لهالسيدة اللي قامت بانتحال صفة مفتشة بوزارة الاقتصاد، عملت كأنه وهي حالة مفتشة بلبسها وطريقتها وأسلوبها، واستغلت اسم وزارة الاقتصاد لتقوم بعمليات احتيال بحق أصحاب مؤسسات وشركات. والظاهر هيدي صايرة موضة عنا بلبنان، من أبو عمر لهالمفتشة اللي اليوم تم إلقاء القبض عليها. كانت تتواصل هاتفيا مع أصحاب مؤسسات وتطلب منهم أموال بالطريقة نفسها. اليوم شكر وزير الاقتصاد والتجارة عامر لبسات قوى الأمن الداخلي على الجهود اللي قاموا فيها بكشف وتوقيف هالسيدة اللي كانت يشتبه بانتحالها صفة مفتشة بوزارة الاقتصاد. دعا المواطنين وأصحاب المؤسسات إلى عدم التجاوب مع أي جهة غير رسمية والإبلاغ فورا عن الحالات المشابهة، لأنه كانت تروح تقول لهم لأصحاب المحلات أنه أنتم عليكم ضريبة ولازم تدفعوها وتعطيهم وقت وتسحب منهم كل شيء في أموال ودولارات. فتم إلقاء القبض عليها، واليوم أكيد هي أمام القضاء. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا مع جوزيف عطيه.

متابعين، نحن وياكم مشوارنا من تؤمية أستراليا على 1638 أيام. بتتذكروا بس كان نحكى عن كوفيد 19 أنه فيروس نشروه لحتى يخففوا من أعداد البشرية، واليوم كمان دراسة تخفض أعداد البشر إلى النص لإنقاذ الكوكب. شو اللي عم بيصير؟ هذه دراسة كشفت أنه تحقيق الاستدامة البيئية بيطلب خفض أعداد سكان الأرض. فتعتبر أن الاقتصاد على تحسين التكنولوجيا ورفع كفاءة استخدام الموارد اليوم ما رح يكون كافي إذا استمر عدد سكان العالم بالارتفاع. صارت هالدراسة أم فيها فريق دولي بالاستناد لبيانات أممية وأيضا دولية، وبيقترح خفض عدد سكان العالم تدريجيا إلى حوالي 4 مليار نسمة بحلول 2200 عبر تراجع طبيعي بمعدلات الخصوبة. هون إذا منطلع كمان بالنسبة للرقم اللي طبعا اليوم وضعينه، تخفض عدد سكان العالم إلى حوالي 4 مليارات نسمة بحلول العام 2200، ومن 8.3 مليار حاليا اليوم عدد سكان العالم، عبر تراجع طبيعي بمعدلات الخصوبة دون أي إجراءات قسرية. فهون بتشوف الدراسة أنه هيدا المسار ما بيعني إزالة مليارات البشر، ولكن بالخفض تدريجي لعدد المواليد على مدى قرنين بظل وجود ارتباط قوي بين النمو السكاني وتراجع التنوع البيولوجي. فمع الدراسة مع ارتفاع مستويات التلوث واستهلاك الطاقة والمياه واستخراج المعادن اللي بيشوفوا أنه قدي ممكن تكون مضرة بالكوكب، رح نتابع نحن ويكم تؤمي أستراليا مع فاصل غنائي.

0: سات جو، قناة الملكوت، قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على mysatgo أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the mysatgo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to mysatgo or kingdomsat.com.
1: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة، كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
4: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
6: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
7: نشرة جديدة من صباح فرانس 24 نستهلها بالعناوين. الأمم المتحدة تحذر من صراع أوسع في اليمن بعد مقتل 10 أشخاص على الأقل في هجمات شنها الحوثيون على محافظة مأرب. واشنطن تتوقع اتفاقا بين طهران ومسقط بشأن مضيق هرمز قريبا، ومسؤول أمريكي يقول أن بلاده سترفع حصارها عن الموانئ الإيرانية فور الإعلان عن هذا الاتفاق لإعادة حركة الشحن التجاري دون عوائق. المحامي اليميني ديلاسبيريا يؤدي اليمين رئيسا لكولومبيا ويتعهد بمحاربة الجريمة بقوة واتخاذ إجراءات تقشفية لاستعادة الثقة في الاقتصاد.

0: أهلا بكم. حذر المبعوث الخاص الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غرودنبرغ من أن اليمن يواجه خطرا متزايدا للعودة إلى صراع واسع النطاق في ظل تصاعد الهجمات في محافظتي مأرب وحضرموت وتجدد الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن.
1: في تصعيد يعيد رسم مشهد المواجهة، تعود مأرب إلى واجهة المعارك.

0: مع تجدد هجمات الحوثيين على المحافظة.
1: أسفر القصف الذي شنته ميليشيا الحوثي الإرهابية اليوم الجمعة على الأحياء السكنية ومخيمات النازحين في مدينة مأرب عن استشهاد مدنيين اثنين وإصابة 14 آخرين بجروح متفاوتة في حصيلة أولية.
0: مصدر عسكري يمني يفيد بتبادل قصف مدفعي واشتباكات في شمال مدينة مأرب، مشيرا إلى أن الدفاعات الجوية أطلقت النيران على مسيرات الحوثيين في سماء المدينة. يتقاسم الحوثيون الذين يسيطرون على صنعاء والحكومة اليمنية التي تتخذ من مدينة عدن الجنوبية مقرا السيطرة على محافظة مأرب الاستراتيجية. تسيطر الحكومة على هذه المدينة وحقول النفط ومنشآته. ورغم مؤشرات بحسب مصدر يمني على استعداد الحوثيين لشن هجوم على مدينة مأرب، لم تعلن الجماعة عن أي عملية عسكرية، مكتفية بالحديث عن استهداف ما وصفته بتحشيدات مدعومة من السعودية. التحالف بقيادة الرياض لن يقف مكتوف اليدين، يقول مصدر مقرب من الجيش السعودي.
1: التحالف لا يريد التصعيد، ولكن لن نسمح بتغيير موازين القوى الحالية على الأرض. مأرب خط أحمر.
0: تهدد الهجمات الجديدة بإغراق اليمن مجددا في دوامة من العنف، لتعيد إلى الواجهة معركة مأرب التي سعى الحوثيون للسيطرة عليها عام 2021 قبل أن يتوقف القتال عقب هدنة الأمم المتحدة في عام 2022.
2: وللمزيد حول التطورات الميدانية في اليمن ينضم إلينا مراسل مونتي كارلو الدولية محمد السماوي من صنعاء. أهلا بك أستاذ محمد السماوي، ما هي آخر التطورات الميدانية في مأرب وحضرموت بعد موجة الهجمات الحوثية الأخيرة، وهل هناك مؤشرات على استعداد الحوثيين لشن هجوم جديد على مأرب؟
3: نعم، التطورات الميدانية الأخيرة حيث شنت جماعة أنصار الله الحوثيين هجمات صاروخية، يعني سابقا قتل على إثرها ما لا يقل عن 45 فردا من القوات الحكومية، وأصيب 15 آخرون على معسكرات في محافظتي مأرب وحضرموت وفق المصادر الحكومية. أيضا مؤخرا أعلنت القوات المسلحة التابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين عن استهداف معسكر صحن الجن، هذا يقع في محافظة مأرب، بعدد كبير من الصواريخ والطائرات المسيرة. أيضا أوضحت أيضا في بيانات صادرة عنها أنه بعد رصد دقيق للتحركات العسكرية فقد تم ضرب هذه الحشود بمن معها من المخازن والآليات والمعدات العسكرية في معسكر صحن الجن. كانت هذه الضربات بحسب البيان نوعية ودقيقة بعدد كبير من الصواريخ والطائرات المسيرة. الحكومة اليمنية أعلنت أنها سترد في الزمان والمكان المناسبين عن هذه الهجمات المتكررة، وبالذات في الأيام الأخيرة التي تأتي هذه الضربات أيضا تزامنا مع القصف وأيضا ما يحدث في باب المندب من استهداف السفن السعودية النفطية التي تأتي يوما بعد آخر. نعم
2: أستاذ محمد، المبعوث الأممي حذر من أن اليمن يواجه أكبر خطر للعودة إلى صراع واسع منذ هدنة عام 2022 ميدانيا، هل نحن بالفعل أمام انهيار للتهدئة والعودة إلى حرب شاملة؟
3: نعم، المؤشرات حاليا يعني تؤكد أن هناك في الأيام القادمة ستكون مواجهات كبيرة بين جماعات أنصار الله الحوثيين وأيضا القوات الحكومية المدعومة من السعودية. الأيام القادمة أيضا ستشهد أزمة اقتصادية وإنسانية، وأنتم تعرفوا وضع اليمن والمعيشة في اليمن والأوضاع الاقتصادية ستزداد سوء سواء كان في الشمال أو في الجنوب، لأن الحرب هناك استعدادات كبيرة من قبل جماعة أنصار الله الحوثيين في كافة الجبهات، مستعدون ميدانيا، مستعدون على البحر، مستعدون أيضا في الجو بإرسال الطائرات المسيرة وغيرها من يعني الاستعدادات الكبيرة، سواء كان هنا في صنعاء أو في مأرب أو في تعز أو في جبهات الساحل الغربي أو في المخا. هناك استعدادات كبيرة، وأيضا جماعة أنصار الله الحوثيين خاضوا هذه الحرب وهم أيضا مستعدين كل الاستعداد لأي مواجهات قادمة.
2: شكرا لك محمد السماوي مراسل إذاعة مونتي كارلو الدولية، كنت معنا من صنعاء. وقعت السعودية وتركيا وباكستان اتفاقية دفاع مشترك لتعزيز التعاون بين هذه القوى الإقليمية الكبرى، وشددت الرياض وأنقرة على أن الاتفاقية التي تعتبر الاعتداء على أي من أطرافها ثلاثة اعتداء عليها جميعا أنها ليست موجهة ضد أي دولة ولا تهدف إلى تشكيل تحالف عسكري في خضم الحرب بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل. تلقى رئيس الوزراء العراقي علي زيدي دعوة جديدة لزيارة الرياض حملها إليها رئيس المخابرات السعودية، وذلك بعد إلغاء زيارة سابقة أثر ضربات أمريكية سعودية استهدفت فصائل موالية لإيران. وكان مقررا أن يجري زيدي زيارة للعاصمة السعودية الأسبوع الماضي لكنها ألغيت بعد هذه الضربات. قالت واشنطن إن تقدما يحرز بين إيران وسلطنة عمان بشأن مضيق هرمز متوقعة التوصل إلى اتفاق قريبا. وأكد مسؤول أمريكي أنه فور الإعلان عن الاتفاق لإعادة حركة شحنة تجاري دون عوائق سترفع الولايات المتحدة حصارها عن الموانئ الإيرانية. ومن جهته قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن بلاده أحبطت ما وصفها بمساعا لخصومها لإضعاف بلاده وزعزعة استقرارها من خلال الضغط العسكري.
4: مضيق هرمز نافذة أمل لإنهاء الحرب الأمريكية الإيرانية. بعد أشهر من المواجهة تلوح مؤشرات على مسار قد يقود إلى تهدئة بين واشنطن وطهران. مسؤول أمريكي يقول إن تقدما أحرز في الاتصالات بين إيران وسلطنة عمان بشأن مضيق هرمز، وإن اتفاقا قد يكون قريبا مقابل رفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية وعودة حركة الشحن التجاري. وبينما يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران قد تنتهي قريبا، مشيرا في الوقت نفسه إلى مشكلات في إمدادات بعض الأسلحة للقوات الأمريكية، يؤكد الرئيس الإيراني أن بلاده صمدت في مواجهة الحرب وأن حسابات خصومها لم تتحقق. لم نبدأ هذه الحرب، كنا نخوض مفاوضات لكنهم استمروا في التحريض على الحرب. بالنظر إلى التطورات كانت حساباتهم تشير إلى أن البلاد ستنهار وكانوا يعتقدون فعل شيء من ذلك، لكن الأمور لم تسر كما أرادوا. الضغوط على إيران لم تتوقف، واشنطن تفرض عقوبات جديدة على منصات لتداول العملات المشفرة متهمة إياها بالمساهمة في تمويل شبكات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. بين رسائل التهدئة والتصعيد يبقى السؤال مفتوحا حول هذه الحرب، فهل تقود الاتصالات الجارية إلى وقف فعلي للقتال أم أن المواجهة لم تقل كلمتها الأخيرة بعد؟
2: أعلن مسؤول لبناني اتفاق بيروت وتل أبيب على قائمة مختصرة بالدول التي يمكنها إرسال القوات للتحقق من نزع سلاح جماعة حزب الله بموجب اتفاق توسطت فيها الولايات المتحدة، ومن المقرر أن تختار واشنطن الدول من هذه القائمة. ورفض المسؤول ذكر أي من الدول المدرجة في القائمة.
5: من تويمي أستراليا رح نذكركم بحالة الطقس لليوم جيد، درجات الحرارة بتوصل أقصاها لل 19 درجة على صعيد ملبن، درجات الحرارة بها نهار اليوم بتوصل لل 15 درجة مئوية. بنسمع نحن وياكم كوكب الشرق أم كلثوم ورق الحبيب.

معكم دائما عبر تؤمي أستراليا 1638 AM. للأسف اليوم الرئيس الفيفا إنفانتينو يلي ارتبط اسمه بكتير من القضايا اللي هيك أثار جدل، ما رح نقول فساد، ولكن بالفترة الأخيرة يلي اعتبر مدير التسويق السابق باللجنة الأولمبية الدولية أنه قيادة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا جيوفاني إنفانتينو صارت عبء سام. وبحديثه مع وكالة الصحافي الفرنسية أنه فترة حكم السويسري الإيطالي اللي امتدت 10 سنين على رأس الهيئة الكروية انتهت، واضطر إنفانتينو بالساعات الماضية إلى التراجع عن مشروع إدخال مستثمرين من القطاع الخاص إلى مسابقاته على رأس كأس العالم، بعد ما واجه انتقادات ومخاوف من تحويل كرة القدم لسلعة. كشف الفيفا بشكل مفاجئ عن خطة بتهدف لرفع تمويل تطوير كرة القدم ل10 مليار دولار أمريكي خلال الأعوام الأربعة المقبلة، إلا أنه قوبلت بانتقادات كبيرة، حتى يعني كمان مقاطعة راحت دول أوروبية اللي أعلنوا كانوا مقاطعتهم. إنفانتينو يلي كان بيعتزم إنشاء شركة بتحمل اسم فيفا كمان هون بتكون مفتوحة قدام مستثمرين من القطاع الخاص، وبتتولى هي إدارة الأنشطة التجارية. فهون تراجع إنفانتينو نتيجة الضغوطات اللي واجهته. فرح نتابع نحن وياكم مستمعينا عبر راديو تؤمية على 1638 AM يلي إنفانتينو جيوفاني إنفانتينو يلي كمان اليوم أخذ الجنسية اللبنانية يلي اعطيها رئيس جوزيف عون خلال السنة الماضية. يعني هيدا طبعا كونه هو متزوج من لبنانية. رح نتابع نحن وياكم.

0: معكم دايما مراديو توأمي أستراليا على 1638 أيام. مرقت معنا غنية كوكب الشرق أم كلثوم الحبيب. اليوم بنشوف أنه في البعض بيشوفوا أنه بصوت أم كلثوم يلي هو صوت كتير حلو، وبيجربوا هيك يعملوا مثل مقارنة بين صوت أم كلثوم مين الصوت أجمل وما بين السيدة فيروز، ولكن كل حدا منهم عنده ميزة مختلفة تماما. يعني المقارنة أنا بشوفها منا كتير بمحلة نهائيا. أم كلثوم تغني طرب بصوت السيدة والملكة فيروز يلي في عندها عدة طبقات بتقدر تتحكم بصوتها بشكل هائل. اليوم لما تستمع لفيروز ما بنسمع غنياته بس، بل بتعيش حكاية وطن هيك بتتسلى للقلوب بالكلمة لحن. فقدم الأخوين الرحباني ومن بعد زياد الوطن بصورة إنسانية عميقة بعيد عن الشعارات المباشرة. مثلا غنية شادي ما كان طفل بس، بل رمز لبراءة سرقتها الحرب. وينون غنية وينون منا سؤال عن غيبين، بل صرخة بوجه الفقد والهجرة. وحد اتحولت إلى مرثية للأبطال اللي رحلوا ما رجعوا. ضحك اللوز أخفت بين كلماتها وجع وطن هجروا أبنائه. كان عنا طحون سعادة ذاكرة القرية اللي غيرتها الحرب. بكتب اسمك يا حبيبي لأصبحت نشيد للهوية والصمود بوجه النسيان. سر فيروز مثل ما بيقولوا أنه جعلت الوطنية إحساس لا شعار، والإنسان قبل السياسة. فبقيت غنياتها بتعيش بالوجدين لأنه خاطبت القلب أولاً. كتير حلو هيدا الكلام. فأم كلثوم من أجمل الأصوات على مستوى الوطن العربي والعالم، والعالم يعني تصنفت أم كلثوم من أجمل الأصوات حول العالم. كمان فيروز يلي أكيد كرمت من أهم يعني كمان بكتير من الدول، ونعطيت أول سمة منا آخرها كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اللي زار ببيته وقدم له وسام الشرف. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا براديو توأمي أستراليا على 1638 AM.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. توأمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
3: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
0: من راديو توأمي أستراليا متابعين نحن وياكم مع موجز إخباري موعدنا بيرفقته، ومن بعدها رح نتابع مجموعة من الأغاني والمنوعات والأخبار والدردشات متابعين سهرتنا عبر توأمي أستراليا. ولكن خلينا سوا نتوقف عند موجز إخباري ومنتابع من بعدها.
4: ABC News Update. Australia.
5: ABC News. Noni Edwards with the top stories. Two native birds have tested positive for H5 bird flu in New South Wales for the first time. The greater crested terns were found dead near Nuruma on the south coast and Wentworth in the state's west. It brings the number of confirmed cases in New South Wales to 4 after two migratory petrels tested positive near Port Stephens last month. No cases have been detected in commercial poultry flocks or captive birds anywhere in Australia, and authorities say the risk to humans remains low. Both sides of federal politics have welcomed news that the next United States ambassador to Australia has been confirmed. The US Senate has formalised President Donald Trump's pick, David Bratt, for the role. The incoming ambassador has previously said his priorities will be critical minerals, defence cooperation and partnership in the Indo-Pacific. In a statement, Foreign Minister Penny Wong said she welcomed the confirmation and looked forward to working with David Bratt. The opposition has labelled him an eloquent contributor to policy debates in the US. A New South Wales mining project has secured a conditional loan of more than $500 million from the US government. Australian-listed Sunrise Energy Metals plans to use the financing alongside private capital to expand its scandium mining operations in the state. The US says there's currently no primary source of supply globally for the rare earth metal, with foreign competitors dominating production and processing. Under the proposed financing, the US would receive a right of first offer on Sunrise's output. The offshore investment's been welcomed by Resources Minister Madeleine King, who says it's exactly what Australia wants to see following the critical minerals deal struck with the US last October. And in Brisbane, crowds have been filing through the gates at the RNA Showgrounds as the 150th Royal Queensland Show kicks off. Showgoers can expect the Ecker's iconic agriculture contests, Dagwood dogs, and a new interactive installation to celebrate the show's milestone anniversary. Organisers say there have been very strong attendance figures throughout the day, and the great weather should lead to a daily total of 40,000 visitors, which would top last year's by 5,000. For all your latest news updates, subscribe to the ABC Top Stories podcast.

0: مغروم.
1: من تؤميم كاملين احنا وياكم مشوارنا مع اخبار ودردشيت وبعض المعلومات المهمه. سؤال اليوم عم يطرح، هل بلش الذكاء الاصطناعي يتقن الخداع؟ نموذج أنشأ هويات مزيفة وأرسل رسائل إلكترونية ليخدع أشخاص حقيقيين. حسب معهد أمن الذكاء الاصطناعي لكشف عن نتائج اختبارات مقلقة بتبين أنه بعض نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة حاولت تنفيذ سلوك خادع، أنه عم بيخدعه خلال بيئة اختبار خاضعة للرقابة. بيقول أنه هيدا النموذج ميثوس 5 المطور من شركة أنثروبيك هويات إلكترونية مزيفة، وبعت رسائل بريد إلكتروني لأشخاص حقيقيين بمحاولة لإقناعهم بالموافقة على إدراج برمجية خبيثة داخل مشروع برمجي. أكد المعهد أن المحاولة لم تنجح ولم ينتج عنا أي ضرر فعلي، لأنه صار في احتواء الحادثة خلال أقل من ساعة، لكن حذر من أنه هذه التصرفات بتكشف عن سلوك جديد، يعني مثل كأنه كمان رح يكون الذكاء الاصطناعي يخدع البشر. فهون أكدت كل من أنثروبيك وأوبن إي آي أنه هيدي نتائج بتعزز أهمية الاختبارات الأمنية المستقلة والتعاون بين الشركات والجهات الرقابية لضمان تطوير نماذج أكثر أمين مع تزايد قدراتها. نتابع نحن وياكم عبر تؤمي أستراليا مع أجمل الأغاني، من استمع بيخلي هالوقت لغنية صباح الوقت.

القصة فينا ناخد منها عبرة. شايف ذئب عنز عم ترعى على جبل صخري لا سبيل إلى بلوغه، بيقول له عليك أن تنزلي الأرض حيث أقف أنا، أكثر استواء والعشب أشهى مأكل لك. جابته للعنز، مش هيدا هو السبب اللي بيحملك على دعوتي إلى نزول، أنت ما بتهتم بما بيكل بل بما رح تاكله أنت. الذئاب لا خير بنصحه، ولو كانت كل المؤشرات بتدل على صحة ما بتقول، قد يكون العشب أشهى فعلا بالأسفل، وهيدا ترى العين بوضوح، لكن أنياب الذئب ترى بالعقل والمنطق كذلك. بينصحك أحدهم بشي طيب عليك شواهد تؤكد صحته، لكن تأكد أنه لا يتواجد فخ خلف هيدا الخير الظاهر. رح نتابع نحن وياكم من تؤمي أستراليا، ورح يكون كمان مستمعينا مع الأخبار اللي عم نتبعها نحن وياكم فيما بيتعلق بالنسبة للأخبار السياسية، ورح نشوف يعني بنهاية الأسبوع اللي عادة هيك بنكون حاطين إيدنا على قلبنا أنه شو التطورات اللي رح تكون على ساحة الحرب اليوم الدائرة بمنطقة الشرق الأوسط، كيف رح تتعاطى إيران بهالمحادثات، هل رح يكون في استجابة للمطلب الأمريكي أم رح يضل إيران متعنتي بموقفها. نعرف اليوم أنه تأثير هذا القرار والإقفال مضيء هرمز اللي عم بيكون تداعياته كتير كبيرة على اقتصاد العالم وعلى ارتفاع أسعار النفط وعلى التجارة العالمية، هل فعلا في هناك حلول تلوح بالأفق كما عم بيبينها الرئيس الأمريكي، أم فعلا بعد في كتير من التعقيد والمرحلة الآسيوية، ويمكن البعض بيشوف أنه بعد ما دخلنا بالمحظور ففي مرحلة رح تكون صعبة ومعقدة. واليوم حسب بعض القراءات اللي رح نحكي عنها بعد شوي اللي بتحكي أنه قد يكون اللاعبين الكبار اليوم كمان عم بيحاولوا أنه يضغطوا على روسيا، روسيا والصين عم بيحاولوا يضغطوا على الدول الأوروبية لعدم تقديم أي مساعدة عم يطلبها الرئيس

0: راديو تويمي أستراليا. موعدنا مع محطة إخبارية ورح تتابعوا أجمل سهرة برفقة راديو تويمي أستراليا. بدي أشكر كل اللي تابعوني واللي رفقونا من فترة الظهيرة لغاية هذه اللحظات مع أخبار كتير كانت معنا لليوم ومنوعة، بالإضافة للأجواء الفنية اللي رح تترافقوا معها بعد جولتنا مع الأخبار. شكرا لمتابعتكم وتضلوا بألف خير.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق ماي سات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على mysatgo أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the mysatgo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to mysatgo or kingdomsat.com.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
3: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
4: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: Linked. لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية. افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtools.
6: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
7: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia.

أحييكم من الـ LBCI. في آخر المعلومات حول جولة المفاوضات السابعة بين لبنان وإسرائيل التي انتهت أمس الخميس، قال مسؤول لبناني لرويترز إن لبنان وإسرائيل اتفقا على قائمة مختصرة بالدول التي يمكنها إرسال قوات للتحقق من نزع سلاح حزب الله بموجب اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة، ومن المقرر أن تختار واشنطن الدول من هذه القائمة. ورفض المسؤول ذكر أي من الدول المدرجة في القائمة المختصرة أو تحديد عددها، فيما أبلغ مسؤول لبناني آخر ودبلوماسيان أجنبيان رويترز أن إسرائيل والولايات المتحدة استبعدتا فرنسا من القائمة. وقال المسؤول اللبناني توصلنا إلى قائمة مختصرة من الدول

0: حددنا الأطراف التي لا يمكن قبولها بالنسبة لكل طرف، وحددنا الأطراف الفاعلة المحتملة. وأضاف: سيتخذ الأمريكيون القرار الآن، ويمكنهم اختيار أكثر من دولة واحدة. ولم يصدر بعد أي رد من وزارة الخارجية الإسرائيلية على أسئلة رويترز بشأن القائمة المختصرة. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لدى سؤاله عن القائمة المختصرة إن المحادثات كانت مثمرة على المستوى الفني وعلى مستوى الخبراء، لكنه لم يدلي بمزيد من التفاصيل. ميدانيا، تفجير مجد الزون يربك إسرائيل. تحقيق يظهر أن المبنى كان مفخخا بذخيرة إسرائيلية، وخلاف بين نتنياهو وكاتس بشأنه.
1: عمق انفجار مجد الزون الذي أوقع قتلى وجرحى في صفوف الجنود الإسرائيليين الخلافات الإسرائيلية التي لم تعد تقتصر على المؤسستين العسكرية والسياسية، بل امتدت إلى المستوى السياسي، خصوصا بعدما تبين أن الانفجار نتج عن ذخائر إسرائيلية. وفي اجتماع بينهما، بحث رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير أمنه إسرائيل كاتس النتائج الأولية للتحقيق في الانفجار، وفيها أن حزب الله لم يخرق وقف النار، وأن الهجمات الفورية التي شنها الجيش الإسرائيلي بعد الانفجار لم تكن مدروسة. نتنياهو، الذي وجهت إليه واشنطن انتقادات واسعة وطالبته بتخفيف الهجمات والتهديدات للبنان، دخل في خلاف مع كاتس. وأشارت تسريبات إعلامية إلى أن نتنياهو انتقد كاتس بشدة لأنه وجه سهام انتقاداته للجيش الذي لم ينفذ تعليماته بهدم كل مبنى يمر الجنود من أمامه وعدم تمشيطه والدخول إليه، كما حصل في المبنى المفخخ في مجد الزون.
2: قتل اثنان من جنودنا، وكانت هناك عمليات قصف إسرائيلية ردا على ذلك، لكن لا يوجد قتال فعلي في لبنان. في جنوب لبنان وضعنا غير سليم، فلا يوجد تقدم على محور علي الطاهر، ولا يزال هناك بين 100 و200 مسلح داخل المخبأ. لذلك فالملف الميداني عالق في المفاوضات.
1: الجيش الإسرائيلي وإزاء الضغوط الأمريكية بشأن جبهة لبنان قدم إلى المستوى السياسي توصية تدعو إلى تخفيف ارتباط إسرائيل بالولايات المتحدة، وإلى عدم التنازل في مسألة الانسحاب من الجنوب اللبناني إلا بعد التأكد من نزع سلاح حزب الله. وحجة الجيش في ذلك أن الحزب ما زال يخطط للهجوم على إسرائيل، وأن المسيرات المتفجرة تشكل قلقا مركزيا للأجهزة الأمنية.
2: المنظومة الأمنية ترصد ارتفاعا كبيرا في محاولات تشغيل مسيرات متفجرة، بما في ذلك تلك المزودة بالألياف البصرية، وتوجيهها إلى أهداف متنوعة في إسرائيل. هذا أمر معقد جدا ومختلف عما عرفناه، والمسألة تبحث بشكل مكثف داخل المنظومة الأمنية وبمشاركة الوزير إسرائيل كاتس.
1: خطر هذه المسيرات الأكبر وفق كاتس هو عدم وجود حل عملي لمواجهتها، فيما قال مسؤول أمني إن شراء مسيرة ووضع مادة متفجرة فيها أمر سهل كسهولة ركل الكرة، وهذا ما يجعل طريق الحل طويلا. أمال إشحادي من مدينة حيفا.
0: وكل ما يشهده الجنوب من انتهاكات لم يمنع مئات آلاف النازحين من العودة إلى المناطق الجنوبية غير الواقعة تحت الاحتلال، بما فيها تلك المتاخمة للشريط الأصفر.
3: أنا عندي مثل بقوله ظفر من أولادهم، بس عارفوا إشي كتر خير الحمد لله، هذا كله بتعوض.
4: في دموع الجد زياد تمتزج كل معاني الحياة، فالحرب لم تفارق بلدته شقرة الواقعة على حافة الخط الأصفر في قضاء بنت جبيل، من أحراق المساحات الزراعية إلى تفجير بئر المياه المغذي للبلدة الواقع في هذا الوادي فجأة الجمعة. مع الزميل توني كيريلوس ترون قلعة دبي الواقعة ضمن نطاق شقرة، وهي قد ضمت إلى الخط الأصفر كونها تفصل بين شقرة وميس الجبل. إلى محيط القلعة ممنوع الاقتراب حيث رفع العلم الإسرائيلي، وهي تعتبر منطقة عمليات عسكرية إسرائيلية. لكن رغم كل هذا الواقع الأهالي قرروا العودة، ولكن بخطوات مدروسة.
3: وراح الأساس كله سوا، رجعنا هلأ عمنا حتى أنا نقول أنه ما عاش فينا الصراحة. يعني كفينا أول ضربة 37,000 كلفت البيت وما حدا قال وينكم.
4: أكثر من 70% من أهالي شقرة عادوا، البلدية واكبتهم بفتح الطرقات وتقديم الخدمات، وهم باشروا ببناء المباني المهدمة وترميم المنازل المتضررة، أعادوا فتح المصالح والمؤسسات، وبعضهم بدأ من نقطة الصفر لإعادة وجه البلدة إلى سابق عهده.
3: وقت قالوا في هدنة ووقف طلع النار، جينا على الضيعة وبشرنا دغري عمل وشغل مع البلدية بجمع النفايات.
5: في غير محل ألمنيوم بالضيعة؟
6: أكيد في حوالي 10 محلات تقريبا.
5: والعلم رجعت بلشت تزبط شبابيك؟
6: اللي بده يشتغل مضطر هلا عم يشتغل حاليا، بس نشوف الوضع وين رايح. إجمالا الأشغال يعني نص على نص.
7: هي للطرابلسية بس نحن طورناها شوي، عملناها للجنوبية.
5: عالجنوبية على الفحم؟
7: على الفحم شيء مرتب أكلة.
5: وكيف هالشغل؟
7: الحمد لله.
3: صاحب الملك عاود لأنه ما يضل العالم بالشوارع وكذا، وهذاك والعيال اللي كان ساكنة هون قام عامل إعادة ترميم للمبنى ليقعد هالناس المهجرة هون وهون وهون وهون، وأنا من ضمنهم كمان يعني.
4: في قلوي قضاء بن تجبيل محت الحرب تراث البلدة التي كان أهلها يستعدون لتصنيفها بلدة نموذجية قبيل الحرب، فعمر الحي القديم فيها حوالي 750 عاما.
8: تلتين السكان جوا على الضيعة، وهذا الأمر بيعود لأنه الناس وإرادة الحياة اللي عندها وتمسكها بأرضها أكثر وأكثر. حقيقة المقاومة الدبلوماسية اللي عم تنقام عم يتحرك فيها دورة الأخ الرئيس نبيه بري هي اللي عم تخلي هالإرادة نكبر فيها أكثر وأكثر.
4: لكن أبو حسن ككثر ممن يعجزون عن تأمين اشتراكي كهرباء متواصل أوجد البديل، فهو يسهر على ضوء لمبة واحدة يشرجها من الطاقة الشمسية. أما لتغذية براد الطعام فقصة أخرى، خط إمدادها هو التعاضد بين الأهالي.
9: هذه لمبة، هذه شريزة بك، وهذا طاقة مضوع عليها لمبة.
5: شو يعني هيدا ما عندك؟
9: ما نقعد على عتم.
5: حجة هيدا البراد ضلوا داير 24 ساعة؟
10: لا ما 24 ساعة، ظل خيشية 5 ساعات بس.
5: يعني جيرانكم؟
10: إيه جيراننا، إيه كتر خيرهم.
4: فيما آخرون يبحثون عن ذكريات ناجية بين الركام.
11: مثل ما بيقول المثل، الرزق بعدل الروح، وهي أرضنا وبلادنا ما بنتركها بهالهين يعني مهما صار علينا.

This is SEA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Faustina Kowalska ولدت ب 25 آب سنة 1905، بس الكنيسة الكاثوليكية بتحتفل بعيدها ب 25 الأول. Let the sinner not be afraid to approach me. كتبت بمذكراتها إنه يسوع على طول كان يشجع العاملين خطايا يتوكلوا عليه ويتقربوا منه. سانت فوستينا عندها لقب محبب كتير على قلب البابا، Secretary of Divine Mercy، وهي من أكتر القديسين يلي عندهم تأثير على الشبيبة في عالمنا اليوم. She is one of the most influential modern saints in the Catholic Church. كل رسالاتها ومذكراتها بتركز على الثقة برحمة الله وعلى الاعتراف واللجوء إلى الله. سانت فوستينا كوالساكا، بهيدي الساعة منطلب منك تساعدينا على سر الاعتراف. سانت فوستينا، pray for us. This is SEA Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

اكسكلوسيف. والان استمعوا لاول واجدد الاغاني عبر اذاعه 2 ام اي استراليا اكسكلوسيف.

0: بمستمعينا عبر أثير راديو تومي أستراليا عبر أثير 1638 AM.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا فئة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: كل شي جديد دايما على 2ME.

تامي أستراليا بنقدم بنمسي وبنقدم التحية لمستمعينا ومستمعتنا، والصداقة ما بنستغناش عنها أبدا في حياتنا. الصداقة سواء كانت بين الزوجين أو بين الأخوات أو بين الناس وبعضها في كل مكان أبدا ما بنستغناش عنها. عن الصداقة إذن بيقولوا الصداقة هي عبارة عن صفقة تجارية رابحة بين قلبين وروحين.

0: التاريخ مع أكثر من 60 ديناصور بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
1: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: لينكت، لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكت اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtools.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
5: /24/7 on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
6: السابعة صباحا بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. نشرة إخبارية رابعة أعدها ويقدمها لكم الهادي بوبطان، يستهلها بالعناوين.
7: في اليمن وفي هجوم للحوثيين على مأرب 10 قتلى بينهم 8 من القوات الحكومية المدعومة من السعودية. السعودية وباكستان وتركيا وقعت أمس في مكة اتفاقية دفاع مشترك. واشنطن تتحدث عن تقدم بين إيران وسلطنة عمان قد يؤدي قريبا إلى إعادة فتح مضيق هرمز. لبنان وإسرائيل يتفقان على دول بوسعها إرسال قوات لتتحقق من نزع سلاح حزب الله. إسبانيا تفرض قيودا على حدودها مع إيطاليا وفق مبدأ المعاملة بالمثل، ومجلس الشيوخ الأمريكي يتبنى عقوبات جديدة على روسيا.
8: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
7: طب صباحكم مستمعين وأهلا بكم من جديد. في جديد الحرب الأمريكية الإيرانية، قال مسؤول أمريكي إن تقدما أحرز بين إيران وسلطنة عمان قد يؤدي قريبا إلى إعادة فتح مضيق هرمز، بما قد يسمح باستئناف صادرات النفط التي تعطلت بسبب الحرب الأمريكية على إيران المستمرة منذ 5 أشهر.

0: وينظر إلى اتفاق بين إيران وعمان بشأن السيطرة على هذا الممر المائي الاستراتيجي باعتباره أمرا حاسما للتوصل إلى اتفاق سلام أوسع نطاقا. وتبع المسؤول الأمريكي أن الولايات المتحدة سترفع حصارها عن الموانئ الإيرانية فور الإعلان عن اتفاق لإعادة حركة الشحن التجاري دون عوائق. تزامنت هذه التطورات بشأن مضيق هرمز مع زيادة هجمات حلفاء إيران الحوثيين في اليمن والذين استهدفوا سفنا عند نقطة اختناق نفطية أخرى على الجانب الآخر من شبه الجزيرة العربية بين البحر الأحمر وخليج عدن. كما استهدف الحوثيون قوات مدعومة من السعودية ومخازن وآليات ومعدات عسكرية في معسكر صحن الجن بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة، ما أدى إلى 10 قتلى بينهم 8 من القوات الحكومية اليمنية. من صنعاء محمد السماوي.
1: أعلنت القوات المسلحة التابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين عن استهداف معسكر صحن الجن في محافظة مأرب بعدد كبير من الصواريخ والطائرات المسيرة، وأوضحت في بيان صادر عنها أنه وبعد رصد دقيق للتحركات العسكرية فقد تم ضرب هذه الحشود بما معها من المخازن والآليات والمعدات العسكرية في معسكر صحن الجن بعدد كبير من الصواريخ والطائرات المسيرة. فيما أعلنت الحكومة اليمنية أنها سترد في الزمان والمكان المناسبين عن هذه الهجمات المتكررة في الأيام الأخيرة. وتأتي هذه الضربات تزامنا مع قصف جماعة أنصار الله الحوثيين. أعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية إصابة 11 مدنيا في منطقة نجران الحدودية جراء هجوم من قبل جماعة أنصار الله الحوثيين. ويعد الهجوم الذي استهدف نجران الأعنف الذي يستهدف المملكة منذ توقيع الهدنة في وقت تتصاعد فيه المواجهة بين جماعة أنصار الله الحوثيين والسعودية. محمد السماوي، صنعاء، مونتي كارلو الدولية.
0: مبعوث الأمم المتحدة هانس جروندبرغ قال إن اليمن يواجه خطرا متزايدا من العودة إلى صراع واسع النطاق على نحو لم يشهده منذ الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة في نيسان أبريل 2022. وبينما يتزايد القلق بسبب اتساع نطاق الصراع الإقليمي الذي أدى إلى وصول نيران الصواريخ الإيرانية إلى مصدري النفط في الخليج، وقعت السعودية وباكستان وتركيا اتفاقا دفاعيا مشتركا في مكة أمس. يحدثنا عن أبرز مضامينه مراسلنا أحمد الدحني.
2: البيان المشترك لقمة مكة للدفاع أوضح الأرضية التي بنيت عليها اجتماعات قصر الصفا في العاصمة المقدسة بين الدول الإسلامية الثلاث، تعكس الحرص على تعزيز أمنهم المشترك وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وتعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء. تنص حرفيا على أن هجوما مسلح على أي من الدول الثلاث هو هجوم على الجميع. ووقع الاتفاقية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف. وتجري هذه الترتيبات بين الدول الثلاث بينما تؤسس السعودية تحالفا دفاعيا بحريا متعدد الجنسيات لحماية الملاحة في البحر الأحمر عقب التهديدات المتعلقة بباب المندب. أحمد الدحاني، الرياض، مونتي كارلو الدولية.
0: وتركيا قالت أن الاتفاق لا يستهدف أي دولة بعينها وأنه دفاع بحت، لكنه يأتي في وقت تشهد فيه العلاقات توترا متصاعدا مع إيران. تلقى رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي دعوة جديدة لزيارة الرياض حملها إليه رئيس المخابرات السعودية، وذلك بعد إلغاء زيارة سابقة إثر ضربات أمريكية سعودية استهدفت فصائل موالية لإيران. أخبار سابعة من مونتي كارلو الدولية. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل لم توافق بعد على الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب في غزة، على الرغم من حصولها على ضمانات بأن انسحابها من القطاع لن يبدأ إلا بعد نزاع سلاحي حماس بالكامل. إسرائيل ترفض أيضا الانسحاب من مناطق تجريبية أخرى في جنوب لبنان. نتابع تقرير مراسلنا في القدس زياد حلبي.
3: الوزراء طالبوا نتنياهو في اجتماع للكابينت الأمني برفض وقف إطلاق النار مدة أسبوعين والانسحاب في قطاع غزة كما يريد الأمريكيون، وطلبوه أيضا بالعودة إلى سياسة الاغتيالات في غزة. كما ترفض إسرائيل الانسحاب من مناطق تجريبية إضافية في جنوب لبنان، وتطالب بدخول المناطق التي انسحبت منها للتحقق من خلوها من عناصر حزب الله. الجيش الإسرائيلي كان فتح النار تجاه موكب آليات تابع للجيش اللبناني بحجة أنه دخل المنطقة الأمنية التي يعمل بها الجيش الإسرائيلي بدون تنسيق خلافا للتفاهمات. وعلى الرغم من سلسلة هجمات إسرائيلية أعقبت مقتل جنديين في جنوب لبنان، يمنع المستوى السياسي الجيش من كسر قواعد اللعبة التي يتحكم بها الأمريكيون، ليبقى التنافس بين المفاوضات والمواجهات الميدانية على قلتها على حاله. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
0: مسؤول لبناني قال إن لبنان وإسرائيل اتفقا على قائمة مختصرة بالدول التي يمكنها إرسال قوات للتحقق من نزع سلاح حزب الله بموجب اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة، ومن المقرر أن تختار واشنطن الدول من هذه القائمة والتي استبعدت منها فرنسا. ولا يزال إخفاق مفاوضات روما بين لبنان وإسرائيل يلقي بثقلها على الوضع الداخلي مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، غارات وتفجير وجرف. مراسلنا في بيروت نقول نصيف، نقول أي ردود فعل غدا مفاوضات روما وتعثر لبنان في حمل إسرائيل على تنفيذ مقتضيات الاتفاق اللبناني الإسرائيلي؟
4: رغم الانطباع السلبي الذي خلفته مفاوضات الأيام الثلاثة في روما وإخفاقها في التوصل إلى إقرار أي بند من بنود جدول الأعمال، حرص رئيس الجمهورية جوزيف عون على تبديد هذا الانطباع بقوله لبطريرك الموارنة بارشار بطرس الراعي أن المفاوضات تسير على ما يرام تحت المظلة الأمريكية رغم المناخ الإيجابي. هذا الذي أشعه رئيس الجمهورية إلا أنه لا يحجب واقع أن مفاوضات روما التي ستستأنف في الأول من أيلول في جولة ثامنة عجزت عن إحراز أي تقدم في تطبيق الاتفاق اللبناني الإسرائيلي من جراء رفض إسرائيلي مثلث أول لتوسيع المناطق التجريبية بعد منطقة أولى لم تستقبل، وثانيا لعرقلتها وضع آلية لجنة التحقق من نجاح المنطقة التجريبية والدول التي يفترض أن يعهد إليها في هذه المهمة مع رفض إسرائيل كلا من فرنسا وإيطاليا وهما أبدتا استعدادا للمشاركة، ورفض ثالث لإسرائيل هو تثبيت وقف النار وغاراتها واعتداءاتها وتفجير البيوت وجرفها وتغيير معالم جغرافية قرى الجنوب.
0: نقول نصيف، مراسلنا في بيروت كان يتحدث هذا الصباح ضمن فقرة مباشر مع مراسل. إلى إسبانيا، فككت الشرطة هناك واحدة من أكبر شبكات تهريب المهاجرين عبر المتوسط بعد اعتقال عشرات الأشخاص ومصادرة 18 زوراقا سريعا، وتشتبه السلطات بأن الشبكة نفذت عشرات العمليات الخطيرة بين الجزائر وأسبانيا في وقت تأتي فيه العملية بعد أيام من أزمة سبتة التي أعادت ملف الهجرة غير النظامية إلى الواجهة. تقرير حازم حمد.
5: جاء إعلان الشرطة الإسبانية عن تفكيك الشبكة بعد عملية أمنية واسعة شاركت فيها وحدات محلية ودولية وأسفرت عن ضبط 18 زورقا سريعا واعتقال 78 شخصا يعتقد أن 4 منهم قادة التنظيم. التحقيقات كشفت أن الشبكة كانت تعتمد نموذجا مزدوجا نقل مخدرات مصنعة مثل الإكستاسي من أسبانيا إلى الجزائر ثم إعادة المهاجرين في رحلة العودة نحو الساحل الإسباني وجزيرة إيبيزا. وتشير البيانات الرسمية إلى أن الشبكة نفذت 64 عملية تهريب نقل خلالها أكثر من 2000 مهاجر مقابل نحو 28 مليون دولار مستخدمة قوارب تحمل ما يصل إلى 50 شخصا، وكان كل مهاجر يدفع ما يصل إلى 14 ألف دولار لرحلة تعد من أخطر المسارات في بحر مائج وظروف قاسية حيث كان بعض الركاب يربطون لمنع سقوطهم في الماء. العملية نفذت بالتعاون مع يوروبول وشرطة فرنسا والبرتغال وبولندا في وقت تشهد فيه إسبانيا ارتفاعا في الهجرة عبر المسار الغربي للمتوسط وبعد أزمة سبتة الأخيرة التي أعادت الاهتمام الإعلامي والأمني بملف الهجرة والتهريب.
0: إسبانيا التي أعلنت فرض إجراءات مراقبة مؤقتة على حدودها للمسافرين الوافدين من إيطاليا ردا على إجراءات مماثلة اتخذتها روما عقب تدفق عدد كبير من المهاجرين من المغرب إلى جيب سبتة. وأعلن نشطاء حقوقيون مغاربة في مؤتمر صحفي بالرباط أن 141 شخصا لقوا مصرعهم الأسبوع الماضي خلال محاولة الهجرة الضخمة نحو جيب سبتة الإسباني. أخبار السابعة تأتيكم دائما من مونتي كارلو الدولية. يجري الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي زيارة إلى صربيا، هي الأولى لهذا البلد الذي يعد حليفا تقليديا لموسكو في البلقان منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022. وفي كييف سمع دوي نحو 10 انفجارات في وقت مبكر اليوم، وذلك عقب تحذير من وقوع هجمات بصواريخ باليستية. وأسفرت ضربات روسية عن مقتل 3 أشخاص بينهم طفل في منطقة تقع في شمال شرق العاصمة الأوكرانية. هذا وقد تبنى أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بغالبية واسعة تبنى عقوبات جديدة على روسيا تستهدف خصوصا عائداتها من قطاع الطاقة. نجوى بن مبارك.
6: عقوبات على روسيا نص عليها مشروع قانون أقره مجلس الشيوخ الأمريكي بغالبية واسعة تستهدف خصوصا قطاع الطاقة، وتتضمن فرض رسوم جمركية على الواردات الروسية بما فيها النفط والغاز، بالإضافة إلى رسوم بنسبة 100% على أكبر 5 موردين للطاقة الروسية بينهم الصين والهند. كما ينص المشروع على عقوبات جديدة ضد الرئيس فلاديمير بوتين وكبار المسؤولين الروس، واستهداف أسطول الظل المستخدم الالتفاف على العقوبات الغربية. ويتطلب المشروع موافقة مجلس النواب، غير أن التصويت عليه لن يتم قبل نهاية الشهر المقبل بسبب العطلة البرلمانية. ويهدف المشروع الذي حمل اسم السيناتور الراحل ليندسي غراهام إلى قطع مصادر تمويل الحرب والضغط على بوتين للعودة إلى طاولة المفاوضات، فيما نددت السفارة الروسية في واشنطن بالمشروع محذرة من تداعياته على الولايات المتحدة، خصوصا في ظل أزمة الطاقة وارتفاع أسعار الوقود.
0: في أخبار فرنسا، وقبل 8 أشهر من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، حذرت باريس من محاولات تدخل أجنبي تستهدف المسار الانتخابي في ظل حملة روسية جديدة استهدفت عددا ممن تطرح أسماؤهم كمرشحين لقصر الإليزي. في موضوع آخر، تواصل البطالة ارتفاعها لتبلغ أعلى مستوى لها منذ نحو 6 سنوات، تقرير سامي الأشراقي.
7: تسجل فرنسا أعلى مستوى للبطالة منذ ما يقارب 6 سنوات، فقد بلغ المعدل 8.3% خلال الربع الثاني من العام مقابل 8.1% في الربع السابق، متجاوزا توقعات الاقتصاديين. وتشمل هذه الزيادة مختلف الفئات العمرية، لكن الشباب يبقون الأكثر تضررا، إذ وصل معدل البطالة بين من تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما إلى 21.6%، وهو ما دفع وزير العمل جون بيير فاغوندو إلى التأكيد أن إدماج الشباب في سوق العمل يمثل أولوية مطلقة حسب قوله. من جهتها، تبرر الحكومة الفرنسية جزءا من الارتفاع بتطبيق قانون التوظيف الكامل الذي أدى منذ بداية 2025 إلى تسجيل جميع مستفيدي الحد الأدنى للدخل في مؤسسة فرانس ترافاي. ويشكل هذا الارتفاع ضربة لطموحات الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي جعل من خفض البطالة أحد أبرز إنجازات ولايته الأولى قبل أن تضع حكومته هدف الوصول إلى التوظيف الكامل مع نهاية ولايته الثانية، إلا أن جهود تحقيق هذا الهدف تعثرت أمام تداعيات أزمة الطاقة بعد الحرب الروسية الأوكرانية واستمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
0: النشرة انتهت. تذكير بأبرز عناوينها: في اليمن، وفي هجوم للحوثيين على مأرب 10 قتلى بينهم 8 من القوات الحكومية المدعومة من السعودية. السعودية وباكستان وتركيا وقعت أمس في مكة.

من على الويب سايت، من على أكيد النت، من كل مكان، في كل منطقة من مناطقنا الأسترالية، من كل حتة فيك يا أستراليا. بنحيي كل مستمع ومستمعة اللي بيسمعونا كمان من خارج أستراليا، بنحييهم.

0: 16:30 AM to me Australia. اهلا لكل مستمعينا ومستمعاتنا.
1: هلا صرنا موجودين معكم على طول على شاشاتكم. فيكن تنزلوا الاب على فيسبوك وعلى انستغرام فيسبوك 2ME Australia, او روحوا على الموقع الالكتروني 2ME.com.au 2ME.com.au فيسبوك 2ME Australia.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The KingdomSat is now on the MySat Go app. The KingdomSat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلا واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح, تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي, الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين, دعاوى السيارات, العمل والبناء, الهجرة, بيع, شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
1: كلهم كلهم هنا on 16

عبر أثير تومي أستراليا، عبر أثير 1638 AM، مع الكلمة الحلوة، مع البسمة، مع الحكاية، مع الأخبار، نقول مع كل أخبارنا المتفرقات من كل مكان. بنحب نقول أهلا لمستمعينا ومستمعاتنا اللي بيرافقونا دائما وأبدا عبر أثير راديو تومي أستراليا.

0: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، تلقوها بكل محلات السمانة العربية.
0: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف

0: من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
1: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia.

القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذ عمليات عسكرية ضد الحوثي على عدة جبهات وخطوط تمس. إعلام أمريكي يتحدث عن رفض واشنطن لأي اتفاق مع طهران يفرض قيودا على الملاحة في هرمز. روسيا تستهدف سفينتي شحن محملتين بأسلحة ومعدات عسكرية في طريقها إلى أوكرانيا في البحر الأسود. بعد أزمة المهاجرين، أوروبا تطالب منصات التواصل الاجتماعي بتشديد الرقابة لمنع المعلومات المضللة.

0: السلام عليكم، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من العربية. نبدأ من التطورات في اليمن، حيث كشف الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العقيد ماجد أنزيلي عن تنفيذ عمل عسكري على جبهات ومحاور عدة وعلى طول خطوط تماس ضد العناصر الحوثية الإرهابية وعتادها العسكري. وأكد أنزيلي أن العمليات جاءت ردا على الاعتداءات الغادرة والمتكررة ضد القوات المسلحة والمواطنين، وهي تجسد وحدة قيادة وسيطرة الجيش، مؤكدا الرد من دون تهاون في حال استمرت الاعتداءات الحوثية. النزيلي حمل الحوثيين ومن يقف خلفهم مسؤولية استمرار التصعيد وإقحام اليمن في صراعات إقليمية لصالح أجندات خارجية.
1: نفذت قواتنا المسلحة عملا عسكريا على القوات والقدرات التابعة للميليشيا الحوثية وعناصرها الإرهابية في عدة محاور على طول خطوط التماس مع قواتنا المسلحة، ولقد أثبتت هذه العملية وحدة القيادة والسيطرة لقواتنا المسلحة. ونؤكد على أن الاعتداء على أي جبهة أو محور يعد اعتداء على كافة الجبهات والمحاور التابعة لقواتنا المسلحة بكامل تشكيلاتها ومنتسبيها الأبطال. وتحمل القوات المسلحة الميليشيا الحوثية الإرهابية ومن يقف خلفها المسؤولية الكاملة عن استمرار التصعيد، وتؤكد أنها لن تتهاون في حماية المواطنين أو قواتها أو مواقعها أو استهداف وحداتها دون رد، وستتعامل مع أي اعتداء جديد بالإجراءات العسكرية اللازمة والحالية.

0: عزمة وفقا لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية ومقتضيات الموقف العملياتي.
1: قد أقر مجلس الدفاع الوطني اليمني خلال اجتماع طارئ برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي استمرار انعقاده من أجل الاستجابة العاجلة للتطورات الميدانية والأمنية، ووجه برفع الجاهزية العسكرية والأمنية وتعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة. كما ناقش المجلس هجمات الحوثيين بالصواريخ والمسيرات على مواقع عسكرية ومنشآت مدنية في محافظات مأرب وحضرموت وشبوة. مصادر العربية كانت أفادت أيضا باندلاع اشتباكات عنيفة بين ميليشيا الحوثي والقوات الحكومية اليمنية شمال مدينة الخوخة غربية اليمن. وأضافت المصادر بأن المقاومة التهامية وهي جزء من التشكيل العسكري في الساحل الغربي صدت هجوما لميليشيا الحوثي جنوب الحديدة وأوقعت في صفوفها خسائر كبيرة.

إلى السعودية وتحديدا إلى مكة، حيث وقع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس وزراء باكستان شهباز شريف اتفاقية دفاعية. وبحسب بيان مشترك لقمة مكة للدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان، ينص الاتفاق على أن أي هجوم مسلح على أي دولة يعد هجوما على الدول الثلاث جميعها. يهدف الاتفاق لتعزيز الردع الجماعي في مواجهة أي عمل عدواني، كما يعكس حرص الدول الثلاث على تعزيز أمنهم المشترك وتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم، سعيا إلى مستقبل آمن ومزدهر. هذا وأكدت الحكومة التركية أن اتفاقية الدفاع الثلاثية الموقعة مع السعودية وباكستان لا تتعارض مع التزامات أنقرة تجاه حلف الناتو ولا تمثل تحالفا عسكريا هجوميا. ولفتت أنقرة إلى أن اتفاقية مكة لا تستهدف أي دولة أو تكتلا آخر، وإنما هي آلية مكملة لدعم الأمن الإقليمي. إلى مستجدات الصراع الأمريكي الإيراني وفي تطور جديد، وهذه المرة من داخل الإدارة الأمريكية، أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة دان كين أن واشنطن بحاجة ماسة إلى إيجاد مخرج من حرب إيران، وذلك بحسب ما نقلته CNN عن مصادر. المصادر أكدت أن كين شدد خلال اجتماع مع جي دي فانس نائب الرئيس وزير الخارجية مارك روبيو ومدير الاستخبارات بأن الخيارات العسكرية المطروحة لتصعيد الصراع قد تأتي بنتائج عكسية، مستبعدا أن تحقق القوة الجوية وحدها أهداف ترامب المعلنة. في أول تعليق من البيت الأبيض حول ما أوردته CNN على لسان دان كين، أشاد مسؤول أمريكي في تصريحات لCNN نفسها بمساهمة دان كين ضمن فريق الأمن القومي، وقال إنه يقدم معلومات دقيقة ومجموعة واسعة من الخيارات التي يتخذ ترامب وفقها القرارات بناء على ما يراه الأنسب للأمن القومي الأمريكي. في سياق متصل، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن إيران توعدت بمنع السفن التابعة للبحرية الأمريكية من عبور مضيق هرمز ضمن اتفاق بحري يجري التفاوض عليه لإعادة فتح الممر الملاحي. أضافت الصحيفة أن واشنطن أبلغت الوسطاء رفضها أي قيود إيرانية أو رسوم على حركة الملاحة في المضيق، ما يشكل إحدى نقاط الخلاف التي تؤخر التوصل إلى اتفاق. في نشرتنا بعد الفاصل، أمريكا تتعهد بدعم إدارة الرئيس الكولومبي الجديد بمبلغ مليار دولار، وتؤكد تطلعها للعمل الوثيق معها.

0: علينا أن نعي أننا أمام تحديات وجودية حقيقية تمس الكيان العربي.
1: هناك اتفاق على استقرار دولي للمنطقة. ما تعتقد أن المفروض في توافق دولي أن تبقى هذه المنطقة مستقرة؟
0: نحن من يقرر هل نريد حل مشاكلنا بالحرب أو بالسلام. لا زال لدينا من يرى أنه كل حل إشكالاتنا سواء مع إسرائيل مع الجوار هو عبر الحرب.
1: كدول خليج نتجه وين؟ هل نتجه نرجع إلى القومية العربية وجامعة الدول العربية، أم نتجه إلى شراكات استراتيجية مع دول كبرى نستفيد منها؟
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
3: في يوم عمل صاخب أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
4: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
5: أهلا بكم من جديد. نواصل من تركيا، حيث دخل ملف حزب العمال الكردستاني في البلاد منعطفا جديدا بعدما انتقل من النقاشات السياسية والأمنية إلى طاولة البرلمان، حيث بدأت لجنة العدل في مناقشته، وذلك قبل أن تحيل مشروع القانون إلى الجمعية العامة للتصويت عليه في نهاية الأسبوع الجاري أو مع بداية الأسبوع المقبل. مراسل العربية في أنقرة زيدان زنكل والتفاصيل.
6: في البرلمان التركي قانون جديد يحاول فتح مسار مشروط، نزع السلاح أولا ثم خطوات قانونية تحت الرقابة.
7: قانون من 12 مادة قدم في إطار مشروع حكومي باسم تركيا بلا إرهاب، هدفه المعلن نزع سلاح حزب العمال الكردستاني وحله بالكامل قبل أي ترتيبات قانونية لاحقة تفتح باب عودة المقاتلين وفق شروط محددة.
8: هو تنظيم قانوني خاص ومؤقت يتعلق حصرا بتصفية تنظيم حزب العمال الكردستاني بشكل كامل وإنهاء ملف السلاح بصورة نهائية.
6: القانون لا يسقط عقوبات جماعية ولا يمنح عفوا عاما، بل يفتح بابا لتأجيل مشروط لملاحقات وعقوبات بحق مقاتلي الحزب، ومن يخالف الشروط تعود بحقه الإجراءات.
7: القانون يشترط تحقق المؤسسات الأمنية من نزع سلاح حزب العمال الكردستاني، ويستثني الجرائم الجسيمة، بينما يسمح بتأجيل بعض التحقيقات والملاحقات 5 سنوات أو 10 سنوات بحسب طبيعة العقوبة.
9: إنه قانون تاريخي ويعكس عمل مؤسسات الدولة بعقلية الدولة بكل ما تحمله الكلمة من معنى.
7: سياسيا يحظى المشروع بدعم من أحزاب العدالة والتنمية والحركة القومية والمساواة وديمقراطية الشعوب، وهذا الدعم يمنحه وفق مؤيديه غطاء أوسع من كونه.

0: القاهرة.
1: من هنا من 1638 أي أم بيقولوا الحرب الباردة. يمكن الحرب الباردة كانت مقولة دايما تتقال ما بين أمريكا والاتحاد السوفيتي روسيا، وهديت الأمور الآن وبطل الكلام، لكن ما زالت كلمة الحرب الباردة. وتحت هذا العنوان بيقولوا الحرب الباردة هي ابتسامة امرأة لامرأة أخرى.

0: قالوا ويا ما قالوا وكتير قالوا، قالوا إن الصمت هو أروع حديث بين الأصدقاء. عبر أثير راديو تيمي أستراليا مش هنبطل كلام ومش هنبطل نسمع أغنيات، لكن خلينا دايما عبر راديو تيمي أستراليا على السماع. The biggest
1: hits. Hey. عبر راديو تيمي أستراليا.
2: يا دلعك يلي مدلع.
1: هشام الحج.
3: From the biggest singers.
4: على إذاعة 2ME.
5: صدقني نسيت.
4: عبير نعمل.
5: موجود بالغني.
3: Only on 2ME.
6: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
7: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
8: دعاية أقل، موسيقى أكثر.
3: And the best local talkback.
8: بس على 2ME.
3: Only on 2ME.
8: 2ME.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت.

0: ومحمية هيلزفيل داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. كشف الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العقيد ماجد النزيلي عن تنفيذ عمل عسكري على جبهات ومحاور عدة وعلى طول خطوط التماس ضد العناصر الحوثية الإرهابية وعتادها العسكري. أكد النزيلي أن العملية جاءت ردا على الاعتداءات الغادرة والمتكررة ضد القوات المسلحة والمواطنين، وهي تجسد وحدة قيادة وسيطرة للجيش، مؤكدا الرد من دون تهاون في حال استمرت الاعتداءات الحوثية. النزيلي حمل الحوثيين ومن يقف خلفهم مسؤولية استمرار التصعيد وإقحام اليمن في صراعات إقليمية لصالح أجندات خارجية.
1: نفذت قواتنا المسلحة عملا عسكريا على القوات والقدرات التابعة للميليشيا الحوثية وعناصرها الإرهابية في عدة محاور على طول خطوط التماس مع قواتنا المسلحة، ولقد أثبتت هذه العملية وحدة القيادة والسيطرة لقواتنا المسلحة. ونؤكد على أن الاعتداء على أي جبهة أو محور يعد اعتداء على كافة الجبهات والمحاور التابعة لقواتنا المسلحة بكامل تشكيلاتها ومنتسبيها الأبطال.
0: وقد أقر مجلس الدفاع الوطني اليمني خلال اجتماع طارئ برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي استمرار انعقاده من أجل الاستجابة العاجلة للتطورات الميدانية والأمنية. ووجه برفع الجاهزية العسكرية والأمنية وتعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة، كما ناقش المجلس هجمات الحوثيين بالصواريخ والمسيرات على مواقع عسكرية ومنشآت مدنية في محافظات مأرب وحضرموت وشبوة. مصادر العربية كانت أفادت باندلاع اشتباكات عنيفة بين ميليشيا الحوثي والقوات الحكومية اليمنية شمال مدينة الخوخ غربي اليمن. أضافت المصادر أن المقاومة التهامية، وهي جزء من التشكيل العسكري في الساحل الغربي، صدت هجوما لميليشيا الحوثي جنوبية الحديدة وأوقعت في صفوفها خسائر كبيرة.

إلى السعودية وتحديدا في مكة، حيث وقع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس وزراء باكستان شهباز شريف اتفاقية دفاعية. بحسب بيان مشترك لقمة مكة للدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان، ينص الاتفاق على أن أي هجوم مسلح على أي دولة يعد هجوما على الدول الثلاث جميعها، ويهدف الاتفاق إلى تعزيز الردع الجماعي في مواجهة أي عمل عدواني، كما يعكس حرص الدول الثلاث على تعزيز أمنهم المشترك وتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم، سعيا إلى مستقبل آمن

0: ومزدهر. هذا وأكدت الحكومة التركية أن اتفاقية الدفاع الثلاثية الموقعة مع السعودية وباكستان لا تتعارض مع التزامات أنقرة تجاه حلف الناتو ولا تمثل تحالفا عسكريا هجوميا. ولفتت أنقرة إلى أن اتفاقية مكة لا تستهدف أي دولة أو تكتلا آخر، وإنما هي آلية مكملة لدعم الأمن الإقليمي. في مستجدات الصراع الأمريكي الإيراني، أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة دان كين أن واشنطن بحاجة ماسة إلى إيجاد مخرج من حرب إيران، وذلك بحسب ما نقلته CNN عن مصادر، والتي أكدت بأن كين شدد خلال اجتماع مع جي دي فانس نائب الرئيس ووزير الخارجية ماركو روبيو ومدير الاستخبارات أن الخيارات العسكرية المطروحة لتصعيد الصراع قد تأتي بنتائج عكسية، مستبعدا أن تحقق القوة الجوية وحدها أهداف ترامب المعلنة. في أول تعليق من البيت الأبيض حول ما أوردته CNN على لسان دان كين، أشاد مسؤول أمريكي في تصريحات لCNN نفسها بمساهمة دان كين ضمن فريق الأمن القومي، وقال إنه يقدم معلومات دقيقة ومجموعة واسعة من الخيارات التي يتخذ ترامب وفقها القرارات بناء على ما يراه الأنسب للأمن القومي الأمريكي. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت سفينتي شحن في البحر الأسود كانتا تنقلان أسلحة ومعدات عسكرية إلى الموانئ الأوكرانية. وأكدت الوزارة أن قواتها استهدفت مستودع وقود في كييف والذي كان يزود القوات الأوكرانية بالمنتجات البترولية. وبحسب بيان الوزارة فقد تم ضرب المستودع، حيث يتم تزويد الشاحنات بالوقود يوميا ويتم إرسالها إلى شرقي البلاد لدعم مجموعات من القوات الأوكرانية. لذلك استهدفت روسيا أيضا مؤسسة فاير بوينت في كييف التي تصنع مكونات ورؤوسا حربية لصواريخ فلامينغو، وتخزن المؤسسة مكونات لتصنيع معززات الوقود الصلب. وعلى صعيد آخر، أعرب زيلينسكي عن امتنانه لمجلس الشيوخ الأمريكي بعد إقرار الأخير لمشروع قانون العقوبات الجديدة على روسيا، معتبرا بأن ذلك سيزيد الضغط على موسكو. زيلينسكي أكد على تقدير بلاده للدعم الأمريكي، مشددا على أن العقوبات والضغط على موسكو سيساعدان أكثر في إنهاء الحرب. تعهدت الولايات المتحدة بدعم الرئيس الكولومبي الجديد أبيلاردو دي لاسبريلا، حيث أعلنت عن تقديم مليار دولار كمساعدات لبلاده، ووصفت ذلك بأنه عهد جديد في العلاقات بين البلدين. وزارة الخارجية الأمريكية قالت إن إدارة ترامب تتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع الإدارة الجديدة لضمان الأمن والازدهار للولايات المتحدة ولكولومبيا ولهزيمة منظمات الإرهاب والمخدرات. إلى اللقاء.
1: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
2: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الآن على شاشة العربية.

0: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحد.
1: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
2: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
3: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
1: تتداخل الأحداث، تختلف الأمور،
4: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
1: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
4: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
1: لنعي، لندرك ما حولنا،
4: لنعرف،
5: نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
6: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
1: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
7: لكل قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
8: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
2: يبدأ النقاش والتحليل،
8: تصبح الخطوات محسوبة
2: لقرارات أكثر وضوحاً.
1: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
9: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
10: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
9: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
11: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
12: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
9: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
13: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
9: هل هذا الاتفاق يضمن؟

أهلا لكل من معنا، أهلا لكل من بيرافقنا، أهلا لكل من بيسمعنا من كل مكان، من كل المناطق الأسترالية. أهلا بيكو عبر أثير راديو تويمي أستراليا، عبر أثير 1638 AM.

اكسكلوسيف. والان استمعوا لاول

0: 1638 AM. تحية لمستمعينا اللي بيسمعونا في كل مكان، ودايما بنتكلم عن الصبر وبنقول الصبر مفتاح الفرج. الصبر هو أسلوب مهذب من التحمل، بيمنع المظلوم أو المتضرر من الشكوى.
1: Good times and the greatest hits on 2ME.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: ليه بعمل الألف؟

بنمسي على مستمعينا ومستمعاتنا من عبر أثير راديو تيرمي أستراليا. وقالوا عن الحياة، الحياة هي عبارة عن سفينة شراعها الأمل ووقودها العمل.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية, فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
2: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا. حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة

0: الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
1: On the air, every hour. First. 2ME, Australia.

0: السلام عليكم، أهلا بكم إلى ساعة إخبارية من العربية في عناوينها.
1: نفذت قواتنا المسلحة عملا عسكريا على القوات والقدرات التابعة للميليشيا الحوثية.
0: الدفاع اليمني تحمل ميليشيا الحوثي مسؤولية التصعيد وتتهمها بإقحام اليمن في صراعات إقليمية لخدمة أجندات خارجية. أدنوك تؤكد تعرض سفينة تابعة لها لصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز، والخارجية الإماراتية تدين الهجوم الإيراني. وزير الخزانة الأمريكي يرجح تراجع أهمية مضيق هرمز خلال عامين، ومصادر تقول إن واشنطن تبحث عن مخرج من حرب إيران. مشروع قانون أمريكي لدعم استقرار لبنان ومواجهة حزب الله، واتفاق لبناني إسرائيلي على الدول المشاركة في آلية نزع السلاح. روسيا تستهدف مستودعا للوقود ومؤسسة عسكرية في كييف، وأوكرانيا ترد بقصف مصفاتي نفط روسيتين. البداية من التطورات في اليمن، حيث كشف الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العقيد ماجد النزيلي عن تنفيذ عمل عسكري على جبهات ومحاور عدة وعلى طول خطوط التماس ضد العناصر الحوثية الإرهابية وعتادها العسكري. أكد النزيلي بأن العملية جاءت ردا على الاعتداءات الغادرة والمتكررة ضد القوات المسلحة والمواطنين، وهي تجسد وحدة قيادة وسيطرة الجيش، مؤكدا الرد من دون تهاون في حال استمرت الاعتداءات الحوثية. النزيلي حمل الحوثيين ومن يقف خلفهم مسؤولية استمرار التصعيد وإقحام اليمن في صراعات إقليمية لصالح أجندات خارجية.
1: نفذت قواتنا المسلحة عملا عسكريا على القوات والقدرات التابعة للميليشيا الحوثية وعناصرها الإرهابية في عدة محاور على طول خطوط التماس مع قواتنا المسلحة، ولقد أثبتت هذه العملية وحدة القيادة والسيطرة لقواتنا المسلحة. ونؤكد على أن الاعتداء على أي جبهة أو محور يعد اعتداء على كافة الجبهات والمحاور التابعة لقواتنا المسلحة بكامل تشكيلاتها ومنتسبيها الأبطال. وتحمل القوات المسلحة الميليشيا الحوثية الإرهابية ومن يقف خلفها المسؤولية الكاملة عن استمرار التصعيد، وتؤكد أنها لن تتهاون في حماية المواطنين أو قواتها أو مواقعها أو استهداف وحداتها دون رد، وستتعامل مع أي اعتداء جديد بالإجراءات العسكرية اللازمة والحازمة وفقا لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية ومقتضيات الموقف العملياتي.
0: وقد أقر مجلس الدفاع الوطني اليمني خلال اجتماع طارئ برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي استمرار انعقاده من خلال أو من أجل الاستجابة العاجلة للتطورات الميدانية والأمنية، ووجه برفع الجاهزية العسكرية والأمنية وتعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة. كما ناقش المجلس هجمات الحوثيين بالصواريخ والمسيرات على مواقع عسكرية ومنشآت مدنية في محافظات مأرب وحضرموت.

شبوة. مصادر العربية أكدت أيضا وأفادت باندلاع اشتباكات عنيفة بين ميليشيا الحوثي والقوات الحكومية اليمنية شمال مدينة الخوخة غربي اليمن. أضافت المصادر أن المقاومة التهامية وهي جزء من التشكيل العسكري في الساحل الغربي صدت هجوما لميليشيا الحوثي جنوبي الحديدة وأوقعت في صفوفها خسائر كبيرة.

0: دوليا. أكد مجلس الأمن الدولي التزامه بسيادة اليمن ووحدته وسلامة أراضيه، وشدد في بيان على أن جميع الرحلات إلى المطارات اليمنية لابد أن تتم بموافقة مسبقة من الحكومة اليمنية. هذا وأدان مجلس الأمن الهجمات الحوثية على السعودية والسفن التجارية لافتا إلى أن هذه الاعتداءات تهدد الأمن الإقليمي. بالتزامن حذر المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس جراندبرغ من أن اليمن يواجه خطر العودة إلى صراع واسع النطاق لم يشهده منذ الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة في أبريل 2022. وأكد المبعوث الأممي أن المسار الدبلوماسي لا يزال متاحا، مشيرا إلى أنه جرى خلال الأسابيع الماضية اتصالات مكثفة لبحث خيارات عملية لخفض التصعيد وتغيير المسار الحالي. من القاهرة ينضم إلينا الدكتور علي الذهب، المحلل الاستراتيجي اليمني المختص في الأمن البحري. دكتور علي، مرحبا بك معنا. عندما تعلن وزارة الدفاع عن تنفيذ عمل عسكري ردا على هجمات حوثية في أكثر من مكان، كيف يمكن قراءة طبيعة الخيارات المتاحة عمليا الآن أمام الجيش اليمني؟
1: مساء الخير عليك وعلى المشاهدين جميعا. هذه الاستجابات تقرأ في إطار يعني العنف المتبادل وفق القواعد الاشتباك التي لا تفضي إلى عنف واسع، وهي حق من حقوق الحكومة اليمنية لأنها تواجه متمردين اتسع تهديداتهم لا فقط أو فحسب لتطال الأمن اليمني ولكن لأمن الإقليم والأمن العالم، خصوصا أن هذه الاشتباكات جرت في مناطق ساحلية تقع على أمامها خطوط التجارة الدولية، وأعني بذلك البحر الأحمر، وهي منطقة حساسة للأمن الاقتصادي وأمن الشحنات والتجارة الدولية بشكل عام. الخيارات المتاحة أمام هذه الحكومة في الوقت الراهن هو تطويق هذه التهديدات وحصرها حفاظا على سلامة المواطنين في تلك المناطق، وحفاظا على الأمن الوطني اليمني بشكل أوسع، إضافة إلى ما تحدثنا عنه هو أمن الإقليم وأمن العالم، لأن الحوثيين يحاولون بشكل أو بآخر جر المنطقة إلى معترك واسع تنفيذا لأجندات خارجية تبرز فيها إيران، وتحاول بشكل أو بآخر الاستفادة من أي ترتيبات بشأن ما يجري الآن في الخليج في مضيق هرمز، وتحويل نقاط المكاسب تتقاسمها مع إيران بمجموعة من الضغوط التي تفرضها في هذا الممر الحساس للتجارة الدولية.
0: الآن الجيش هل يستطيع الانتقال من سياسة رد الضربات إلى انتزاع المبادرة ميدانيا دكتور علي؟
1: يعني أقول دون يعني يعني لابد أن نكون واضحين أنه لا تزال هناك حاجة للمزيد من الوقت لقراءة آفاق العنف الذي يمكن أن يحدث. هل هو عنف يفضي إلى حسم وإزالة هذا التهديد وهو الحوثيون من الخريطة، أم أن ذلك يتطلب وقتا إضافيا حتى تتكامل العوامل الداخلية والخارجية لمواجهة الحوثيين مواجهة نهائية؟ لا أعتقد أن يعني حتى الأطراف الإقليمية والدولية وعلى وجه الخصوص المملكة العربية السعودية التي هي الآن تمثل وسيطا أو حاولت أن تكون وسيطا لولا تعنت الحوثيين واستهدافهم لمناطقها الاستراتيجية النفطية وأيضا المناطق الآهلة أيضا بالسكان، كل هذا يعني يجري وفق رؤية حوثية قد تجبر الأطراف هذه الأطراف إلى أن يكون لها موقف حاسم، وهو موقف مبرر وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني على وجه الخصوص أو قانون الحرب، فضلا عن يعني متطلبات حماية الأمن. نعم. الذي تفرضه اللحظة الراهنة، وهو أن الحوثيين لا يعبؤون بمصالح المواطنين ولا بمقدرات الدولة اليمنية التي خسر اليمنيون في سبيل إنشائها أكثر من على مدى أكثر من 7 عقود.
0: ما أهمية أيضا دكتور علي تحرك المقاومة التهامية في جنوب الحديدة تحديدا؟
1: هذه المقاومة أنا أقرأها في سياق القوات المشتركة، ربما أن التوصيف هذا عندما يظهر إلى الواجهة يشير إلى موضع تمركز هذه القوات، و يعني لعب دور أو الاطلاع بدور دفاعي لأنها واقعة على خطوط التماس وهي أحق بالمواجهة لأنها على ترابها الطبيعي، وإن كانت تمثل جزءا من الجمهورية اليمنية ومن القوات المسلحة اليمنية بشكل عام ومن القوات المشتركة، ولذلك هي المسؤولية منوطة بها على وجه الخصوص، وهي أدرى بهذه المناطق وأحق بالدفاع عنها، وهذا لا يعني يعني انفرادها بذلك، فهي جزء من القوات المسلحة اليمنية وعليها أن تستشعر ذلك لأنها في حاجة دون شك إلى استناد عسكري وأمني واستخباري من بقية القوات المنضوية في إطار وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة.
0: شكرا جزيلا لك من القاهرة الدكتور علي الذهب، المحلل الاستراتيجي اليمني المختص في الأمن البحري. ونتابع من التطورات في المنطقة، حيث أعلنت شركة أدنوك الإماراتية تعرض سفينة تابعة لها للاستهداف بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز صباح اليوم. أوضحت أدنوك في بيان بأن الاستهداف الصاروخي لأحدى سفنها لم يسفر عن أي إصابات وتم السيطرة على الوضع. بدورها أعربت الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني الذي استهدف ناقلة تابعة لشركة

0: الحارة
1: عبر أثير راديو تومي أستراليا وعبر أثير 1638 أم. بنحيي كل مستمعينا ومستمعاتنا، ومنها أيضا بنتكلم عن البلاغة. البلاغة، وإحنا عارفين إنه العرب مشهورين جدا بالبلاغة في اللغة العربية في أشعارهم وفي أحاديثهم. نقدر نقول البلاغة بتعني أن تجيب فلا تبطئ وتصيب فلا تخطئ. 1638 أم تومي أستراليا.

0: عبر 1638 ام عبر 1638 ام قالوا عن الشائعات كتير، ولكن اعجبني هذا القول اللي بيقول الشائعة هي طائرة اسرع من الصوت. 1638 ام تومي استراليا.
1: هاي معكم كلود، ما تنسوا تلاقونا بكرة الساعة 5 صباحا لنتلاقى سوا عبر تومي استراليا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
1: اسمعونا على 2me.com.au وتابعونا على الفيسبوك بيج 2me أستراليا. أحلى الموسيقى دايما على 2me.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
1: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
2: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
3: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: Linked. لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية.

وزير خارجية إيران يكشف عن قرب التوصل لاتفاق مع عمان عن مسار جديد في مضيق هرمز. شركة أدنوك الإماراتية تعلن تعرض ناقلة تابعة لها للاستهداف بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز. القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف مواقع حوثية ردا على اعتداءات طالت المواطنين ومواقع عسكرية. مشروع قانون أمريكي لدعم استقرار لبنان ومواجهة حزب الله، اتفاق لبناني إسرائيلي على الدول المشاركة في آلية نزع السلاح.

0: مساء الخير مشاهدينا، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية جديدة من العربية. قال وزير خارجية إيران عباس عراقجي إن إيران وسلطنة عمان قريبتان جدا من التوصل لاتفاق بشأن مسار جديد للملاحة عبر مضيق هرمز. وأكد عراقجي في تصريحات صحفية أن المفاوضات جارية مع مسقط بشأن هرمز، مشيرا إلى أنه يجري العمل مع عمان على تحديد مسار مؤقت للعبور في المضيق. أعلنت شركة أدنوك الإماراتية عن تعرض سفينة تابعة لها للاستهداف بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز صباح اليوم. وأوضحت أدنوك في بيان أن الاستهداف الصاروخي لإحدى سفنها لم يسفر عن أي إصابات، كما تمت السيطرة على الوضع. بدورها أعربت الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني الذي استهدف ناقلة تابعة لشركة أدنوك أثناء عبورها مضيق هرمز بصاروخ. وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها أن استهداف الملاحة التجارية واستخدام مضيق هرمز كأداة ضغط أو ابتزاز اقتصادي يعد أعمال قرصنة من قبل الحرس الثوري الإيراني، ويشكل تهديدا مباشرا لاستقرار المنطقة. ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن إيران توعدت بمنع السفن التابعة للبحرية الأمريكية من عبور مضيق هرمز ضمن اتفاق يجري التفاوض عليه لإعادة فتح الممر الملاحي. وأضافت الصحيفة أن واشنطن أبلغت الوسطاء رفضها أي قيود إيرانية أو رسوم على حركة الملاحة في المضيق، ما يشكل إحدى نقاط الخلاف التي تؤخر التوصل إلى اتفاق. أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة دان كين أن واشنطن بحاجة ماسة إلى إيجاد مخرج من حرب إيران، وذلك بحسب ما نقلت CNN عن مصادر. المصادر أكدت أن كين شدد خلال اجتماع مع جيدي فانس نائب الرئيس ووزير الخارجية روبيو ومدير الاستخبارات أن الخيارات العسكرية المطروحة لتصعيد الصراع قد تأتي بنتائج عكسية، مستبعدا أن تحقق القوة الجوية وحدها أهداف ترامب المعلنة. إلى التطورات في اليمن، إذ كشف الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العقيد ماجد النزيلي عن تنفيذ عمل عسكري على جبهات ومحاور عدة وعلى طول خطوط التماس ضد العناصر الحوثية الإرهابية واعتادها العسكري. وأكد النزيلي أن العملية جاءت ردا على الاعتداءات الغادرة والمتكررة ضد القوات المسلحة والمواطنين، وهي تجسد وحدة قيادة وسيطرة الجيش، مؤكدا الرد من دون تهاون حال استمرت الاعتداءات الحوثية. أنزيلي حمل الحوثيين ومن يقف خلفهم مسؤولية استمرار التصعيد وإقحام اليمن في صراعات إقليمية لصالح أجندات خارجية.
1: نفذت قواتنا المسلحة عملا عسكريا على القوات والقدرات التابعة للميليشيا الحوثية وعناصرها الإرهابية في عدة محاور على طول خطوط التماس مع قواتنا المسلحة، ولقد أثبتت هذه العملية وحدة القيادة والسيطرة لقواتنا المسلحة. ونؤكد على أن الاعتداء على أي جبهة

0: أو محور يعد اعتداء على كافة الجبهات والمحاور التابعة لقواتنا المسلحة بكامل تشكيلاتها ومنتسبيها الأبطال. وتحمل القوات المسلحة الميليشيا الحوثية الإرهابية ومن يقف خلفها المسؤولية الكاملة عن استمرار التصعيد، وتؤكد أنها لن تتهاون في حماية المواطنين أو قواتها أو مواقعها أو استهداف وحداتها دون رد، وستتعامل مع أي اعتداء جديد بالإجراءات العسكرية اللازمة والحازمة وفقا لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية ومقتضيات الموقف العملياتي.
1: وقع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس وزراء باكستان شهباز شريف اتفاقية دفاعية، وبحسب بيان مشترك لقمة مكة للدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان، ينص الاتفاق على أن أي هجوم مسلح على أي دولة يعد هجوما على الدول الثلاث جميعها، ويهدف الاتفاق لتعزيز الردع الجماعي في مواجهة أي عمل عدواني، كما يعكس حرص الدول الثلاث على تعزيز أمنهم المشترك وتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم سعيا إلى مستقبل آمن ومزدهر. بدوره أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن اتفاقية مكة للدفاع المشترك تمثل اتفاقية تاريخية وأنها ستكون درعا للسلام لأجيال قادمة. وقال شهباز شريف أن الاتفاقية ستجسد الروابط الأخوية والعزم المشترك على تحقيق السلام والأمن. من جهتها أكدت الحكومة التركية أن اتفاقية الدفاع الثلاثية الموقعة مع السعودية وباكستان لا تتعارض مع التزامات أنقرة تجاه حلف الناتو ولا تمثل تحالفا عسكريا هجوميا. ولفتت أنقرة إلى أن اتفاقية مكة لا تستهدف أي دولة أو تكتلا آخر، وإنما هي آلية مكملة لدعم الأمن الإقليمي.
2: ثلاث دول تمتد جغرافيتها من البحر الأحمر والخليج العربي مروراً بشرق المتوسط وصولاً إلى بحر العرب والمحيط الهندي، السعودية وتركيا وباكستان، تجمعها اليوم مظلة دفاعية مشتركة في اتفاق يربط ثلاث قوى إقليمية تمتلك ثقلاً سياسياً وعسكرياً واقتصادياً. الدول الثلاث يبلغ مجموع سكانها نحو 380 مليون نسمة، فيما تتجاوز مساحتها مجتمعة 3,800,000 كيلومتر مربع. اقتصاديا يقترب مجموع ناتجها المحلي من 3.3 تريليون دولار، واثنتان منهما ضمن دول مجموعة العشرين. عسكرياً، تركيا تمتلك ثاني أكبر جيش في حلف شمال الأطلسي من حيث عدد العسكريين، إلى جانب صناعة دفاعية توسعت خلال السنوات الأخيرة في مجالات الطائرات المسيرة والصواريخ والسفن والأنظمة الإلكترونية. أما باكستان فهي واحدة من 9 دول في العالم تمتلك السلاح النووي، ولديها واحد من أكبر الجيوش في العالم، إضافة إلى صناعات عسكرية تشمل الصواريخ والطائرات والمدرعات. أما السعودية فتمتلك واحدة من أكثر القوات المسلحة تسليحاً وتطوراً في المنطقة، مع قوة جوية تضم مقاتلات متقدمة، كما تمتلك المملكة خبرة عملياتية تراكمت خلال سنوات من مواجهة الصواريخ والطائرات المسيرة والهجمات العابرة للحدود. جغرافياً أيضاً يمنح موقع الدول الثلاث الاتفاق بعداً استراتيجياً، فالسعودية تطل على البحر الأحمر والخليج العربي، وتركيا تتحكم بمضيقي البوسفور والدردنيل بين البحر الأسود والمتوسط، فيما تمتلك باكستان ساحلاً على بحر العرب وقرب الممرات المؤدية إلى الخليج. ثلاث دول وثلاث قدرات عسكرية مختلفة ومواقع تربط عدداً من أهم الممرات البحرية في العالم.
1: نشرتنا مستمرة فيها بعد الفاصل أيضاً. روسيا تستهدف مستودعاً للوقود ومؤسسة عسكرية في كييف، وأوكرانيا ترد بقصف مصفاتي نفط روسيتين.
3: إيش اللي يعني أوقد في ذهنك فكرة البحث عن المرأة العربية وتلمس مظاهر وجودها من خلال النقوش؟
4: في نقوش كثير تثبت أنه المرأة كانت عضو فعال في مجتمعها. من البحث العلمي اكتشفت أنه المرأة مارست الكتابة في عصور قديمة، يعني في سوريا، حضارة وادي النيل، في القرن الثالث قبل الميلاد وما قبل.
3: لديك تحفظ على مصطلح الجاهلية؟
4: ما زالت عندنا في التاريخ الجزيرة العربية ثغرات كبيرة لم نعثر على نقش يرد فيه وقت طفلة. لبابة حملت السلاح، حاربت الأعداء، كانت ملكة، كانت تقود الجيوش، الملكة زنوبيا.
3: دكتورة فتحية عقاب، أستاذة التاريخ العربي القديم والحضارات العربية القديمة.
5: سجال مع مشاري الذايدي اليوم 3:30 على شاشة العربية.

0: أهلا بكم من جديد.
1: 1638 تومي أستراليا. أهلا لكل مستمعينا ومستمعتنا من عبر أثير راديو تومي أستراليا. دايما بيحذرونا كتير من الغضب, من نحن نفتعل المشاحنات. أما عن الغضب فبيحضرني قول بيقول: الغضب هو الريح التي تهب فجأة فتطفئ سراج العقل. عبر أثير راديو تومي أستراليا بنواصل مشوارنا سويا من عبر تومي أستراليا. The Saturday night party mix on 1638 2ME.

بيقولوا عن الابتسامة، الابتسامة هي أقدم وأسرع طريقة للمواصلات، عرفها الإنسان واللغة الوحيدة التي تفهمها جميع الشعوب دون ترجمان. عبر راديو تيمي أستراليا بنجدد تحيات لكل من معنا وكل من معنا من عبر أثير راديو تيمي أستراليا.

0: مي أستراليا. أهلا لكل مستمعينا وكل مستمعاتنا، ودايما احنا بنقول ان الأم أحلى حاجة في الدنيا والأب أحلى حاجة في الدنيا. بالذات عن الأم قالوا: الأم هي المخلوق الوحيد الذي نجد أمامنا في الحياة، صادقة الابتسامة، رقيقة الغضب. من عبر أثير راديو مي أستراليا بنقدم التحية لكل مستمعينا ومستمعاتنا.
1: والآن استمعوا لأول

0: وأمي.
1: أخبار ساعة بعد ساعة، أخبار كل ساعة، أخبار الساعة دوما بنسمعها من عبر أثير راديو تومي أستراليا.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعم ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز أفزو. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
4: شو كيف صارت السبت عزاوكم؟ خليكم مع 2ME بعد في أكتر.

0: أستراليا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: Linked. لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية. افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtools.
3: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. فيكتوريا بوليس Recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
5: First. 2ME Australia.

0: النفطية الإيرانية مليارات الدولارات. تمضي إسرائيل في توسيع رقعة قصفها واعتداءاتها على جنوب لبنان ضاربة عرض الحائط بمسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. وإذا كان حزب الله يواصل تعنته ورفضه للسبل الدبلوماسية فكل المؤشرات تشير بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لا يبدي أي مرونة عسكرية أو دبلوماسية قبل موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 27 تشرين الأول المقبل. توازيا وفيما تتواصل حرب المواقف بين واشنطن وطهران، يعتبر بعض المراقبين أن عودة الحرب الواسعة بين العدوتين اللدودتين مسألة وقت. البداية إذن من الميدان الجنوبي، فالتصعيد الإسرائيلي تجاوز القصف ليرقى إلى توغلات برية وعمليات تمشيط على أكثر من محور. تقرير كيفن عبدو.
1: من النبطي إلى كفر شوبة مرورا بزوتر الغربية والمنصورة، يتواصل التصعيد الإسرائيلي جنوبا مع قصف مدفعي مكثف وتوغلات ميدانية جديدة يطبعان الواقع الميداني. ففي محيط النبطية استهدفت المدفعية الإسرائيلية تلة علي الطاهر بقصف مركز، في وقت طال القصف أيضا منطقة دوحة كفر رمان والنبطية الفوقة ومحيط موقع الدبشة. وعلى محور كفر شوبة المشهد لا يقل توترا، فمنذ ساعات الصباح الأولى توغلت دبابتان إسرائيليتان من نوع ميركافا باتجاه منطقة شميس، ترافقهما قوة من المشاة نفذت عملية تمشيط بالرشاشات. أما في زوتر الغربية فسجل توغل إسرائيلي نفذته قوة من المشاة تؤازرها ملالات وجرافة كبيرة. القوة وصلت إلى وسط البلدة فيما عملت الجرافة على رفع ساتر ترابي جديد على مسافة قريبة من الساحة. وفي الساحل طال القصف الإسرائيلي محيط بلدة المنصورة وأصاب عددا من المنازل والممتلكات. بين القصف والتحركات البرية يعكس المشهد الجنوبي ارتفاعا ملحوظا في مستوى الضغط الإسرائيلي على أكثر من محور، طارحا علامات استفهام حول حدود هذا التصعيد وإمكان اتساعه خلال الساعات المقبلة.
0: وفي وقت إن يستمر التصعيد الإسرائيلي جنوبا، كشف مسؤول لبناني لوكالة رويترز عن اتفاق بين لبنان وإسرائيل على قائمة دول ستشارك في التحقق من نزع سلاح حزب الله. كما أفاد المسؤول باستبعاد فرنسا من قائمة الدول بسبب اعتراض إسرائيل، مضيفا أن واشنطن ستختار دولا من القائمة المختصرة. من مركزية استرداد القدس إلى أولوية الدفاع عن قم، كيف تبدلت وظيفة السلاح من حماية قضية فلسطين العربية إلى حماية مركز العقيدة الفارسي؟
2: وما تقبل به حماس نقبل به جميعا ونرضى به جميعا.
3: بتموز 2024 حزب الله قيد نفسه بكلامه، يسوينا ما يسوى حماس، والمفاجأة بعد سنتين حماس قبلت تخرج من الحكم وتفاوض على تسليم سلاحها. فهل كانت حماس بتفاوض باسم محور المقاومة فقط عندما كان قرارها يعني استمرار الحرب حصرا؟ انكسر الحال الواحد. بستة تموز 2026 أعلنت حماس حل حكومتها الفعلية بالقطاع واستعدادها لتسليم الإدارة إلى لجنة من التكنوقراط الفلسطينيين. سلاح حماس نفسه صار على طاولة التفكيك. ب 30 تموز أعلن ترامب أن الوسطاء توصلوا إلى اتفاق على نزع سلاح حماس وبقية الجماعات المسلحة. سلاح الفلسطيني اللي خاض حزب الله حرب استدراج التدمير لأسناده صار أصحابه أنفسهم عم يتفاوضوا على وضعه بالمخازن تحت سلطة فلسطينية، فيما يطلب من شيعة لبنان أنه يعتبروا سلاح الأسناد أبدي وهوية وعرض وشرف.
2: عن جد الحمد لله الذي جعل أعداءنا من الحمقى.
3: التوجه العربي ضمن إعلان نيويورك الذي خرج عن مؤتمر الأمم المتحدة برئاسة مشتركة سعودية فرنسية وشاركت بدعمه دول لعبت دور الوسيط مع حماس، تبنى صراحة قاعدة دولة واحدة، حكومة واحدة، قانون واحد، سلاح واحد. إذا كان السلاح الواحد شرط لبناء دولة فلسطين تحت الاحتلال، فبأي منطق يصبح تعدد السلاح شرط لحماية دولة لبنان الحر؟ حتى الإعلام الحربي لحزب الله وبتسويق سبب الموت غير شعاراته. من 28 الأول 2023 حتى وقف حرب 2024 صار شعار شهيد على طريق القدس جزء من هوية بيانات الناعي لدى حزب الله. لكن بعد اغتيال هيثم الطبطبائي بتشرين الثاني 2025 انتقل حزب الله إلى صيغة دفاعا عن لبنان.

0: لبنان وشعبه. غزة شبه غائبة عن المفاوضات الإيرانية. رويترز خصصت بحزيران 2026 فاكت بوكس للقضايا الرئيسية بالصفقة الأمريكية الإيرانية. البنود كانت مضيق هرمز، البرنامج النووي، البالستي، العقوبات والأموال المجمدة وحزب الله. فلسطين مش من ضمنهم. هي فرصة جوهرية للبنان الدولة، فإيران اللي كانت بتدور بفلكة ميليشيات منها لبنانية ذات عقيدة دفاع متقدم مسلح بهدف التوسع بالهلال الشيعي، انقلبت وظيفة هالميليشيات خدمة لإسناد إيران. المحور انتقل من منطق الهجوم عبر الأطراف إلى منطق الدفاع عن المركز. والسؤال اللي بيطرح نفسه، متى يصبح لبنان القضية المركزية لحزب الله لا سلاح؟
1: إقليميا، العين على اتفاق سلطنة عمان وإيران بشأن مضيق هرمز، ويبقى الترقب سيد الموقف.
2: في الوقت الذي كثر فيه الحديث عن تقدم بين إيران وسلطنة عمان بشأن التوصل إلى اتفاق حول مضيق هرمز وتوقعات برفع الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية بمجرد الإعلان عن اتفاق لاستئناف الشحن التجاري من دون عوائق، كشفت وول ستريت جورنال أن واشنطن أبلغت الوسطاء رفضها فرض أي قيود أو رسوم إيرانية على حركة الملاحة في المضيق في وقت تتواصل فيه المفاوضات بشأن ترتيبات إعادة فتح الممر المائي، إلا أن مسؤولا أمريكيا أعلن إحراز تقدم في المحادثات بين سلطنة عمان وإيران متوقعا التوصل إلى اتفاق قريبا، ومؤكدا أن بلاده سترفع الحصار عن موانئ إيران بمجرد الإعلان عن اتفاق لاستئناف الشحن التجاري. في السياق، قالت الصحيفة إن إيران لوحت بمنع السفن التابعة للبحرية الأمريكية من عبور مضيق هرمز ضمن الترتيبات التي يجري التفاوض عليها، وهو ما قوبل برفض أمريكي حازم، عليه يبقى الترقب سيد الموقف. من جهة أخرى، صرح الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان بأنه لا يوجد خلاف بين الحكومة والقوات المسلحة، متعهدا بالدفاع بقوة عن مذكرة التفاهم مع واشنطن.
1: في الأثناء، التفاف إيران على العقوبات الأمريكية يكلف قطاعها النفطي مليارات الدولارات، وقضايا اختلاس تظهر إلى العلن. راني إدريس.
3: لم تكن العقوبات الأمريكية وحدها التحدي الأكبر أمام إيران، بل ما نتج منها من منظومة مالية موازية تحول بعضها اليوم إلى واحدة من أكبر قضايا الفساد في البلاد. فبعد تشديد العقوبات عام 2018، لم يعد بإمكان طهران استلام عائدات بيع نفطها عبر النظام المصرفي العالمي، لذلك اعتمدت على ما يعرف بالتراستي، وهو نظام يقوم على تكليف وسطاء وشركات خاصة باستلام الأموال في الخارج ثم تحويلها إلى إيران أو استخدامها لشراء حاجاتها في محاولة للالتفاف على العقوبات. لكن هذه الآلية التي صممت لحماية الاقتصاد الإيراني أصبحت اليوم محور تحقيقات واسعة بعد الكشف عن اختفاء مليارات الدولارات من عائدات النفط. رئيس هيئة التفتيش العامة الإيرانية أعلن فتح 59 ملفا قضائيا، وكشف أن عددا من الوسطاء استغلوا الثغرات في النظام المالي للاستيلاء على الأموال، مشيرا إلى أن أحدهم استولى وحده على نحو 200 مليون دولار قبل أن يغادر البلاد، فيما تعمل السلطات على ملاحقة 15 متهما عبر الانتربول. أما المفاجأة الأكبر فكانت مع حديث مسؤولين سابقين في قطاع النفط عن نحو 11 مليار دولار لا تزال عالقة ضمن منظومة تراستي، في حين تشير التقديرات إلى أن ما لا يقل عن 1.6 مليار دولار منها لم يسترد حتى اليوم. وتكشف التحقيقات أن الأموال كانت تنتقل عبر شركات واجهة وحسابات مصرفية في دول عدة، في ظل غياب رقابة مباشرة على حركة مليارات الدولارات، ما حول شبكة الالتفاف على العقوبات إلى بيئة خصبة للفساد. وليست هذه المرة الأولى التي تواجه فيها إيران قضية من هذا النوع، فقبل سنوات برز اسم رجل الأعمال باباك زنجاني الذي اتهم باختلاس مليارات الدولارات من عائدات النفط في قضية اعتبرت أنذاك أكبر فضيحة مالية مرتبطة ببيع النفط الإيراني خارج القنوات التقليدية.
1: أعلنت وزارة الدفاع اليمنية عن تنفيذ عمل عسكري ضد عناصر حوثية وعتادها في عدد من الجبهات والمحاور على طول خطوط التماس مع القوات المسلحة اليمنية، لافتة إلى أن الحوثيين أقحموا اليمن في صراعات إقليمية لصالح أجندات خارجية ومزقوا اقتصاد اليمن ونشروا الطائفية بين الشعب. وأشار الناطق باسم الجيش اليمني إلى أن العمل العسكري جاء ردا على الاعتداءات الحوثية التي استهدفت مدينة مأرب الجمعة، والتي أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة العشرات. بعد الإعلان 14 سنة والرسالة مستمرة.

0: في غسطة احتفلت الرابطة المارونية بالذكرى الثانية لتطويب البطريرك إصطفان الدويهي. وتخلل الاحتفال قداسا ترأسه راعي أبرشية جونيا المارونية المطران يوحنا الورشة بحضور رئيس الرابطة المارونية مارون الحلو الذي استذكر مسيرة الدويهي على درب القداسة والإيمان.
1: يسرنا أن نعلن باسم الرابطة المارونية إطلاق مبادرة لدعم تعليم أبنائنا الطلاب الموارنة في المدارس الكاثوليكية، إيمانا منا بأن الاستثمار في الإنسان هو أسهم الاستثمارات وأنقاها أثرا، كما ألتزم أيضا بالمساهمة في ترميم وإصلاح الصفوف في ثانوية غسطة الرسمية، إيمانا مني بأن دعم التعليم مسؤولية وطنية وأخلاقية تتجاوز كل الانتباهات.
0: مزيد من الأخبار المحلية في هذا التقرير.
2: بدعوة من مفوضية الشوف في حزب الوطنيين الأحرار، أقيم القداس السنوي براحة نفس الرئيس كميل شمعون وزوجته السيدة زلفة في كنيسة سيدة التلة في دير القمر بحضور ممثل رئيس الجمهورية النائب فريد البستاني وحشد من الشخصيات السياسية والحزبية والاجتماعية وأبناء المنطقة. وترأس القداس الأرجزة

0: غريب الدنيا، إنما الأجمل والأجمل لما هيك منكون عائلة واحدة سوا على الهواء دايما عبر راديو تي ام اي 638 AM، وأيضا عبر www.tot وأيضا عبر www.ami.com.au. عم تسمعونا وهيك بآخر أخبارنا، شو في من أخبار مسرح لكم هلأ، خلوكم معنا إنما بعد البريك.
1: ونزلت على عينة

a DCCA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Lassiosi Peregrine helps who suffer from amputation, people with AIDS and cancer. القصة بتقول إنه القديس بيريغرين كان عنده سرطان صعب جدا يخلص منه بلا ما يقطعوا له أجره. قبل بليلة بس من العملية صلى أمام الصليب.

0: يوم عن يوم عائلتنا عم تكبر أكتر وأكتر، بتعرفوا ليش؟ لأنه يوم عن يوم عم بتزيدوا أكتر وأكتر، هيدا بيعطينا دفع معنوي أكتر لنخوض هالساحة الإعلامية. وأكيد دايما معكن، تذكروا راديو تي ام اي 1638 AM هو ماضيكن وحاضركن ومستقبلكن. Today's best variety.
1: This is my My summer playlist.
2: Ole.
3: Is it me?
4: You in it?
5: What are they saying anyway?
6: Run this like Cardi. My radio.
7: You want it? We've got it.
8: Awesome.
7: Today's best variety. 2ME. Only on 2ME. Australia.
9: Australia. Australia. Australia.
0: نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن
10: Exclusive. والآن استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر إذاعة 2ME أستراليا

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: The new music leader. This is the original 2ME. The original 2ME.

يقتلني جبنك يا امرأة تتسلى من خلف ستاري. يقتلني جبنك يا امرأة تتسلى من خلف

0: فكرات عديدة بانتظاركم ببرامجنا، وأكيد هيدا الشيء بيعطينا استمرارية أكثر وأكثر لنتواصل معكم. بنتواصل معكم دايما عبر www.me.com.au وأكيد عبر اتصالاتكم على 96530 من أي موبايل ولا كافة الأراضي الأسترالية. ما تنسوا دايما من وراء الميكروفون دليدا اسكندر معيكي.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
2: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاقوصة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تويمي أستراليا.
3: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحامات كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
7: 1638 AM 2ME. عطينا دقايق نعطيك العالم على مسمعك.

0: ريت تخوري.
1: في العناوين: حماس تؤكد استعدادها لتنفيذ اتفاق غزة شرط التزام إسرائيل به. الإمارات تتهم إيران باستهداف ناقلة لشركة أدنوك أثناء عبورها هرمز. توغل قوات إسرائيلية في بلدة ينتشر فيها الجيش اللبناني في الجنوب.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان تمسك بلاده بالمسار الدبلوماسي مع الحفاظ على جاهزيتها العسكرية، بينما تحدثت مصادر أمريكية عن نقاشات داخل الإدارة الأمريكية للبحث عن خيارات تخفيف التصعيد. وتزامن ذلك مع تقدم في المحادثات بين عمان وطهران بشأن فتح مضيق هرمز واستئناف الشحن التجاري. في خضم ذلك، تعرضت ناقلة نفط تابعة لشركة أدنوك الإماراتية لهجوم في المضيق من دون وقوع إصابات، وفق ما أعلنت الإمارات العربية المتحدة اليوم، محملة إيران المسؤولية. في سياق متصل، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم السبت بأن سفينة أصيبت بمقذوف غير محدد قبالة سواحل عمان في مضيق هرمز، ما أدى إلى اندلاع حريق تم احتوائه من دون وقوع إصابات. أكد مسؤول في حركة حماس أن الحركة الفلسطينية لا تزال مستعدة لتنفيذ اتفاق غزة الذي ينص على نزع سلاحها، مطالبا الإدارة الأمريكية بالضغط على إسرائيل لإلزامها بتنفيذ الشق المتعلق بها. فهل إسرائيل في وارد تنفيذ الشق المتعلق بها من الاتفاق؟ سؤال يجيب عليه الدكتور أحمد رفيق عوض، رئيس مركز الدراسات المستقبلية في جامعة القدس، متحدثا إلى هجيرة بن عطا.
2: إسرائيل عمليا لا تريد أن تنسحب من قطاع غزة على إطلاق، وإذا أرادت أن تنسحب من قطاع غزة سيكون ذلك مريرا وكبيرا وله ثمن عالي جدا تنفذ مش بس حماس وكل الأطراف، يعني أمريكا، الدول المشاركة في قوة الاستقرار، الدول الممولة، يعني حتى الإعمار سيكون أيضا قصة كبيرة. بالتالي إسرائيل عندها خبرة هائلة في التفاوض، لأنها هي الطرف الأقوى، بالتالي هي التي تستطيع أن تفرض وتيرة التفاوض، شكل التفاوض، حجم التفاوض، وهذا عمليا يحتاج إلى وقت كبير وضغوط كبيرة غير موجودة. المحصلة في كل ذلك أن إسرائيل حتى اللحظة تستطيع أن تفرض شروطها، ليس بس هيك، هي تتحكم أيضا في إطار التفاوض، يعني هي التي تفرض الأولويات، هي التي تفرض الخطوات، هي التي تفرض المدى وعمق وحجم الانسحابات. هي الطرف الأقوى وهي تفاوض، لأنها الطرف الأقوى تفاوض بهذه الطريقة، وخاصة عندما قلنا أنه ليس هناك ضغوط حقيقية لا من الإدارة الأمريكية ولا من الوسطاء ولا من أي طرف آخر ولا حتى من الفلسطينيين للأسف.
1: من مونتي كارلو الدولية نتابع تقديم نشرة الأخبار. أوردت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بتوغل قوة من الجيش الإسرائيلي باتجاه بلدة زوتر الغربية، ورفعت ساترا ترابيا جديدا في محيط ساحة البلدة. مصدر عسكري لبناني اعتبر هذا خرقا للاتفاق. قبل 8 أشهر من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، تحذر باريس من محاولة تدخل أجنبي تستهدف المسار الانتخابي في ظل حملة روسية جديدة استهدفت عددا ممن تطرح أسماؤهم كمرشحين لقصر الإليزي. التفاصيل في تقرير سامية الأشرقي.
3: باريس لن تسمح بأي محاولة تدخل أجنبي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، هذا ما أكده وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو، محذرا من حملات تهدف إلى التأثير في النقاش الديمقراطي عبر الأنترنت. ويأتي هذا الموقف بعد سلسلة عمليات تضليل نسبت إلى شبكات موالية لروسيا استهدفت خلال أيام 3 أسماء مطروحة لخوض السباق نحو قصر الإليزي. رئيس الوزراء السابق إدوار فيليب كان من بين المستهدفين عبر حملة تشهير مرتبطة بحالته الصحية. أما النائب الأوروبي رافائيل غلوكسمان فاستهدف من خلال اتهامات طالت شريكة حياته الصحفية ليا سالامي، فيما انتشرت شائعات حول إصابة جابرييل أتال بمرض باركنسون. ورغم أن هذه الحملات لم تحقق انتشارا واسعا حتى الآن حسب مصدر أمني، فإنها تمثل سابقة باعتبارها أول عمليات تستهدف مرشحين رئاسيين بشكل مباشر منذ بداية السباق الانتخابي. من جهته انتقد جون لوك ميلانشون رئيس حزب فرنسا الأبية ما وصفه بضعف الحزم الحكومي، معتبرا أن الانتخابات الفرنسية أصبحت مفتوحة أمام

0: أمام كل المتلاعبين في العالم حسب قوله. أما جابرييل أتال فحذر من خطر سرقة الانتخابات من الفرنسيين بسبب التدخلات الخارجية، ولهذا قدمت باريس مشروع قانون لتشديد العقوبات على التضليل الانتخابي وإنشاء لجنة لمتابعة محاولات التدخل.
1: مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في روسيا، الحزب الليبرالي يابلوكو يرفع الصوت سعيا لحشد دعم ناخب، ويطرح نفسه في موقع المعارض الوحيد للحرب الروسية على أوكرانيا. نهاية النشرة، شكرا لإصغائكم.

0: مرحبا لكل اللي انضم لنا بهالوقت ودايما عبر راديو تو ام اي 1638 AM. فيكن ايضا تسمعونا على www.me.com.au. بذكركن انا دليدا اسكندر مايكي ودايما عبر راديو تو ام اي.
1: This is Seiya Saint of the Hour on 1638 تو ام اي اوستراليا. الكاردينال جون هنري نيومان تم إعلانه مؤخراً دكتور الكنيسة بأول تشرين الثاني 2025 من كثرة كتاباته الليتورجية ودراساته المقارنة بين الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الأنجليكانية. هو شخصية رائدة في تجديد الكنيسة الأنجليكانية قبل ما يصير كاثوليك. من دون شك هو أحد أهم مفكري عصره. Born in London in 181 and died in 1890. ومنقول عنه big influencer or the trendy cardinal لأنه the new generation بيحبوا يقرأوا كتاباته كتير. انكتب بالتاريخ انه لأول مرة ب 2025 الكينج تشار يلي معروف انه هو البريتش مونارك رئيس الكنيسة الإنجليزية اجتمع لأول مرة من بعد 500 سنة بالبابا الكاثوليكي. القديس نيومان هو يلي جمع الكنيستين، الرجل النبيل الذي أتقن فن الصداقة على نحو لا مثيل له، ساعدنا حتى نحافظ على صداقاتنا. We pray for you to intercede for friends. وساعدنا كمان تنحافظ على التعليم الكاثوليكي، لأنه بس أعلنوا قداستك قالوا عنك patron saint of friendship and co-patron of Catholic education. We say with you in this hour, no man will be a martyr for a conclusion, but someone might lay down their life for their friends. This is Seiya, Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج. شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. توأم إيه وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك توأم إيه أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24 توأم إيه أستراليا، الأخبار أول بأول.

0: أغاني كتير بانتظاركم وأكيد موسيقى بتدوي فعلا هيك أنغام حقيقية لتجسد حب وواقع وحنان. أكيد أنتوا على السمع وأكيد دايما على راديو TME. ما تنسوا أنه نحن منمدكم بأجمل الحب وبأحلى الأغاني وبحنان ودفى موسيقتنا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
0: فكرات عديدة بانتظاركم ببرامجنا وأكيد هيدا الشيء بيعطينا استمرارية أكتر وأكتر لنتواصل معكم. منتواصل معكم دايما عبر www.me.com.au وأكيد عبر اتصالاتكم على 96530 من أي موبايل ولا كافة الأراضي الأسترالية. ما تنسوا دايما من وراء الميكروفون داليدا اسكندر معي.
3: والآن استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر إذاعة 2ME أستراليا. Exclusive.

0: ميرسي على هالاغاني الحلوه.
1: هنا 2ME
0: كثير حلوه.
2: عشان اشتغل تاكسي درايفر فعايز النهارده اسمع المقدمه بتاعت فكروني والكوبليه الاولاني فكروني ام كلثوم. اورايت
0: بدي اعرف مثلا الرقم تبع الواتساب تبعكم. انا بسكريت كثير كثير عشان حطيت هالاغنيه بياخذ العائل يعني لها 20 سنه مثلا عليها. ذوقك كثير حلو بالبرامج عن جد كثير كثير ذوقك حلو بالبرامج.
2: اورايت
1: 2ME Australia.

tout.

الدنيا بالامتثال.

0: يوم عن يوم عائلتنا عم تكبر أكتر وأكتر، بتعرفوا ليش؟ لأنه يوم عن يوم عم بتزيدوا أكتر وأكتر، هيدا بيعطينا دفع معنوي أكتر لنخوض هالساحة الإعلامية. وأكيد دايما معكن، تذكروا راديو تي ام اي 1638 AM هو ماضيكن وحاضركن ومستقبلكن.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق ماي سات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على mysatgo أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the mysatgo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to mysatgo or kingdomsat.com.
2: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
7: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: السادسة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، الرابعة بعد الظهر بتوقيت باريس. نشرة للأخبار من مونت كارلو الدولية.
9: ريت تخوري.
8: في العناوين، حماس تؤكد استعدادها لتنفيذ اتفاق غزة شرط التزام إسرائيل به. الإمارات تتهم إيران باستهداف ناقلة لشركة

0: تقدم في المحادثات بين عمان وطهران بشأن فتح مضيق هرمز واستئناف الشحن التجاري. في خضم ذلك تعرضت ناقلة نفط تابعة لشركة أدنوك الإماراتية لهجوم في المضيق من دون وقوع إصابات، وفق ما أعلنت الإمارات العربية المتحدة اليوم محملة إيران المسؤولية. في سياق متصل أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم السبت بأن سفينة أصيبت بمقذوف غير محدد قبالة سواحل عمان في مضيق هرمز، ما أدى إلى اندلاع حريق تم احتوائه من دون وقوع إصابات. أكد مسؤول في حركة حماس أن الحركة الفلسطينية لا تزال مستعدة لتنفيذ اتفاق غزة الذي ينص على نزع سلاحها، مطالبا الإدارة الأمريكية بالضغط على إسرائيل لإلزامها بتنفيذ الشق المتعلق بها. فهل إسرائيل في وارد تنفيذ الشق المتعلق بها من الاتفاق؟ سؤال يجيب عليه الدكتور أحمد رفيق عوض، رئيس مركز الدراسات المستقبلية في جامعة القدس، متحدثا إلى هجيرة بن عدة.
1: إسرائيل عمليا لا تريد أن تنسحب من قطاع غزة على الإطلاق، وإذا أرادت أن تنسحب من قطاع غزة سيكون ذلك مريرا وكبيرا وله ثمن عالي جدا، تنفي مش بس حماس وكل الأطراف، يعني أمريكا، الدول المشاركة في قوة الاستقرار، الدول الممولة، يعني حتى الإعمار سيكون أيضا قصة كبيرة. بالتالي إسرائيل عندها خبرة هائلة في التفاوض لأنها هي الطرف الأقوى، بالتالي هي التي تستطيع أن تفرض وتيرة التفاوض، شكل التفاوض، حجم التفاوض، وهذا عمليا يحتاج إلى وقت كبير وضغوط كبيرة غير موجودة. المحصلة في كل ذلك أن إسرائيل حتى اللحظة تستطيع أن تفرض شروطها، مش بس هيك هي تتحكم أيضا في إطار التفاوض، يعني هي التي تفرض الأولويات، هي التي تفرض الخطوات، هي التي تفرض المدى وعمق وحجم الانسحابات. هي الطرف الأقوى وهي تفاوض لأنها الطرف الأقوى، تفاوض بهذه الطريقة، وخاصة عندما كنا أنه ليس هناك ضغوط حقيقية لا من الإدارة الأمريكية ولا من الوسطاء ولا من أي طرف آخر ولا حتى من الفلسطينيين للأسف.
0: من مونت كارلو الدولية نتابع تقديم نشرة الأخبار. أوردت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بتوغل قوة من الجيش الإسرائيلي باتجاه بلدة زوتر الغربية، ورفعت ساترا ترابيا جديدا في محيط ساحة البلدة. مصدر عسكري لبناني اعتبر هذا خرقا للاتفاق. قبل 8 أشهر من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، تحذر باريس من محاولة تدخل أجنبي تستهدف المسار الانتخابي في ظل حملة روسية جديدة استهدفت عددا ممن تطرح أسماؤهم كمرشحين لقصر الإليزي. التفاصيل في تقرير سامية الأشرقي.
2: باريس لن تسمح بأي محاولة تدخل أجنبي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، هذا ما أكده وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو محذرا من حملات تهدف إلى التأثير في النقاش الديمقراطي عبر الأنترنت. ويأتي هذا الموقف بعد سلسلة عمليات تضليل نسبت إلى شبكات موالية لروسيا استهدفت خلال أيام 3 أسماء مطروحة لخوض السباق نحو قصر الإليزي. رئيس الوزراء السابق إدوار فيليب كان من بين المستهدفين عبر حملة تشهير مرتبطة بحالته الصحية. أما النائب الأوروبي رافائيل غلوكسمان فاستهدف من خلال اتهامات طالت شريكة حياته الصحفية ليا سالامي، فيما انتشرت شائعات حول إصابة جابرييل أتال بمرض باركنسون. ورغم أن هذه الحملات لم تحقق انتشارا واسعا حتى الآن حسب مصدر أمني، فإنها تمثل سابقة باعتبارها أول عمليات تستهدف مرشحين رئاسيين بشكل مباشر منذ بداية باقي الانتخابي. من جهته انتقد جون لوك ميلانشون رئيس حزب فرنسا الأبية ما وصفه بضعف الحزم الحكومي، معتبرا أن الانتخابات الفرنسية أصبحت مفتوحة أمام كل المتلاعبين في العالم حسب قوله. أما جابرييل أتال فحذر من خطر سرقة الانتخابات من الفرنسيين بسبب التدخلات الخارجية، ولهذا قدمت باريس مشروع قانون لتشديد العقوبات على التضليل الانتخابي وإنشاء لجنة لمتابعة محاولات التدخل.
0: مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في روسيا، الحزب الليبرالي يابلوكو يرفع الصوت سعيا لحشد دعم الناخبين ويطرح نفسه في موقع المعارض الوحيد للحرب الروسية على أوكرانيا. نهاية النشرة، شكرا لإصغائكم.

ليه دايما منقول الغريب انه مش عم بفهمه؟ الغريب يعني لما ما منكون منعرف الشخص التاني، مع انه الصفة اللي بتجمعنا هي الانسانية، ما في حدا غريب عنا ابدا. قديش حلو نختلط بجنسيات اخرى وحتى باديان، لانه نحن كلنا موجودين اليوم على الارض على صورة الرب ومثاله.

0: كنا تغنوا
1: نعيش على حس بالأمان
0: والموسيقى كل معنا يطعمي أستراليا.
2: الزعل دايما بين الأصدقاء أو الزعل بالبيت أو الزعل بمجتمعنا يمكن أوقات بيتطور إلى حقد، خلينا ننزع كل من قلوبنا الحقد لأنه الحقد ما بيجيب أي نتيجة، لا بل بيخدنا إلى طرق غير ظالمة وإلى طرق غير مفتوحة. أنا بدي أتمنى لكم دايما بقلوبكم المحبة، دايما بقلوبكم التسامح.
3: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: دايما أنا بدي أتمنى لكم أحلى التمنيات برفقتنا عبر أثير راديو 2ME أستراليا وأيضا عبر 2ME.com.au. من وراء الميكروفون دليدا إسكندر معيكي، من كفي سوا ومنتابع بقية برامجنا لليوم.
5: والآن استمعوا لأول وأجمل

إذا كانت الأغنية جديدة ناجحة ومفضلة إذن اسمعها حصريا بدون تشويش الأغنية كاملة بدون إزعاجك مثل هيدي على 2ME على 2

0: كلنا بنحلم دايما أنه حياتنا ما يكون فيها عراقيل أو حواجز أو أي مشاكل. الفرح بيحب أنه يكون كمان بحياتنا، هو بيحب يكون ونحن بنحب أنه نفعله أكيد أكتر وأكتر بحياتنا، ولكن بنعرف دايما بنوصل بعض الأوقات إلى عقبات إلى مطبات بحياتنا. دايما لازم نكون أقوياء لاجتياز هالمطبات، ومنفكر دايما بأمل أمل البكرة.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تعني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، ثوم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
7: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: السادسة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، الرابعة بعد الظهر بتوقيت باريس. نشرة للأخبار من مونتي كارلو الدولية.
9: ريتا خوري.
8: في العناوين، حماس تؤكد استعدادها لتنفيذ اتفاق غزة شرط التزام إسرائيل به. الإمارات تتهم إيران باستهداف ناقلة لشركة أدنوك أثناء عبورها هرمز.

0: التابعة لشركة أدنوك الإماراتية لهجوم في المضيق من دون وقوع إصابات، وفق ما أعلنت الإمارات العربية المتحدة اليوم، محملة إيران المسؤولية. في سياق متصل، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم السبت بأن سفينة أصيبت بمقذوف غير محدد قبالة سواحل عمان في مضيق هرمز، ما أدى إلى اندلاع حريق تم احتوائه من دون وقوع إصابات. أكد مسؤول في حركة حماس أن الحركة الفلسطينية لا تزال مستعدة لتنفيذ اتفاق غزة الذي ينص على نزع سلاحها، مطالبا الإدارة الأمريكية بالضغط على إسرائيل لإلزامها بتنفيذ الشق المتعلق بها. فهل إسرائيل في وارد تنفيذ الشق المتعلق بها من الاتفاق؟ سؤال يجيب عليه الدكتور أحمد رفيق عوض، رئيس مركز الدراسات المستقبلية في جامعة القدس، متحدثا إلى هجيرة بن عطا.
1: إسرائيل عمليا لا تريد أن تنسحب من قطاع غزة على الإطلاق، وإذا أرادت أن تنسحب من قطاع غزة سيكون ذلك مريرا وكبيرا وله ثمن عالي جدا، تبذل فيه مش بس حماس وكل الأطراف، يعني أمريكا، الدول المشاركة في قوة الاستقرار، الدول الممولة، يعني حتى الإعمار سيكون أيضا قصة كبيرة. بالتالي إسرائيل عندها خبرة هائلة في التفاوض لأنها هي الطرف الأقوى، بالتالي هي التي تستطيع أن تفرض وتيرة التفاوض، شكل التفاوض، حجم التفاوض، وهذا عمليا يحتاج إلى وقت كبير وضغوط كبيرة غير موجودة. المحصلة في كل ذلك أن إسرائيل حتى اللحظة تستطيع أن تفرض شروطها، مش بس هيك، هي تتحكم أيضا في إطار التفاوض، يعني هي التي تفرض الأولويات، هي التي تفرض الخطوات، هي التي تفرض مدى وعمق وحجم الانسحابات. هي الطرف الأقوى وهي تفاوض بعينها، الطرف الأقوى تفاوض بهذه الطريقة، وخاصة عندما كنا أنه ليس هناك ضغوط حقيقية لا من الإدارة الأمريكية ولا من الوسطاء ولا من أي طرف آخر ولا حتى من الفلسطينيين للأسف.
0: من مونتي كارلو الدولية نتابع تقديم نشرة الأخبار. أوردت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بتوغل قوة من الجيش الإسرائيلي باتجاه بلدة زوتر الغربية، ورفعت ساترا ترابيا جديدا في محيط ساحة البلدة. مصدر عسكري لبناني اعتبر هذا خرقا للاتفاق. قبل 8 أشهر من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، تحذر باريس من محاولة تدخل أجنبي تستهدف المسار الانتخابي في ظل حملة روسية جديدة استهدفت عددا ممن تطرح أسماؤهم كمرشحين لقصر الإليزي. التفاصيل في تقرير سامية الأشرقي.
2: باريس لن تسمح بأي محاولة تدخل أجنبي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، هذا ما أكده وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو، محذرا من حملات تهدف إلى التأثير في النقاش الديمقراطي عبر الأنترنت. ويأتي هذا الموقف بعد سلسلة عمليات تضليل نسبت إلى شبكات موالية لروسيا استهدفت خلال أيام 3 أسماء مطروحة لخوض السباق نحو قصر الإليزي. رئيس الوزراء السابق إدوار فيليب كان من بين المستهدفين عبر حملة تشهير مرتبطة بحالته الصحية. أما النائب الأوروبي رافائيل غلوكسمان فاستهدف من خلال اتهامات طالت شريكة حياته الصحفية ليا سالامي، فيما انتشرت شائعات حول إصابة غابرييل أتال بمرض باركنسون. ورغم أن هذه الحملات لم تحقق انتشارا واسعا حتى الآن حسب مصدر أمني، فإنها تمثل سابقة باعتبارها أول عمليات تستهدف مرشحين رئاسيين بشكل مباشر منذ بداية السباق الانتخابي. من جهته انتقد جون لوك ميلانشون رئيس حزب فرنسا الأبية ما وصفه بضعف الحزم الحكومي، معتبرا أن الانتخابات الفرنسية أصبحت مفتوحة أمام كل المتلاعبين في العالم حسب قوله. أما غابرييل أتال فحذر من خطر سرقة الانتخابات من الفرنسيين بسبب التدخلات الخارجية، ولهذا قدمت باريس مشروع قانون لتشديد العقوبات على التضليل الانتخابي وإنشاء لجنة لمتابعة محاولات التدخل.
0: مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في روسيا، الحزب الليبرالي يابلوكو يرفع الصوت سعيا لحشد دعم الناخبين، ويطرح نفسه في موقع المعارض الوحيد للحرب الروسية على أوكرانيا. نهاية النشرة، شكرا لإصغائكم.

الحب من أول نظرة يمكن كلنا عشناه بالمراهقة، الحب اللي بيجمع دايما الاثنين، وهيدا شيء معروف جدا جدا. حب المراهقة اللي بيكون فيه البراءة، حب المراهقة اللي دايما هيك بيكون في عواطف جياشة مثل ما بيقولوا. اليوم نحن أمام طريق مفعم بالحب، وكل حدا منا عايش الحب ببراءته. قديش حلو نكفي كمان بالحب حتى يثمر أكتر وأكتر من عيل، ويثمر أكتر وأكتر من رابط عائلي فعلي.

SAR Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. بقديس الساعة اليوم رح نحكي عن قديستين, سانت ماترونا اوف رشا and سانت ماترونا اوف خيوس ايلاند ان غريس. القديسة البارة ماترونا العجائبية يلي من اليونان اجتاحوا البرابرة جزيرة خيوس وحاول واحد منهم يعتدي على راهبة فوقع بأرضه دغري. ماترونا صلت فوق جسمانه فأقامته وصار يتعلم الصلاة منها ودغري تاب وما عاد خلى البرابرة يأذوا المسيحيين. حلمت بوفاتها وعرفت انه بعد 7 أيام حتنتقل بالروح والجسد. اما القديسة الروسية ماترونا يلي ولدت سنة 1881 كانت عمية منذ الولادة وبس بعمر 7 سنين بلشت تعمل العجائب وشفاءاتها كتيرة وبتنصح الملحدين وتدلهم على الطريق الصحيح. ماترونا اوف رشا أنت ماترونا أوف غريس نينتو المكرمات بالكنيسة الأرثوذكسية. Both of you, dear saints, pray for blind people and for spiritual guidance and to avoid danger. Amen. This is Sarah, Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: news as it breaks.
1: ואתם כן المغتربين
2: breaking news.
0: No one, but no one does it like we do.
2: First,
0: 24/7 on the hour. 2ME news.
2: First and free.
3: المغامرة بالحياة حلوة كتير وكلنا منحب المغامرة, مين منا ما عايش مغامرة حلوة؟ بتعرفوا دايما بأوقاتنا مننطر أنه نعيش يمكن أمور ما عشناها بحياتنا العادية. أنا بدي أتمنى لكم أحلى مغامرة بحياتكم بتعشوها.
4: GME, it's your music, it's your station.
3: حب العائلة بينبع دايما من حب عظيم جدا, ومنشوف الأب والأم اللي بيضحوا بها العائلة ومنعتبرهم هن الركيزة الأساسية لعائلتنا, مثل المسبحة اللي منصلي فيها حبة وحبة لما بتكون إلى جانب بعض لتعطي مسبحة قوية جدا ومتينة جدا, وهيك العائلة بتكون مثلها.
5: والآن استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر إذاعة 2ME أستراليا. Exclusive.

0: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
1: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
2: 2MA, the original.
3: دلوقتي أغنية جديدة ألفها الشاعر الشاب الأستاذ محمد حمزة، ولحنها موسيقارنا الشاب الأستاذ بليغ حمدي، وحتقولها معايا طبعا الفرقة المسيحية بقيادة الأستاذ أحمد فؤاد حسن.

0: ما في شيء مستحيل بالدنيا، كلنا منقول انه مستحيل يصير هالموضوع او مستحيل يصير هالامر او مستحيل نوصل الى هدفنا، ما في شيء مستحيل، دايما بالمثابرة والاستمرارية اكيد منوصل. ان شاء الله النجاح دايما يكون حليفكم بحياتكم العائلية والمهنية.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمين العربية.
4: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: السادسة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، الرابعة بعد الظهر بتوقيت باريس. نشرة للأخبار من مونت كارلو الدولية.
9: ريت تخوري.
8: في العناوين، حماس تؤكد استعدادها لتنفيذ اتفاق غزة شرط التزام إسرائيل به. الإمارات تتهم إيران باستهداف ناقلة لشركة أدنوك أثناء عبورها هرمز. توغل قوات إسرائيلية في بلدة ينتشر فيها الجيش اللبناني في الجنوب.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان تمسك بلاده بالمسار الدبلوماسي مع الحفاظ على جاهزيتها العسكرية، بينما تحدثت مصادر أمريكية عن نقاشات داخل الإدارة الأمريكية للبحث عن خيارات تخفيف التصعيد. وتزامن ذلك مع تقدم في المحادثات بين عمان وطهران بشأن فتح مضيق هرمز واستئناف الشحن التجاري. في خضم ذلك تعرضت ناقلة نفط تابعة لشركة أدنوك الإماراتية لهجوم في المضيق من دون وقوع إصابات وفق ما أعلنت الإمارات العربية المتحدة اليوم، محملة إيران المسؤولية. في سياق متصل أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم السبت بأن سفينة أصيبت بمقذوف غير محدد قبالة سواحل عمان في مضيق هرمز، ما أدى إلى اندلاع حريق تم احتوائه من دون وقوع إصابات. أكد مسؤول في حركة حماس

0: تريد أن تنسحب من قطاع غزة على إطلاق، وإذا أرادت أن تنسحب من قطاع غزة سيكون ذلك مريرا وكبيرا وله ثمن عالي جدا تبذله، مش بس حماس وكل الأطراف، يعني أمريكا، الدول المشاركة في قوة الاستقرار، الدول الممولة، يعني حتى الإعمار سيكون أيضا قصة كبيرة. بالتالي إسرائيل عندها خبرة هائلة في التفاوض لأنها هي الطرف الأقوى، بالتالي هي التي تستطيع أن تفرض وتيرة التفاوض، شكل التفاوض، حجم التفاوض، وهذا عمليا يحتاج إلى وقت كبير وضغوط كبيرة غير موجودة. المحصلة في كل ذلك أن إسرائيل حتى اللحظة تستطيع أن تفرض شروطها، مش بس هيك، هي تتحكم أيضا في إطار التفاوض، يعني هي التي تفرض الأولويات، هي التي تفرض الخطوات، هي التي تفرض المدى وعمق وحجم الانسحابات. هي الطرف الأقوى وهي تفاوض لأنها الطرف الأقوى، تفاوض بهذه الطريقة، وخاصة عندما قلنا أنه ليس هناك ضغوط حقيقية لا من الإدارة الأمريكية ولا من الوسطاء ولا من أي طرف آخر ولا حتى من الفلسطينيين للأسف.
1: من مونتي كارلو الدولية نتابع تقديم نشرة الأخبار. أوردت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بتوغل قوة من الجيش الإسرائيلي باتجاه بلدة زوتر الغربية، ورفعت ساترا ترابيا جديدا في محيط ساحة البلدة. مصدر عسكري لبناني اعتبر هذا خرقا للاتفاق. قبل 8 أشهر من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، تحذر باريس من محاولة تدخل أجنبي تستهدف المسار الانتخابي في ظل حملة روسية جديدة استهدفت عددا ممن تطرح أسماؤهم كمرشحين لقصر الإليزي. التفاصيل في تقرير سامية الأشرقي.
2: باريس لن تسمح بأي محاولة تدخل أجنبي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، هذا ما أكده وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو محذرا من حملات تهدف إلى التأثير في النقاش الديمقراطي عبر الأنترنت. ويأتي هذا الموقف بعد سلسلة عمليات تضليل نسبت إلى شبكات موالية لروسيا استهدفت خلال أيام 3 أسماء مطروحة لخوض السباق نحو قصر الإليزي. رئيس الوزراء السابق إدوار فيليب كان من بين المستهدفين عبر حملة تشهير مرتبطة بحالته الصحية، أما النائب الأوروبي رافائيل غلوكسمان فاستهدف من خلال اتهامات طالت شريكة حياته الصحفية ليا سالامي، فيما انتشرت شائعات حول إصابة غابرييل أتال بمرض باركنسون. ورغم أن هذه الحملات لم تحقق انتشارا واسعا حتى الآن حسب مصدر أمني، فإنها تمثل سابقة باعتبارها أول عمليات تستهدف مرشحين رئاسيين بشكل مباشر منذ بداية السباق الانتخابي. من جهته انتقد جون لوك ميلانشون رئيس حزب فرنسا الأبية ما وصفه بضعف الحزم الحكومي، معتبرا أن الانتخابات الفرنسية أصبحت مفتوحة أمام كل المتلاعبين في العالم حسب قوله. أما غابرييل أتال فحذر من خطر سرقة الانتخابات من الفرنسيين بسبب التدخلات الخارجية، ولهذا قدمت باريس مشروع قانون لتشديد العقوبات على التضليل الانتخابي وإنشاء لجنة لمتابعة محاولات التدخل.
1: مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في روسيا، الحزب الليبرالي يابلوكو يرفع الصوت سعيا لحشد دعم الناخبين، ويطرح نفسه في موقع المعارض الوحيد للحرب الروسية على أوكرانيا. نهاية النشرة، شكرا لإصغائكم.

تحياتي لكم جميعا، تحياتي لكل اللي عم يسمعونا عبر أثير راديو 2ME أستراليا، أيضا اللي عم ينضموا لنا عبر الإنترنت عبر 2ME.com.au. دايما منحكي عن الفرح ودايما منحكي عن الزعل ومنحكي عن التشاؤم، منحكي أيضا عن التفاؤل. خلوا أمامكم شمس واضحة والتفاؤل أمامكم، نهار جديد دايما بكفي معكم.

الفن المبتذل هو الفن اللي ما بيعطي رسالة واقعية ورسالة فيها الأخلاق. وقديش أوقات منسمع أغاني بالفعل ما فيها لا مضمون لا صوت لا غناء ولا كلمات ولا معنى حتى. ياريت لو بنرجع إلى الزمن الجميل، إلى الفن الجميل، إلى أيام وديع الصافي، إلى أيام السيدة فيروز والصبوحة.

0: دايما حلوة كتير، والمشاركة اللي بتعطينا الدفع المعنوي، قديش حلو نتشارك بعائلتنا ومن ثم أيضا نتشارك بين أصدقائنا، نتشارك الحلو والمر مثل ما بيقولوا، على الحزن سوا، على الفرح سوا، على المحبة سوا، وأيضا على الخطر سوا. إن شاء الله كلنا دايما منكون مجموعين بحب المشاركة.
1: والآن استمعوا لأول وأجمل

0: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
1: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: This is Sarah, Saint of the Hour, on 1638 2ME Australia. Saint Denis, patron saint of Paris. لكل يلي عندن مرض الشقيقة أو المايجرين، The Saint of the Hour مخصص لإلكن اليوم. ولد سنة 250 بعد المسيح، سانت دوني هو وأصحابه هن شهداء المسيحي. من بعد ما الرومان قطعولن راسهم، من بعد هالشي الرواية بتقول، طبعا رواية لجند مش حقيقة، انه جسمه حمل راسه حتى المقبرة ومشي 3 كيلومتر وهو وجسمه مقطوع عن راسه، وضل عم بيصلي لكان وصل ويتضرع لالله لكان وصل حتى المقبرة وتوفى. مشان هيك صار معروف بشفيع أوجاع الرأس. والجدير بالذكر انه هو أول متران بفرنسا. كل سنة ب29 الأول بيحتفل بالمتران والشهداء زملائه يلي انقطع راسه. بفرنسا وبكل أوروبا المنحوتات والرسومات عطول بتفرجينا سانت دوني جسم حامل رأس بإيده اليمين، تعبيراً عن هالأسطورة وعن موته كشهيد الإيمان المسيحي. سانت دونيز pray for us. This is Sarah, Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

Hit Music Machine. Hit Music. Only 2ME and 2ME Gold.

0: غريب الدنيا، إنما الأجمل والأجمل لما هيك منكون عائلة واحدة سوا على الهواء دايما عبر راديو تي ام اي 638 AM، وأيضا عبر www.tme.com.au. عم تسمعونا وهيك بآخر أخبارنا. شو في من أخبار؟ مسرح لكم هلأ، خلوكم معنا إنما بعد البريك.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: Get the news first from 2ME.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
5: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي. ديانا فرح 929-17-100.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: تمام الخامسة بالتوقيت الفرنسي.
9: وهيبة خداش.
8: هو مساء مونتي كارلو الدولية، نستهله بنشرة مفصلة، وفي العناوين: إيران تتحدث عن اتفاق قريب بشأن مضيق هرمز، وعمان عن مفاوضات تجري معها في أجواء إيجابية، وواشنطن عن تفاهم وشيك لفتح الممر. الإمارات تتهم إيران باستهداف نقلة لشركة أدنوك أثناء عبورها هرمز وإصابة سفينة بمقذوف مجهول قبالة سواحل عمان، والدول الخليجية تستنكر وتدين. قوات إسرائيلية تتوغل في بلدة ينتشر فيها الجيش اللبناني في الجنوب، وحماس تؤكد استعدادها لتنفيذ اتفاق غزة شرط الالتزام الإسرائيلي. وفي خضم التصعيد الروسي الأوكراني، تركيا تقيد الملاحة في البحر الأسود.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: أهلا بكم إلى تفاصيلها. في وقت أعلنت فيه إيران قرب التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن السيطرة على مضيق هرمز، تحدثت الأخيرة عن مفاوضات تجري في أجواء إيجابية وواشنطن عن تفاهم وشيك لفتح الممر، فيما اتهمت الإمارات والجمهورية الإسلامية باستهداف ناقلة لشركة أدنوك أثناء عبورها الممر، فيما أصيبت سفينة بمقذوف قبالة سواحل عمان. وفي ضغط جديد لأي خلاف بين الحكومة والمرشدية الإيرانية الأعلى، قال الرئيس مسعود بازيشكيان، قال إن اتخاذ القرار بشأن الحرب ليس من صلاحيات الحكومة، وإنه سيتم دعم أي قرار يتخذه المرشد. آخر المستجدات معك حازم حماد.
9: نعم وهيبة، تسارعت التطورات في ملف مضيق هرمز خلال الساعات الأخيرة. إذ أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران ومسقط تناقشان مسارا مؤقتا للملاحة في المضيق، مشيرا إلى أن نظام فصل الحركة السابق لم يعد مقبولا وأن هناك حاجة إلى مسار جديد. وأضاف أن إعادة فتح المضيق تتوقف على شروط إضافية، أبرزها تعويض الولايات المتحدة عن انتهاكات مذكرة تفاهم إسلام أباد. وأكد أن إيران وعمان قريبتان جدا من التوصل إلى اتفاق أولي، ريثما تحل القضايا الفنية والقانونية للمسار الدائم. وهذا ما أكدته عمان، حيث قالت أن أجواء محادثة

0: شروط طهران وليس على المحادثات مع عمان.
1: حازم، وأدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية أدان اللهجمات الجديدة في المضيق مؤكدا بأنها تصعيد خطير وتهديد مباشر لأمن وسلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في أحد أهم الممرات المائية الحيوية في العالم. ما هي سياقات استهداف ناقلة لشركة أدنوك الإماراتية أثناء عبورها هرمز، وكذلك تعرض سفينة في بحر عمان لمقذوف؟ سؤال يجيبنا عليها الدكتور سمير التقي، باحث أول في مركز الأطلس في واشنطن، وكنت قد تواصلت معه قبل هذه النشرة.
2: من الناحية العملية، أعتقد بأن إيران تشعر بأنها استقترب من اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، فإن من الممكن لها أن تتصرف باتجاه التسيد الإقليمي في منطقة الخليج، وخاصة تجاه دول العربية الخليجية. وبشكل خاص في هذا المجال تجد بأن لديها إمكانيات لعمليا القيام بهجوم على بعض المواقع المتعلقة بتصدير النفط لدول الخليج، والآن نراها للإمارات. أعتقد أن هذه الخطوة ذات دلالة وتدل على أن إيران تستمر في محاولة السيطرة على الإقليم، وليس فقط على مياهها الإقليمية أو فيما يتعلق بمستقبل برامجها النووية والصاروخية، ولكنها تتطلع إلى التدخل وعمليا فرض واقع استراتيجي جديد على الدول الخليجية والإقليم بكامله.
1: كنا في الاستماع للدكتور سمير التقي، باحث أول في مركز الأطلسي في واشنطن. قال وزير النفط العراقي باسم محمد اليوم إن العراق يناقش مع إيران ترتيبات للسماح بصادرات النفط العراقية، لكن لم يتم بعد تفعيل الآلية المطلوبة لذلك. أكد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني دعم الإقليم للحكومة الاتحادية في جهودها الرامية إلى حصر سلاح الفصائل الموالية لإيران بيد القوات النظامية، مشددا على أن الإقليم لا يريد أن يكون طرفا في أي صراع تشهده المنطقة. في أي سياق يندرج هذا الموقف قبل مهلة انتهاء موعد تسليم السلاح في 30 من الشهر القادم، وما هي خلفياته؟ كفاح محمود المستشار الإعلامي لرئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني ورئيس إقليم كردستان السابق مسعود بارزاني يحدثنا عن هذه النقاط.
3: لأنها خلال 3 أشهر تلقت ما يقرب من 1000 هجوم بالطائرات المسيرة والصواريخ بعيدة المدى، استهدفت جميعها مراكز الطاقة والفنادق وبيوت المواطنين. أنا أعتقد هذا يستدعي أن يكون لموقف حكومة الإقليم موقف حدي فيما يتعلق بمسألة الحفاظ على سيادة المؤسسات العسكرية والأمنية في البلاد، ولهذا ساعدت السيد الزيدي وعاونته وتدعمه في تنفيذ هذا القرار. هي رسالة لبغداد، تأكيد لأنه أمن كردستان يتعلق بأمن بغداد والبصرة والرمادي والموصل، كلها مترابطة مع بعضها، فإن ضعفت بغداد ضعف الإقليم، وإن ضعف الإقليم ضعفت بغداد. هذه علاقات مترابطة ورسالة للآخرين أيضا، ليس لبغداد فقط.
1: كنا في الاستماع لكفاح محمود المستشار الإعلامي لرئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني. وسيكون ملف نزع سلاح الفصائل الإيرانية في العراق محل نقاش هذا المساء، فتابعونا. إلى جبهة لبنان، بعد يومين فقط من انتهاء جولة المفاوضات 7 بين لبنان وإسرائيل في روما، وصل الجيش الإسرائيلي قصفه، كما وسع تحركاته البرية عبر توغلات جديدة في بلدات عدة بينها زوتر الغربية، إحدى المناطق التجريبية المتفق عليها في اتفاق الإطار. والتفاصيل من جنوب لبنان معك فالنتينا سمعان.
4: في خرق واضح لاتفاق المناطق التجريبية، توغلت قوات مشاة إسرائيلية تؤزرها مللات وجرافات إلى وسط بلدة زوتر الغربية التي استقرت فيها نحو 50 عائلة وعمدت إلى رفع ساتر ترابي على مسافة نحو 100 متر من ساحة البلدة وعلى بعد أمطار قليلة من تمركز الجيش اللبناني، وذلك وسط تحليق مكثف للمسيرات على علو منخفض جداً. القوات الإسرائيلية توغلت أيضاً في منطقة وادي الجمل عند الأطراف الشمالية لميس الجبل وباتجاه منطقة

0: الشمس في محيط كفر شوبا تزامناً مع قصف مدفعي وتمشيط بالأسلحة الرشاشة، وقامت أيضاً بعمليات تفتيش ومسح للموقع الذي اندلع فيه حريق قبل يومين في محيط كفر شوبا. أما المنصوري فتعرضت لقصف مدفعي طال عدداً من منازلها، كما طال القصف وادي الحجير، أحراج ومرتفعات علي الطاهر والمنطقة الواقعة بين دوحة كفر رمان وتلة الدبشة، في حين نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرات في القنطرة. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونت كارلو الدولية.
1: فالنتينا، إذاعة الجيش الإسرائيلية أعلنت من جهة أخرى إصابة جندي من الكتيبة الهندسية 607 بنيران صديقة في بلدة الطيري في جنوب لبنان. أكد مسؤول في حماس اليوم أن الحركة الفلسطينية لا تزال مستعدة لتنفيذ اتفاق غزة الذي ينص على نزع سلاحها، مطالبا الإدارة الأمريكية بالضغط على إسرائيل إلزامها بتنفيذ الشق المتعلق بها. فهل إسرائيل في وارد تنفيذ الشق المتعلق بها؟ سؤال يجيبنا عليها الدكتور أحمد رفيق عوض، رئيس مركز الدراسات المستقبلية في جامعة القدس، وكان متحدثا للزميلة هاجرة بن عدة.
2: إسرائيل عمليا لا تريد أن تنسحب من قطاع غزة على الإطلاق، وإذا أرادت أن تنسحب من قطاع غزة سيكون ذلك مريرا وكبيرا وله ثمن عالي جدا تبذل فيه مش بس حماس وكل الأطراف، يعني أمريكا، الدول المشاركة في قوة الاستقرار، الدول الممولة، يعني حتى الإعمار سيكون أيضا قصة كبيرة. بالتالي إسرائيل عندها خبرة هائلة في التفاوض لأنها هي الطرف الأقوى، بالتالي هي التي تستطيع أن تفرض وتيرة التفاوض، شكل التفاوض، حجم التفاوض، وهذا عمليا يحتاج إلى وقت كبير وضغوط كبيرة غير موجودة. المحصلة في كل ذلك أنه إسرائيل حتى اللحظة تستطيع أن تفرض شروطها، مش بس هيك، هي تتحكم أيضا في إطار التفاوض، يعني هي التي تفرض الأولويات، هي التي تفرض الخطوات، هي التي تفرض المدى وعمق وحجم الانسحابات، هي الطرف الأقوى وهي تفاوض لأنها الطرف الأقوى تفاوض بهذه الطريقة، وخاصة عندما قلنا أنه ليس هناك ضغوط حقيقية لا من الإدارة الأمريكية ولا من الوسطاء ولا من أي طرف آخر ولا حتى من الفلسطينيين للأسف.
1: كنا في الاستماع لأحمد رفيق عوض، رئيس مركز الدراسات المستقبلية في جامعة القدس. وللتذكير فإن إسرائيل ترفض الانسحاب من غزة قبل نزع فعلي وكامل لسلاح الحركة الفلسطينية. إلى النزاع الأوكراني الروسي وإلى تداعياته على المياه الإقليمية، حيث فرضت السلطات التركية تدابير احترازية قيدت بموجبها عبور السفن التجارية المتجهة إلى بحر الأسود، وذلك على خلفية المخاوف الأمنية المتزايدة مع استهداف الملاحة أو الحركة الملاحية جراء الصراع الروسي الأوكراني. والتفاصيل معك هدى العناس.
3: ذكرت وكالة بلومبيرغ نقلا عن مصادر مطلعة أن إدارة السلام الساحلية في تركيا أوقفت منح تصريح العبور عبر مضيق الدردنيل لعدد من السفن المتجهة إلى الموانئ الروسية، لا سيما من نوفوريسيسك الحيوي وكذلك تلك المتجهة نحو الأراضي الأوكرانية. وتأتي هذه الخطوة بعيد التحذيرات وجهتها الخارجية التركية عقب تعرض سفينتين تركيتين لهجمات بطائرات مسيرة أسفرت عن إصابة بعض أفراد طاقميهما. هذا فيما لا يزال التوتر بين روسيا وأوكرانيا سيد الموقف، إذ أعلنت روسيا إسقاط 83 مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق بينها العاصمة موسكو، كما أن قوتها شنت ضربة ليلية بأسلحة عالية الدقة على مؤسسات صناعية واستهدفت سفينتين في البحر الأسود. من جهته قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الطائرات مسيرة روسيا قتلت طفلا في الثالثة من عمره وجديه في قرية بمنطقة كييف، بالإضافة إلى مقتل شخص آخر خلال هجوم الليل بصواريخ باليستية على العاصمة، ولم تتمكن الدفاعات الجوية الأوكرانية من اعتراض أي صواريخ روسية بسبب نقص مخزونها من الصواريخ الاعتراضية التي يحض الرئيس الأوكراني حلفائه الغربيين على توفيرها.
1: قال الرئيس الصربي اليوم إن بلغراد ستدعم استقلال أوكرانيا وتزع إلى تعزيز التعاون الاقتصادي معها دون أن يتعهد بفرض عقوبات على روسيا. إلى ملف آخر، حيث أقر مجلس الشيوخ الأمريكي تعيين تود بلانش المحامي الشخصي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. التفاصيل معك منى دويبية.
4: تثبيت تود بلانش وزيرا للعدل بفارق صوت واحد يكشف عمق الجدل حول رجل انتقل من الدفاع عن دونالد ترامب شخصيا إلى قيادة وزارة العدل المؤسسة المسؤولة عن تطبيق القانون الفيدرالي. بلانش ليس مجرد حليف سياسي للرئيس، كان محاميه ودفع عنه في قضية أموال الصمت في نيويورك وفي قضايا الوثائق السرية والتدخل في انتخابات 2020، ثم انتقل إلى وزارة العدل نائبا للوزير قبل أن يتولى الوزارة بالإنابة في أبريل، واليوم أصبح وزيرا دائما. وهنا تكمن المسألة الأساسية، هل يستطيع محامي الرئيس السابق أن يصبح وزير العدل المستقل؟ هذا السؤال كان في قلب معركة التصديق، خصوصا مع الانتقادات الموجهة إلى بلانش بشأن ملفات جيفري أبستين والسياسات استهدفت خصومة ترامب، إضافة إلى دوره في اتفاق مع مصلحة الضرائب وصندوق بقيمة 1,800,000,000 دولار اضطر إلى التراجع عن أجزاء منه للحصول على دعم جمهوري داخل مجلس الشيوخ.
1: أعلنت الشرطة الهولندية أنها أوقفت رجلا يشتبه في تسببه بجرح رجلين جراء إقدامه على طعن عدد من الأشخاص عشوائيا في أماكن متفرقة من مدينة روتردام اليوم. بهذا الخبر نختم هذه النشرة، إليكم تذكيرا بأبرز العناوين. إيران تتحدث عن اتفاق قريب بشأن مضيق هرمز، وعمان عن مفاوضات تجري في أجواء إيجابية، وواشنطن عن تفاهم وشيك لفتح الممر. الإمارات تتهم إيران باستهداف ناقلة لشركة أدنى أثناء عبورها هرمز، والدول الخليجية تستنكر وتدين. قوات إسرائيلية تتوغل في بلدة ينتشر فيها الجيش اللبناني في الجنوب، وحماس تؤكد استعدادها لتنفيذ اتفاق غزة شرط الالتزام الإسرائيلي به. وفي خضم التصعيد الروسي الأوكراني، تركيا تقيد الملاحة في البحر الأسود.

مستمعينا الأحبة، لازلنا عم نتابع مشوارنا. بوجه دائما تحياتي بل أجمل التحيات لكل الأحبة المستمعين، مني أحمد الخير، وبقلكن للمزيد لح نسمع نحن وانتو نسمع للمزيد من الأغاني طبعا والمنوعات اللي دائما نتمنى ان تكون نيلت أعجبكم.

السابع مساء بتوقيت غرينتش، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من بي بي سي. وزير الخارجية الإيراني يقول إن إعادة فتح مضيق هرمز ستعتمد على شروط تشمل تعويضات عما تصفه طهران بانتهاكات أمريكية لاتفاق إنهاء الحرب. وقوات الحكومة المعترف بها دوليا في اليمن تطلق عملية عسكرية ردا على هجمات حركة أنصار الله الحوثية في مأرب وحضرموت. وتقارير إسرائيلية تتحدث عن ضغوط أمريكية على حكومة نتنياهو لوقف الهجمات في غزة أسبوعين تمهيدا للمرحلة الثانية من خطة ترامب وسط خلافات داخل الائتلاف الحاكم. والرئيس الأوكراني يجدد من بلغراد مطالب بلاده من حلفائها لإمدادها بالمزيد من أنظمة الدفاع الجوي بعد ليلة أخرى من القصف الروسي العنيف.

0: أهلا ومرحبا بكم جميعا إلى تفاصيل هذه النشرة من بي بي سي لندن. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن إعادة فتح مضيق هرمز ستعتمد على مجموعة من الشروط تتجاوز الاتفاق الذي تناقشه طهران حاليا مع سلطنة عمان. إلى ذلك أكد الحرس الثوري الإيراني أن إعادة فتح مضيق هرمز يعتمد على قبول الولايات المتحدة الكامل للشروط الإيرانية ولا علاقة لها بالمفاوضات بين إيران وعمان. فيما قال مسؤول أمريكي بأن المحادثات بين إيران وعمان الهادفة إلى إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل أحرزت تقدما، مضيفا بأن الولايات المتحدة تتوقع التوصل إلى اتفاق قريب.
1: من الإطار العام المتفائل باقتراب الاتفاق إلى شر التفاصيل في المفاوضات بين الولايات المتحدة وعمان من جهة وإيران من جهة ثانية، والذي قد يتمخض عن إنجاز صفري ولا سيما في المرحلة الراهنة التي تتصدر فيها 2ME maximum heat and more maximum music maximum heat 2ME Australia. If you can understand when I start التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne. حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.

0: عناوين لبانوراما.
1: الجنوب بانتظار البديل، الدمج قبل الاستبدال، إضراب الاثنين رفضا للتقسيط، العراق يكافح الإرهاب.
0: وتتابعون في لبانوراما أيضا صفحة الأحوال الجوية، نشرت أخبار الـ LBCI، وأسعد الله مساءكم.
2: كن الأول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة X.
3: Follow us on X.
2: صوت لبنان، أول من يعلم من خلال X @ صوت لبنان.

0: هل يكفي اعتماد قوات تركية وإيطالية على سبيل المثال للحصر لتعبئة الفراغ الذي ستتركه قوات اليونيفيل في الجنوب؟ أم أن الفراغ سيكون من ميزات عملها كما كان الوضع في الكثير من الأحيان مع القوات السابقة؟ يبدو أمر القوات الدولية البديلة من اليونيفيل بات محسوما بالمبدأ، لكن آلية عملها ما زالت قيد البحث. صحيفة يدعوت أحرونوت نقلت عن مسؤول لبناني قوله إنه من المحتمل إدراج القوات التي ستراقب تنفيذ اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل ضمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان التي من المقرر أن تنتهي ولايتها نهاية العام الجاري.
1: أشار مسؤول لبناني لصحيفة يديعوت أحرونوت إلى أن دمج القوات الجديدة باليونيفيل سيتطلب صدور قرار جديد عن مجلس الأمن الدولي، وهو أمر أبدت الولايات المتحدة وإسرائيل استعدادا للنظر فيه حاليا، وتشمل الاحتمالات الأخرى وضع هذه القوات تحت مظلة وكالة أممية منفصلة أو ترتيب الأمر عبر مذكرة تفاهم مع لبنان، غير أن مصدرا رئاسيا لبنانيا صرح لوكالة فرانس بريس بأن إسرائيل رفضت الانسحاب من مناطق إضافية في جنوب لبنان ما لم يحكم الجيش اللبناني سيطرته الكاملة على المنطقتين التجريبيتين الأوليين. أما المسار القانوني فقد تناول قضية السجناء اللبنانيين المحتجزين لدى إسرائيل حسب الشرق التي وصفت الأجواء المحيطة بهذه القضية بأنها إيجابية، وذكر التقرير أنه سيتم التعامل مع المدنيين اللبنانيين المحتجزين لدى إسرائيل بشكل منفصل عن عناصر حزب الله الذين أسرتهم إسرائيل.
0: موقع The National Interest الأمريكي ذكر أن الشرق الأوسط قد يكون مقبلا على أخطر لحظة استراتيجية منذ الحرب العربية الإسرائيلية عام 1973، إذ تقف كل من إيران والولايات المتحدة وإسرائيل والعديد من الممالك الخليجية للمرة الأولى على أعتاب الانخراط المباشر في صراع واحد، وهو تطور قد لا يقتصر أثره على إشعال حرب إقليمية فحسب، بل قد يمتد ليسبب أزمة اقتصادية عالمية.
1: رأى موقع The National Interest أن الصراع الراهن لم يعد مجرد حلقة أخرى في حرب الظل المستمرة منذ عقود بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة، بل تحول إلى مواجهة تشمل جميع الأطراف الاستراتيجية الفاعلة تقريبا في منطقة الخليج الفارسي. وتعد هذه المعضلة حادة بشكل خاص بالنسبة للمملكة العربية السعودية التي تخشى على خطط رؤية 2030، فيبدو أن إدارة ترامب تدرس توجيه ضربات تستهدف منشآت إنتاج النفط الإيراني ومحطات تصدير الطاقة والجسور والبنية التحتية للكهرباء ومرافق تخزين المواد النووية، وسيمثل هذا الأمر تصعيدا نوعيا، فهذه الأهداف تضرب ركائز الصمود الاقتصادي والحكومي لإيران. وفي حال تعطلت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز وباب المندب، فإن التداعيات ستتجاوز حدود الشرق الأوسط بمراحل، وستكون التداعيات عميقة على الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية. ويزيد الدور الإسرائيلي من تعقيد ديناميكيات التصعيد، فقد دأب القادة الإسرائيليون على التأكيد بضرورة تقويض البنية التحتية العسكرية والنووية الإيرانية بالكامل، بحيث يتعذر على طهران التعافي منها تماماً. لكن الطرفين قد ينتهي بهما المطاف إلى نتيجة لا يستطيع أي منهما السيطرة عليها، حرب إقليمية تغلق أهم شريانين للطاقة في العالم وتزج بالاقتصاد العالمي في حالة ركود، وتحول صراعا في الشرق الأوسط إلى أزمة دولية.
0: صحيفة The Australian اعتبرت أن لبنان يبقى أحد أكثر الساحات حساسية، لأن أي انهيار للتفاهمات القائمة قد يدفع المنطقة إلى حرب جديدة ذات أبعاد إقليمية.
1: كما يلفت التقرير إلى أن إسرائيل لا تنظر إلى التحديات الأمنية الحالية باعتبارها نزاعات منفصلة، بل تعتبر أن ما يجري في غزة ولبنان وسوريا واليمن والعراق يشكل جزءا من منظومة واحدة ترتبط بإيران وحلفائها، ولذلك باتت المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تعتمد مقاربة تقوم على الاستعداد لاحتمال اندلاع أكثر من مواجهة في وقت واحد، وهو ما يزيد من تعقيد المشهد الأمني.
0: العميد المتقاعد فادي داود أكد عبر برنامج بالأول من صوت لبنان أن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في مأزق، مشددا على ضرورة التمسك بالدبلوماسية.
2: ترحيل المفاوضات لإيلول معناتها الملف جمد. بهالترحيلة خطوة ذكية إذا بدك من الدولة اللبنانية وقت اللي فتحت هالملفين، ملف الحدود وملف استعادة الأسرى، يعني حتى يضل الدبلوماسية ماشية وحتى هون فتحت نافذة. يعني وقت اللي بتحكي أنت بملف الحدود مهما يكون صغير، هو بالواقع الخلاف على الحدود على قطعة أرض بعتقد بالمليون أو 1,150,000 متر مربع، هاللي بعد خلاف بقيت ما بقى صارت شبه جاهزة شبه مرسمة كحدود، صارت شبه مرسمة إلا بعد أنه بعد في نقاط علقة. كون في نقاط علقة جرى حديث عنها، أوكي جيد الأمور، لكن النقطة الأساسية ملف التفاوض لا وقف.
0: بعد الإعلان الوضع الأمني.
3: إلى أين تتجه الأمور بين الولايات المتحدة وإيران؟ هل يستمر التفاوض بين لبنان وإسرائيل تحت النار؟ وماذا عن تأثير الانتخابات الإسرائيلية والأمريكية على مسار الأمور؟ الجواب مع الدكتور توفيق هندي في كواليس الأحد 9 صباحا، إعداد وتقديم الدكتور شرب المارون عبر صوت لبنان وشاشة VDL24 وصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي صوت لبنان VDL24.
1: أعلنت قيادة الجيش إصابة 3 عسكريين بجروح أثناء تفكيك ذخائر غير منفجرة في زوتر الغربية. استهدف القصف المدفعي اليوم عددا من المنازل عند الأطراف الغربية لمدينة ميس الجبل وتحديدا في منطقة المفيلحة، كما تعرضت بلدة المنصور لقصف مدفعي تزامنا مع إطلاق قذائف دخانية في أجواء المنطقة. إلا ذلك توغلت قوات الجيش الإسرائيلي في الأطراف الشمالية لبلدة ميس الجبل منطقة وادي الجمل، بالإضافة إلى قصف مدفعي استهدف أحد المنازل وتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة. وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بإصابة جندي من الكتيبة الهندسية بنيران قوة إسرائيلية في بلدة الطيري جنوب لبنان.
0: في الديمان عرض البطريرك بشار الراعي ووزير المال ياسين جابر للأوضاع العامة، لا سيما الواقع الاقتصادي والتحديات التي تواجه لبنان، إضافة إلى الجهود الحكومية الهادفة لتعزيز الاستقرار وإطلاق مسار الإصلاح.
1: وأكد جابر أهمية توفير الاستقرار باعتباره المدخل الأساسي للنهوض الاقتصادي، مشددا على ضرورة حماية لبنان والاستفادة من الفرص الاقتصادية والاستثمار.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية. One, two, three.

ياسين صباح كل منيتي بدنيا يا رايح البغداد ود الحبيب سلام قولوا لنا من السلام يا

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
2: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
4: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك.
5: /7 on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
6: ABC News.
7: Andrew Kaloupis with the latest. Experts have expressed alarm by the inland spread of bird flu after the New South Wales government confirmed the state's first cases of H5 avian flu in Australian native birds. One bird was found at Narooma on the New South Wales south coast and another near Wentworth in far western New South Wales. The Invasive Species Council says the Wentworth case is a major development because it shows the virus has moved far inland. US Democrats have vowed to hold the new Attorney General, Todd Blanche, to account after he was narrowly confirmed by the Senate. The Republican-led Senate voted 50-49 to confirm Mr. Blanche as the second Attorney General since Donald Trump returned to the White House last year with a stated desire to use the Justice Department against his political enemies. Soccer's governing body FIFA says its embattled boss Gianni Infantino strongly denies an allegation that UEFA paid off a woman described as his lover when he was head of European football's governing body. A FIFA spokesman says the allegation published by a British newspaper is categorically untrue. UEFA has confirmed a departure payment was made, but that it was in line with regulations at the time. Iran says it's very close to reaching a deal with Oman on a temporary shipping route through the Strait of Hormuz. Iran's foreign minister says the route would operate while technical and legal issues around a permanent passage are resolved, but he says the agreement would come with conditions, including compensation for what Tehran says were US violations of an earlier memorandum. ABC News.

0: وفي العناوين زوطر الغربية إلى الواجهة مجددا، ماذا جرى فيها؟ طيور المطار، ماذا عن المعالجات؟ وفي النشرة أيضا أزمة بين المستشفيات والضمان، ماذا يقول كل طرف؟
1: نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع بيترا أبو حيدر وماريو عبود.
2: مساء الخير. في حادث غير مسبوق منذ بدء تنفيذ المناطق التجريبية، خرقت إسرائيل إحدى هذه المناطق زوتر الغربي، حيث توغلت قوة إسرائيلية وأقامت ساترا ترابيا في البلدة التي كانت وضعت تحت سيطرة الجيش اللبناني بموجب اتفاق الإطار. يأتي هذا الخرق غداة انتهاء الجولة السابعة من المفاوضات في روما التي لم تنجح في توسعة المناطق التجريبية، إذ إن المفاوض اللبناني كان قد اقترح أن تشمل بنت جبيل والخيام، لكن الرفض الإسرائيلي حال دون تحقيقها. وفي معلومات للـ LBCI فإن الوفد اللبناني يتشدد حيال العودة إلى مفاوضات روما ما لم يتحقق تقدم في نقطتين أساسيتين، هما وقف شامل لإطلاق النار بما في ذلك وقف عمليات الهدم وجرف المنازل والأراضي الزراعية وتوسعة المناطق التجريبية وتحديدا في بنت جبيل والخيام. السؤال هنا، لماذا تعمد الجانب الإسرائيلي خرق المنطقة التجريبية الوحيدة التي جرى تحقيقها؟ من جولة روما التي ما زالت محور أخذ ورد لبنانيين إلى اتفاقية مكة المكرمة للدفاع المشترك التي وضعت أو وضعت على طاولات القرار في المنطقة والعالم، وبالتأكيد ما بعدها ليس كما قبلها، خصوصا أنها مفتوحة على مشاركة جميع الدول الشقيقة حسب ما ورد في بيانها. فمن هي الدول الشقيقة على لائحة الانضمام؟ الدول الثلاث تمثل الملايين من المسلمين بالإضافة إلى قدراتها، وهذا المعطى سيدفع بالدول المؤثرة إلى مراجعة حساباتها. بالعودة إلى محلياتنا، أسبوع صاخب الاثنين، إضراب للإدارة العامة احتجاجا على تقسيط الزيادات، ثم في اليوم التالي بدء الجلسة التشريعية وبنودها المتفجرة، العفو العام والإعلام. لكن البداية من ملف ما زال يشغل الرأي العام انطلاقا من السلامة العامة.
3: مصدر الطيور هي أكيد أول شيء روائح الكريهة والتلوث، ونحن كمان اكتشفنا أنه عم بيكون في تربية طيور وحمام حوالي المطار، هذا كمان سبب ثالث. وأكثر من هيك كمان، وقت يكون في قواس إن كان احتفال كمان عم بيخلي الطيور تجي نحو المطار، وموقع المطار اليوم اللي حد البحر كمان حيكون في طيور عم تهاجر كمان عم تمرق فوق مطار رفيق الحريري الدولي. الزون اللي لازم ننتبه له وناخد شروط سلامة الطيران والمنظمات العالمية هي بين 5 و9 كيلومتر. في كتير أمور ما لازم تكون حول المطار. مصادر التلوث، أول شيء عندك نهر الغدير اللي اليوم أكيد في اشتراك بين الصرف الصحي ومياه الأمطار. تاني مشكلة في مجاري حول مطار رفيق الحريري الدولي اللي هي كمان لا مياه الأمطار، كمان عم بيكون في تشبيك للصرف الصحي. تالت وحدة في مزارع اللي حول المطار اللي كمان بتطلع روائح كريهة وكمان بتجذب الطيور. وفي عبارات كمان تحت المطار من 93 انعملوا، ومن 93 لليوم كمان ما تنظفوا.

0: وأكيد مصادرتهم بأسرع وقت ممكن. عندك وزارة الزراعة، عندك وزارة الصناعة، عندك محافظة جبل لبنان، وعندك وزارة الداخلية. اتحاد بلديات الضاحية عم بيشتغلنا على فصل مياه الأمطار عن الصرف الصحي من الشويفات على نهر الغدير. وأكيد بموضوع اللي حكيتك إياه، المزارع والمسالخ وتربية الطرق، أكيد في دعم، يعني في تكامل بين الوزارات واتحاد بلديات الضاحية، لأنه هاي منطقته أخرنا. كل الوزارات عارفاني حجم المسؤولية، وعارفين القرارات الدولية اللي ما بتسمح لنا غير نعمل هالشي، وبالتالي اليوم نحن حنواكب كل هالمواضيع هيدول لنتأكد أنه تنفذت بأسرع وقت ممكن. وحنعمل اجتماعات دورية، وأكيد في مسؤولية كتير كبيرة على المحافظة وعلى وزارة الداخلية كمان تنفذ كل هالقرار الأخرين. أولاً المطار لكل اللبنانيين، وما منميز بهذا الموضوع، في قرارات وفي قوانين دولية بدنا نخدها، وفي تكامل وشراكة مع كل المعنيين ليطبقوا القوانين الدولية. ونحن بهالملف نحن عم نتعامل بعلم وبتقنية وبدراسات جدية، ونتعامل بهذه الطريقة. عنا تجاوب كل الجهات ليتنفذوا كل القرارات اللي لازم تتنفذ. أكيد ما حتتدخل السياسة فيه.
1: ومن سلامة الطيران إلى سلامة الطرقات.
2: طريق ظهر البيدر الذي يربط بيروت بالبقاع ومنه بسوريا والمنطقة العربية، وبعد سنوات من المعاناة والمخاطر سيكون أمام ورشة تأهيل واعدة، فماذا في تفاصيلها؟
3: من هاي النقطة بيت حمدون وصولا لأب الياس بالبقاع رح تشوفوا طريق جديد،
4: لأنه اعمال تأهيل اوتوستراد ظهر البيدر انطلقت فعليا بنهاية هالاسبوع، وبحسب وزارة الاشغال رح تستمر حوالي سنة على طريق صار له سنوات عم تستنزف السائقين بالحفر والانهيارات والمخاطر.
0: نعمل اخر مرة بهالطريق مشروع مهم هو بال 2011، يعني عم تحكي تقريبا من 15 سنة.
4: طيب ليش الشغل بده سنة كاملة وشو عم بينعمل تحديدا؟ المشروع بيمتد على حوالي 17 كيلومتر من بحمدون وصولا إلى أب الياس، ومقسوم عمليا لقسمين. القسم الأول من بحمدون لظهر البيدر ما بيعاني من مشاكل كبيرة أو انهيارات. هون الأشغال رح تتركز على برش الطريق وتسفيتها من جديد، ووضع علامات السلامة من تزييح وعلامات رصف للطرقات كاتس آيز لتجنب الحوادث. أما القسم الثاني من مخفر ظهر البيدر باتجاه شطورة وأب الياس، هالجزء تحديداً بيعاني من انهيارات متكررة للتربة خصوصاً بفصل الشتاء، لهيك رح تتم معالجة مواقع الانهيارات عبر إنشاء جدران دعم من الصخور والبيتون مسلح بمحاذاة الجبل بطول بقارب 800 متر وبارتفاع بيتراوح بين 3-5 أمتار. المشروع بيتضمن أيضاً إنشاء 8 مواقع للالتفاف أي يوتيرن على طول المسار، حتى تتمكن السيارات من تغيير اتجاهها أو العودة عند الضرورة من دون التسبب باختناقات مرورية. كمان رح تتم معالجة الجهة المقابلة من الطريق أي جهة الوادي وتأهيل الحمايات الموجودة عليها، إضافة إلى تسفيت الطريق وتركيب إشارات السلامة المرورية. طيب شو عن الإنارة الغايبة؟ مع تكرار سرقة الكابلات عن أعمدة الكهرباء تتجه وزارة الأشغال لاعتماد الطاقة الشمسية، وقد أجريت تجارب مسبقة للتأكد من قدرة النظام على العمل خلال الشتاء والعواصف. أما تنفيذ هالمشروع فسيطرح لاحقاً بمناقصة منفصلة عبر هيئة الشراء العام. عملياً الأشغال انطلقت أولاً من الجزء الأصعب أي من ظهر البيدر باتجاه أب الياس، على أنه تتوسع اعتباراً من التنين على المسار الثاني. ورغم أنه مدة المشروع محددة بسنة، بتأكد مصادر الشركة المتعهدة Global Contracting أنه فترة العمل الفعلية ما بتتجاوز 8 أشهر، لأنه الأشغال بتتوقف حكماً خلال أشهر الشتاء الآسية بين تشرين الثاني وأدار، حيث بيصبح الضباب والعواصف والثلوج عائق أمام تنفيذ الكثير من الأعمال. وبتقول المصادر نفسها أنه لو أمكن إقفال الطريق بالكامل وتحويل السير إلى مسارات بديلة لكان بالإمكان إنجاز المشروع خلال فترة أقل.

0: أقصر بكتير لأنه حركة السير بتبطئ الشغل. صحيح أنه تعبيد هالطريق مهم للسلامة المرورية أولاً، ولكن هناك هدف آخر مهم أيضاً.
1: هيدا شريان أساسي اليوم، بتعرفي بور بيروت هو يعتبر بور الشام كمان، ونحن عم نشتغل وعم نعمل استثمارات كتير كبيرة لنطور ونكبر بور بيروت. طب كبرنا بور بيروت، ما بدنا شرايين وطرقات لنوصل بور بيروت بأكيد أول شيء بالشام، وبعدين من الشام يروحوا ترانزيت على غير بلدان.
0: وهلأ الرهان بيبقى على أنه تتحول هالخطة لبداية خطة أوسع بتعيد الحياة لكل شبكات الطرقات بلبنان.
2: وإلى سلامة المرور، يطرح الملف الصحي كأحد أولويات المواطن، وجديده أزمة بين عدد من المستشفيات والضمان الاجتماعي الذي لوح بفسخ العقود معها. الزميلة بيترا أبو حيدر والتفاصيل. بيترا، شو قصة هالأزمة وبلش المواطن يلمسها، المريض بلش يلمسها شيء؟
3: ماريو، يعني إلى حد ما رح نشوف كل التفاصيل بهذا العرض.
2: تفضل.
3: إذن مشاهدينا، فاجأ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المواطنين ببيان أعلن فيه أنه بعض المستشفيات وخصوصا الجامعية الكبرى عم تتقاضى فروقات مالية مرتفعة وغير مبررة من المرضى المضمونين، الأمر يلي بيخلي كتير منهم عاجزين عن تسديدها. وبالتالي اتخذ الصندوق إجراءات بحق المستشفيات المخالفة لقرار الالتزام بالتعرفة الرسمية، تراوحت بين منح مهلة نهائية وإنذارات وصولا إلى فسخ العقود مع مستشفيين بحسب حجم المخالفة ومدى التجاوب مع أجهزة الرقابة. القرار أحدث ضجة وطرح سؤال أساسي: شو مصير المضمونين وكيف رح يقدروا يتطببوا؟ لال بي سي اي تواصلت مع المعنيين لتعرف شو القصة وشو الحلول المطروحة. وبحسب المسح الرقابي للصندوق، 60% من مستشفيات لبنان ملتزمة بالتعرفة الرسمية، فشو وضع الباقي؟
4: كان لابد أنهم يلتزموا معنا بتعريفاتنا الحالية بنسبة معينة، بنسبة التزام معينة، تخطوا هالنسبة هيدي بعض المستشفيات، فكان لابد أنه نحن نعمل إنذارات للبعض منهم أنه رجعوا جلسوا وضعكم، رجعوا التزموا، ما تاخدوا فروقات هائلة من المضمونين. يعني نحن ما مضطرين المضمون يجي يتشكى لنتدخل مع المستشفيات، المستشفيين اللي نحن فسخنا العقود معهم نهائيا بدون انذار مسبق، هيدول كان في حوار مستمر معهم انه عم بياخدوا فروقات 100%، يعني عقد العملية وعقد العمل الطبي بياخدوا 100%. يعني إذا هو مثلا نحن بندفعه، نحن افترضنا 2000 دولار للعمل الجراحي، هن كمان عم بياخدوا 3 و4 و5، يعني فرق، وعم يجوا ياخدوا من الضمان 2000. هول المستشفيين اللي فسخنا العقد معهم فروقاتهم ما ممكن أبدا نسكت عليها، يعني ما بيتحملوا حتى نعطيهم مهلة أو إنذار.
3: من جهتها بتقول نقابة المستشفيات الخاصة أنه ارتفاع الفروقات سبب الأساس التأخير بدفع المستحقات، إضافة للأزمة الاقتصادية وعوامل تانية، فشو هي؟
5: نحن المستشفيات عم نعاني كتير من تأخير دفع المستحقات، يعني يمكن الضمان عم بيعطي سلفات بس باقي المؤسسات الرسمية عم تتأخر. يعني نحن اليوم صرنا بالثامن شهر من سنة 2026، المؤسسات الرسمية اللي عندها بتغطي الاستشفى بعد لحديث هلأ مش دافع شيء. هلأ التأخير بقوله من وزارة المالية، بس انه بالاخر ما في مصاري عم تدخل على صناديق المستشفيات. تعرفة الضمان ما بتغطي اكتر من 40 وبحد الاقصى 50% من القيمة الحقيقية للأعمال الطبية. نحن مضطرين ناخد فروقات لانه التعرفة تبع الضمان بعدها ما دون الكلفة الحقيقية، ومشان هيك

0: منقول يا رب ما تخليني أصاب بغرور إذا نجحت، ولا تخليني أصاب بيأس إذا فشلت. دلك معي.
1: QME listeners have their say.
2: Tommy is my favorite station. Arab music is the segue to my heart, and being able to listen to it through the QME app is life changing. I get to listen to Arabic music at work and on the go. Just love the station.
1: QME Australia.
3: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
1: QME Australia News.
5: هل يكفي؟
6: مساء الخير لبانوراما من صوت لبنان، مع تحية جهاد جرجس، رانيا عبيد وشربل شلش.

0: عناوين لبانوراما.
1: الجنوب بانتظار البديل، الدمج قبل الاستبدال، إضراب الاثنين رفضا للتقسيط، العراق يكافح الإرهاب.
0: وتتابعون في لبانوراما أيضا صفحة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم.
1: هل يكفي اعتماد قوات تركية وإيطالية على سبيل المثال للحصر لتعبئة الفراغ الذي ستتركه قوات اليونيفيل في الجنوب؟ أم أن الفراغ سيكون من ميزات عملها كما كان الوضع في الكثير من الأحيان مع القوات السابقة؟ يبدو أمر القوات الدولية البديلة من اليونيفيل بات محسوما بالمبدأ، لكن آلية عملها ما زالت قيد البحث. صحيفة يدعوت أحرونوت نقلت عن مسؤول لبناني قوله إنه من المحتمل إدراج القوات التي ستراقب تنفيذ اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل ضمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان التي من المقرر أن تنتهي ولايتها نهاية العام الجاري.
0: أشار مسؤول لبناني لصحيفة يديعوت أحرونوت إلى أن دمج القوات الجديدة باليونيفيل سيتطلب صدور قرار جديد عن مجلس الأمن الدولي، وهو أمر أبدت الولايات المتحدة وإسرائيل استعدادا للنظر فيه حاليا. وتشمل الاحتمالات الأخرى وضع هذه القوات تحت مظلة وكالة أممية منفصلة أو ترتيب الأمر عبر مذكرة تفاهم مع لبنان، غير أن مصدرا رئاسيا لبنانيا صرح لوكالة فرانس بريس بأن إسرائيل رفضت الانسحاب من مناطق إضافية في جنوب لبنان ما لم يحكم الجيش اللبناني سيطرته الكاملة على المنطقتين التجريبيتين الأوليين. أما المسار القانوني فقد تناول قضية السجناء اللبنانيين المحتجزين لدى إسرائيل حسب الشرق التي وصفت الأجواء المحيطة بهذه القضية بأنها إيجابية. وذكر التقرير أنه سيتم التعامل مع المدنيين اللبنانيين المحتجزين لدى إسرائيل بشكل منفصل عن عناصر حزب الله الذين أسرتهم إسرائيل.
1: موقع The National Interest الأمريكي ذكر أن الشرق الأوسط قد يكون مقبلا على أخطر لحظة استراتيجية منذ الحرب العربية الإسرائيلية عام 1973، إذ تقف كل من إيران والولايات المتحدة وإسرائيل والعديد من الممالك الخليجية للمرة الأولى على أعتاب الانخراط المباشر في صراع واحد، وهو تطور قد لا يقتصر أثره على إشعال حرب إقليمية فحسب، بل قد يمتد ليسبب أزمة اقتصادية عالمية.
0: رأى موقع The National Interest أن الصراع الراهن لم يعد مجرد حلقة أخرى في حرب الظل المستمرة منذ عقود بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة، بل تحول إلى مواجهة تشمل جميع الأطراف الاستراتيجية الفاعلة تقريبا في منطقة الخليج الفارسي. وتعد هذه المعضلة حادة بشكل خاص بالنسبة للمملكة العربية السعودية التي تخشى على خطط رؤية 2030، فيبدو أن إدارة ترامب تدرس توجيه ضربات تستهدف منشآت إنتاج النفط الإيراني ومحطات تصدير الطاقة والجسور والبنية التحتية للكهرباء ومرافق تخزين المواد النووية، وسيمثل هذا الأمر تصعيدا نوعيا، فهذه الأهداف تضرب ركائز الصمود الاقتصادي والحكومي لإيران. وفي حال تعطلت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز وباب المندب، فإن التداعيات ستتجاوز حدود الشرق الأوسط بمراحل، وستكون التداعيات عميقة على الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية. ويزيد الدور الإسرائيلي من تعقيد ديناميكيات التصعيد، فقد دأب القادة الإسرائيليون على التأكيد بضرورة تقويض البنية التحتية العسكرية والنووية الإيرانية بالكامل، بحيث يتعذر على طهران التعافي منها تماما. لكن الطرفين قد ينتهي بهما المطاف إلى نتيجة لا يستطيع أي منهما السيطرة عليها، حرب إقليمية تغلق أهم شريانين للطاقة في العالم وتزج بالاقتصاد العالمي في حالة ركود، وتحول صراعا في الشرق الأوسط إلى أزمة دولية.
1: صحيفة The Australian اعتبرت أن لبنان يبقى أحد أكثر الساحات حساسية، لأن أي انهيار للتفاهمات القائمة قد يدفع المنطقة إلى حرب جديدة ذات أبعاد إقليمية.
0: كما يلفت التقرير إلى أن إسرائيل لا تنظر إلى التحديات الأمنية الحالية باعتبارها نزاعات منفصلة، بل تعتبر أن ما يجري في غزة ولبنان وسوريا واليمن والعراق يشكل جزءا من منظومة واحدة ترتبط بإيران وحلفائها، ولذلك باتت المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تعتمد مقاربة تقوم على الاستعداد لاحتمال اندلاع أكثر من مواجهة في وقت واحد، وهو ما يزيد من تعقيد المشهد الأمني.
1: العميد المتقاعد فادي داود أكد عبر برنامج بالأول من صوت لبنان أن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في مأزق، مشددا على ضرورة التمسك بالدبلوماسية.
2: ترحيل المفاوضات لإيلول معناتها هالملف جمد. بهالترحيلة خطوة ذكية إذا بدك من الدولة اللبنانية وقت اللي فتحت هالملفين، ملف الحدود وملف استعادة الأسرى، يعني حتى يضل الدبلوماسية ماشية وحتى هون فتحت نافذة. يعني وقت اللي بتحكي أنت بملف الحدود مهما يكون صغير، هو بالواقع الخلاف على الحدود على قطعة أرض بعتقد بالمليون أو مليون ومية وخمسين ألف متر مربع، هاللي بعد خلاف بقيت ما بقى صارت شبه جاهزة شبه مرسمة، كحدود صارت شبه مرسمة، إلا بعد أنه بعد في نقاط علقة، كون في نقاط علقة جرى حديث عنها أوكي جيد الأمور، لكن النقطة الأساسية ملف التفاوض لا وقف.
0: أعلنت قيادة الجيش إصابة 3 عسكريين بجروح أثناء تفكيك ذخائر غير منفجرة في زوتر الغربية. استهدف القصف المدفعي اليوم عددا من المنازل عند الأطراف الغربية لمدينة ميس الجبل وتحديدا في منطقة المفيلحة، كما تعرضت بلدة المنصور لقصف مدفعي تزامنا مع إطلاق قذائف دخانية في أجواء المنطقة. إلا ذلك توغلت قوات الجيش الإسرائيلي في الأطراف الشمالية لبلدة ميس الجبل منطقة وادي الجمل، بالإضافة إلى قصف مدفعي استهدف أحد المنازل وتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة. وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بإصابة جندي من الكتيبة الهندسية بنيران قوة إسرائيلية في بلدة الطيري جنوب لبنان.
1: في الديمان عرض البطريرك بشار الراعي ووزير المال ياسين جابر للأوضاع العامة لا سيما الواقع الاقتصادي والتحديات التي تواجه لبنان، إضافة إلى الجهود الحكومية الهادفة لتعزيز الاستقرار وإطلاق مساري الإصلاح.
0: وأكد جابر أهمية توفير الاستقرار باعتباره المدخل الأساسي للنهوض الاقتصادي، مشددا على ضرورة حماية لبنان والاستفادة من الفرص الاقتصادية والاستثمارية المتاحة في المنطقة، فيما جرى التأكيد على أهمية تضافر الجهود الرسمية والوطنية لإعادة بناء الثقة بالدولة ومؤسساتها ووضع البلاد على طريق التعافي والنهوض. وردا على سؤال يتعلق بالاستياء السائد في القطاع العام من جراء آلية صرف الزيادات المكتسبة، جزم جابر أن الزيادات ستدفع في وقتها المحدد من دون تأخير.
1: وزير الداخلية أحمد حجار أكد أن الأمن حق لكل مواطن. الحجار كان يتحدث في طرابلس وتابعته روعة الرفاعي.
3: أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار أن الأمن حق لكل إنسان بكل معانيه وتفرعاته، مشيرا إلى أن زيارته إلى طرابلس والشمال تأتي في إطار متابعة الملفات والقضايا الأمنية التي تعني أبناء المنطقة. وعقد الحجار اجتماعا أمنيا لمجلس الأمن الداخلي الفرعي في سرايا طرابلس جرى خلاله البحث في مختلف الأوضاع الأمنية في الشمال إلى جانب الملفات التي تتطلب معالجة ومتابعة من الأجهزة المعنية. وبعد الاجتماع أوضح الحجار أن الهدف الأساسي اليوم هو متابعة قضايا الشمال، مؤكدا أن البحث لم يقتصر على مدينة طرابلس بل شمل أيضا محافظة عكار وما تواجهه من تحديات أمنية. وتناول الاجتماع عددا من الملفات الحياتية والأمنية من بينها أزمة مولدات الكهرباء والأبنية الآيلة للسقوط.
4: العنوان الأساسي من وجودي هون من مجلس الأمن الفرعي بلبنان الشمالي وبعكار هو الأمن. الأمن هو حق كل الناس بكل معانيه وبكل تفرعاته، بموضوع إطلاق النار، حيازة الأسلحة غير المرخصة، أي مشاكل، أي حوادث قتل، أي تعديات، أي يعني خاصة مواضيع أيضا المخدرات وتهريب المخدرات وترويجها وتعاطيها إلى آخره. فهيدا العنوان الأساسي هو عنوان الأمن.
5: ونزلت على عينة ملي.

0: 16:38 AM TME أستراليا. بدي أسلم عليكم جميعا بكل محبة، بدعي الكل ليبقوا معنا، فترتنا مستمرة عبر أسير TME أستراليا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
2: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا. 2ME Your Station.

0: مجد لله. نقدم هالقداس لراحة نفس المرحوم يوسف أسعد عريضة من برقاشة، ونذكر معه والديه وأخته وعموم موتاه. الراحة الدائمة أعطيهم يا رب.
1: مبروك الأزلي فليد لهم.
0: فلتسترح أنفسهم بالسلام. يا يسوع الرحوم، يا يسوع الرحوم، يا يسوع الرحوم. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد.
1: آمين.
0: أيها الرب يسوع، أهلنا أن نعيد لتجليك على الجبل بالنقاوة والقداسة والتسابيح الإلهية وترانيم الروح القدس، فتكون لنا البهجة والفرح الروحاني، ونرفع المجد إليك.

الذي أوحى إلينا سر الثالوث الأسمى يوم تجلى على الجبل وبين لتلاميذه القديسين سر ألوهيته وثبتهم

الليخة وهي تشتعل بالنار ولا تحترق، وظهرت لشعبك القديم في عمود النار والغمام والبرق وصوت الرعد والبوق. لقد شئت في مثل هذا اليوم أن تتم تدبيرك الخلاصية لأجلنا، فصعدت بتلاميذك بطرس ويعقوب ويوحنا إلى الجبل، وتجليت أمامهم بضياء مجدك الإلهي، واتشحت بغمامة روحية نيرة، فرأوا موسى وإيليا معك وسمعهما يخاطبانك، فهتف بطرس حسنا.

ليك على الجبل دعوت موسى وإلي إلى الشهادة لك فثبتت إيمان تلاميذك بك اقبل صلاتنا وعطورنا وامنحنا الفرح والنعيم معك في نور ملكوتك الأبدي لنسبحك بغير انقطاع ونمجدك وأباك.

الذي لا يموت. قدس أفكارنا ونقي ضمائرنا، فنسبحك تسبيحا نقيا، ونصغي إلى كتبك المقدسة. لك المجد إلى الأبد.

0: أقرأ من رسالة القديس بولس إلى أهل كورنثوس وبارك يا سيد.
1: المجد لسيد بولس والرسل والتحل مراحم الله على القارئ والسامعين وعلى هذا الدير وهذه الرعية وأبنائهما وزوارهما إلى الأبد.
0: أمين. يا إخوتي، إذا كانت خدمة المور التي نقشت حروفها في ألواح من حجر قد ظهرت في المجد، حتى أن بني إسرائيل لم يقدروا أن ينظروا إلى وجه موسى بسبب مجد وجهه، مع أنه مجد زائل، فكيف لا تكون خدمة الروح أكثر مجداً؟ فإذا كان لخدمة الدينونة مجد، فكم بالأحرى تفوقها خدمة البر مجداً؟ لأن ما كان ذا مجد في الماضي زال مجده بالقياس إلى هذا المجد الفائق. فإذا كان من مجد لما يزول، فأي مجد يكون بالأحرى لما يدوم؟ إذن بما أن لنا مثل هذا الرجاء، فنحن نتصرف بكثير من الجرأة، ولسنا كموسى الذي كان يضع برقعا على وجهه لئلا ينظر بنو إسرائيل إلى نهاية مجد يزول، ولكن أعميت بصائرهم، فإن ذلك البرقع نفسه باق إلى هذا اليوم عندما يقرؤون العهد القديم ولا يكشف عن بصائرهم، لأنهم لا يزول إلا بالمسيح. أجل، إن ذلك البرقع لا يزال حتى اليوم موضوعا على قلوبهم عندما يقرؤون كتاب موسى

ولكن عندما يرجعون للرب ينزع البرق عن قلوبهم، فإن الرب هو الروح، وحيث يكون الروح الرب تكون الحرية والتسبيح لله دائما.

0: من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس مرقس الذي بشر العالم بالحياة، فلنصغيل بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا.
1: كونوا في السكوت أيها السامعون، لأن الإنجيل المقدس يتلى الآن عليكم، فاسمعوا ومجدوا واشكروا كلمة الله الحي.
0: قال الرب يسوع: الحق أقول لكم، إن بعضا من القائمين هنا لن يذوقوا الموت حتى يروا ملكوت الله وقد أتى بقوة. وبعد 6 أيام أخذ يسوع بطرس ويعقوب ويوحنا وصعد بهم وحدهم إلى الجبل، إلى جبل عال على انفراد، وتجلى أمامهم وصارت ثيابه ناصعة حتى لا يعجز أي قصار على الأرض أن يبيض مثلها. وتراءى لهم إيليا مع موسى وكانا يتكلمان مع يسوع. فقال بطرس ليسوع: ربي، حسن لنا أن نكون هنا، فلننصب 3 مظال، لك واحدة ولموسى واحدة ولإيليا واحدة. ولم يكن يدري ماذا يقول، لأن الخوف اعتراهم، وظهرت غمامة تظللهم، وجاء صوت من الغمامة يقول: هذا هو ابن الحبيب فله اسمعوا، حقا والأمان لجميعكم.

0: بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. المجد لله
1: دائما.
0: ناخذ وقتكم دقيقتين مثل العاده بس لنحكي فكره صغيره عن الانجيل اليوم. يسوع بانجيل اليوم بياخذ ثلاثة من تلاميذه بطرس ويعقوب ويوحنا بيطلع فيهم على الجبل وهونيك بفرجيهم مجده. بفرجيهم مجده يعني بفرجيهم طبيعته الإلهية. نحن نعرف أنه يسوع هو إنسان وإله بنفس الوقت. أخذهم على الجبل وفرجيهم طبيعته الإلهية يعني الشيء الحلو يلي ما بينتسى. بطرس هون بس شاف هالمشهد قال يا رب شو حلو هالمشهد، خلينا نجيب ثلاث خيام وننصبهم هون، واحدة إلك واحدة لموسى واحدة لإيليا، ونحن نقعد معكم ونبطل نروح على الشيء يلي نحن عايشين فيه. بس يسوع ما أخذهم على الجبل لحتى يخليهم يهربوا من حياتهم، أخذهم على الجبل لحتى يعطيهم نور للشجيع، لحتى لما ينزلوا لتحت مطرح ما هن عايشين يكون حافز لإلهم لحتى يكملوا حياتهم. لأنه ما فينا نضلنا على الجبل، لازم ننزل، لازم نرجع على بيوتنا، نرجع على أشغالنا، نرجع على علاقاتنا اليومية لمشاكلنا وللأيام العادية. وهون بتصير الفكرة كتير حلوة. الإيمان مش أنه حياتنا بتصير كلها لحظات تجلي، الإيمان هو لما نمرق بأيام ما فيها نور فيها صعوبات ونتذكر النور يلي شفناه ويلي شجعنا قبل. يمكن اليوم كل واحد منا عنده مشكلة وما إلها حل، يمكن في شيء عم بيوجعنا عفوا، يمكن عم نصلي ومش عم نشوف جواب من ربنا. هذا الشيء ما بيعني أنه الله غايب. يمكن أنت هلأ بالوادي ومش بالجبل، بس المسيح نفسه هو موجود، يسوع موجود بكل الأوقات. وكرمال هيك تجلي ما كان وعد أنه ما رح يكون في صليب للتلاميذ. نحن منشوف بالإنجيل بعدين أنه بعد التجلي صار في صليب، يسوع انصلب وتألم ومات وقام، والتلاميذ عاشوا بلحظات كتير بشعة. أوكي، كان وعد كرمال هيك تجلي، منه وعد أنه ما رح يكون في صليب، كان وعد أنه الصليب هو منه نهاية. واليوم يمكن أجمل صلاة منقولها هي يا رب ما بطلب منك تخلي حياتي كلها على الجبل، تخلي حياتي كلها بالتجلي لحقين بعد عمر طويل نموت ونروح على السماء ونشوف التجلي كله فوق. نحن هيدا هدفنا بالحياة، بس لما ننزل على الوادي ما تخلينا نكون، ما تخلينا ننساك وكون أنت النور تبعنا يا يسوع. هيك اطلبوا على طول، لأنه أوقات العالم ما بيحتاج يسمع منا وعظات ويسمع منا، العالم بيحتاج أنه يشوف فينا نور الجبل بعد ما نزلنا من فوق. يعني خلوا هلأ بالقداس مثلا، خلوا نور يسوع يعكس على وجوهكم، وخدوا أنتو نور يسوع للعالم بتشوفوه من برا. هيك اطلبوا من ربنا، لأنه التجلي بعدين لحقين عليه. آمين. نؤمن بإله واحد.

وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة. يتلوت من حيضله ولوطله دم حادي طليوت وينقصه طيب طوخ يعول البيت وصود بها.

0: أيها الرب الإله العظيم، يا من قبلت قرابين الأولين، اقبل ما حمل إليك أبناؤك من قرابين حبا لك ولاسمك القدوس. أجدل عليهم بركاتك الروحية، وبدل عطاياهم الزائلة هب لهم الحياة والملكوت.
1: آمين.
0: لذكر ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وكل تدبيره الخلاص من أجلنا، نذكر على هذا القربان الموضوع أمامنا جميع الذين حسن رضا الله من آدم حتى اليوم، لا سيما الطوباوية والدة الله مريم ومر يوسف ومر شربل والقديسة رفقة ومر نعمطلة والطوباوي الأخ إصفين. اذكر اللهم آباءنا وإخوتنا الأحياء والأموات، أبناء البيعة المقدسة، بخاصة من تقدم عنهم هذه الذبيحة، لأحياء نفس المرحوم يوسف أسعد عريضة بن برقاشة، ونذكر معه والديه وإخوته وعموم موتاه. واذكر جميع المشتركين معنا اليوم.

0: منكمل قداسنا بنافور مار بطرس هامة الرسل. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد.
1: آمين.
0: أيها الآب إله السلام وسيد الأمان، هب لنا جميعا وأهلنا أن نعانق بعضنا بعضا في نسمة من محبتك، لا تنقطع بقبلة لا غش فيها، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد ولروحك القدوس الآن وإلى الأبد.
1: آمين.
0: السلام لك يا مذبح الله، السلام للأسرار المقدسة الموضوعة عليك، السلام لكما يا خدام الروح القدوس.

0: أمامك يا ربنا انحني لنقبل منك البركة والمعونة لضعفنا، لأنك للجميع الملجأ والمعين، وإليك نرفع المجد وإلى ابنك الوحيد ولروحك القدوس الآن وإلى الأبد.
1: آمين.
0: يا رب أضئ بوجهك علينا الآن وخلصنا من كل شر، وامحو جميع مخالفاتنا، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد ولروحك القدوس الآن وإلى الأبد.
1: آمين.
0: محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وحلول الروح القدس مع جميعكم يا إخوتي إلى الأبد.
1: ومع روحك.
0: تكون أفكارنا وعقولنا وقلوبنا مرتفعة إلى العلا.
1: إنها لديك يا الله.
0: لنشكر الرب متهيبين ونسجد له خاشعين.
1: إنه لا حق وواجب.
0: حقا إنه لواجب ولائق أن نمجدك ونعظمك يا خالق جميع البرايا. إنا نمجدك مع الملائكة بأصوات التسبيح هاتف

0: وسوف يأتي باسم الرب هوشعنا في الأعالي.
1: إنك القدوس اللهم الآب وكثير المراحم، لأنك بحبك للبشر أرسلت ابنك إلى العالم فتجسد من مريم البتول لخلاصنا. وبيومه هودق دم حشودي لمعبد حيي.

0: كلنا
1: فيما نحن نذكر يا رب مجيئك الخلاص ومجيئك الثاني، نقدم لك التسبيح مبتهلين ألا تسلمنا بسبب خطايانا يوم تدين الأبرار والخطأ، بل ترأف بنا وارحمنا واشح بوجهك عن خطايانا واعضدنا. لهذا تضرع إليك بيعتك ورعيتك وبك ومعك إلى أبيك وهي تقول:
0: ارحمنا أيها الآب الضابط الكل، ارحمنا.
1: نحن أيضا يا رب أبناءك الخطأ فيما نقبل نعمك نشكرك عنها ومن أجلها كلها.

0: ويحل على هذا القربان الموضوع لتقديسنا، فلنقف مصلين خاشعين.
1: ارحمنا اللهم ارحمنا، وارسل علينا وعلى هذه القرابين روحك القدوس فيعضدنا ويسامحنا. استجبنا يا رب، استجبنا يا رب، استجبنا يا رب، وليأتي روحك الحي القدوس

0: فيجعل بحلوله هذا الخبز جسد المسيح إلهنا.
1: آمين.
0: ويجعل مزيج هذه الكأس دم المسيح إلهنا.
1: آمين.
0: فتكون هذه الأسرى لتنقية نفوس المشتركين فيها وأجسادهم من كل خطيئة وللحياة الأبدية.
1: آمين.
0: اقبل يا رب ابتهالنا وطلبتنا، وامنح الأمان لشعبك والسلام لرعيتك، واحفظ رعاتنا مرلوون ربع عشر ببروما ومار بشارة بطرس بطريركنا الأنطاكي ومار أنطوان شرب المطراننا وعدد الكهنة والشمامسة وخدمة بيعتك المقدسة، ليكونوا متضرعين ومتوسلين إليك عنا، نسألك يا رب.
2: واذكر يا رب من طلبوا أن نذكرهم ومن راموا أن يقربوا فما استطاعوا، واذكر من يعضدون بيعتك المقدسة، كن لهم سترا وملجأ لأنك مخلص الجميع، نسألك يا رب.
3: يا رب ارحم.
2: اذكر يا رب المسؤولين المدنيين في بلادنا وفي العالم كله، ألقي في ضمائرهم ما يعود على شعبك بالأمان والسلام، نسألك يا رب.
3: يا رب ارحم.
2: واذكر يا رب البتول القديسة والدة الله مريم ومعها جميع الأنبياء والرسل والشهداء والمعترفين ومرمارون ومرشربل والقديسة رفقة والقديس نعمت الله والقديسين كافة، ساعدنا بصلواتهم وأهلنا لحظهم ونصيبهم، نسألك يا رب.
3: يا رب.
2: اذكر يا رب الآباء الأطهار والملافنة الذين ركضوا واستراحوا بين القديسين، واذكر من اجتهدوا فحملوا بشارتك إلى العالم كله وثبتوا بيعتك المقدسة في الإيمان المستقيم، أعضدنا بصلواتهم وثبتنا في محبتك، نسألك يا رب.
0: اجعل يا رب ذكرا صالحا لآبائنا وإخوتنا ومعلمينا وجميع الموتى المؤمنين الراقدين هنا وفي كل مكان، اغفر لنا ولهم الخطايا والزلات، لأنه ما من أحد بدون خطيئة إلا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، الذي بواسطته نرجو أن ننال المراحم وغفران الخطايا لنا ولهم.
3: أرح اللهم الموتى واغفر خطايانا التي اقترفناها بمعرفة وبغير معرفة.
0: سامحنا اللهم واغفر لنا ولهم، فيتمجد بنا وبكل شيء اسمك المبارك مع اسم ربنا يسوع المسيح وروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد.
3: كما كان وهو الآن هكذا يكون إلى الأبد. آمين.
0: آمنا وتقدمنا نختم ونكسر هذا القربان قدس السماء جسد الكريم.

0: يا قربانا شهيا قرب عنه. يا حملا صار لنفسه حبرا مقربا، لتكن يا رب طلبتنا بمراحمك بخورا، فنقربها بك لأبي. نضرع إليك اللهم الآب معزينا في ضعفنا ومشجعنا، نقنا من كل خطيئة واقبل منا هذا القربان، فنهتف إليك بنسمة واحدة ونصلي يا قائلين: لا تدخلنا يا رب في امتحان التجارب، لأننا لا قوة لنا عليها، بل نجنا من كل شر، لأن لك الملكوت والقدرة والمجد، ولابنك الوحيد ولروحك القدوس الآن وإلى الأبد.
1: آمين.
0: السلام لجميعكم.
1: ومع روحك. نحن رؤوسكم أمام

0: بارك يا رب الساجدين لك المنحنين أمامك الضارعين إليك، وأهلهم لمراحمك وغفران خطاياهم، لأنك كثير المراحم وعلى كل شيء قدير. وإليك نرفع المجد وإلى ابنك الوحيد ولروحك القدوس الآن وإلى الأبد.
1: آمين.
0: نعمة الثالوث الأقدس الأزل المتساوي في الجوهر معكم يا إخوتي إلى الأبد.
1: ومع روحك، لينظر كل واحد منا إلى الله بتهيب وخشوع، وليسأله الرحمة والحنان.
0: الأقداس للقديسين بالكمال والنقاوة.

وليكن تناولنا لمغفرة خطايانا وللحياة الجديدة. يا ربنا وإلهنا لك المجد والكرامة.

أيضا وأيضا بك يا رب نعترف والتسبيح إليك نرفع، لأنك أطعمتنا جسدك ودمك الحي سقيتنا يا محبا البشر.

0: مجلك للأحباء
1: دائما
0: التنين 10 إيه بالساعة 6:40 المرحوم فؤاد يوسف الحلو من النعمة الساعة نهار الثلاثة 11 إيه بالساعة 6 مساء جنازة السنة للمرحومة إيلان السقلاوي من كفر زينة الخميس 13 إيه بالساعة 11 صباحا قداس العضلة الوردي السرية والمسبحة بتبلش على 10 إلى ربع السبت 15 إيه بعيد الانتقال انتقال إما أما مريم العذراء الساعة 4 بعد الظهر 40 المرحوم جون حليم الأزي من الجية 5:30 جنازة السنة للمرحوم جورج توفيق مخيم من بحويطة الأحد 16 آب الأحد 13 من زمن العنصرة 8:15 جنازة السنة للمرحوم دانيال أنطونيوس رزق وعموم موته من حلس الجبي 10:15 40 المرحوم جو أبو حرب من عين تورين 11:15 40 المرحومة أوديت منصور زوجة المرحوم فهيم حنا من بلوزة الساعة 5:30 40 المرحوم جواد حبيب صافي من منيارة بمناسبة مرور 35 سنة على تأسيس فرسان العذراء برعيتنا ندعوكم إلى القداس الاحتفالي مع وعد الأعضاء الجدد يوم السبت 15 آب الساعة 10:30 صباحا يليه لقاء وترفيه للأطفال تحتفل رعية مرشربل بالإرباني الأولى لذوي القدرات الخاصة يوم السبت 24 تشرين الأول للمزيد من المعلومات أرجو الاتصال بمكتب الرعية يمكنكم طلب بونبونية لجميع المناسبات من التذكارات إذا كان عندكم أي شكوى أو مخيف تتعلق بسلامة أحد الأطفال أو الضعفاء أرجو الاتصال بمكتب الرعية الأموات الذين نقدس لهم فيما بعد أسماءهم موجودة ضمن نشرة قديشات كما ونذكر كل من له تعب وأحسان في هذا الدير المبارك من أحياء وأموات سيجرى التعداد الوطني للسكان سنسوس في إستراليا يوم الثلاثة 11 آب عند الإجابة على السؤال الديني يرجى عدم اختيار كاتليك بل اختيار سبيسيفاي أذر سبيسيفاي وكتابة مارونايت كاتليك توفيت في لبنان المرحومة وهيبي توفيق سعد الشدياء أرملة المرحوم إبراهيم حنا الشدياء من منيارة القداسة راحت نفسها اليوم الساعة 4 بعد الظهر في كنيسة مرشربي توفيت في لبنان المرحومة نوال صفير أرملة المرحوم إلياس كرم من مشمش القداسة راحت نفسها يوم الخميس 13 الساعة 6 مساء توفيت في سيدني المرحومة جورجيت أنطونيوس رحمي زوجة المرحوم ميشيل لحود الخوري من بشري التعازي نهار الاثنين 10 آب من 6 إلى 9 بهول مرشربيل والدفن يوم الثلاثة 11 آب الساعة 10:15 صباحا توفي في سيدني المرحوم أنطون مجيد حبيب من حوقة التعازي نهار الثلاثة 11 آب من 6 إلى 9 بهول مرشربيل والدفن يوم الأربعاء 12 آب الساعة 10 صباحا الراحة الدائمة أعطيهم يا رب
1: ونورك الأزلي فليضيء لهم
0: فلتسترح نفوسهم بالسلام
1: برحمة الله والسلام
0: يا يسوع الرحوم يا يسوع الرحوم يا يسوع الرحوم
2: نشكرك أيها الأب على هذه الموهبة التي منحتناها ولو كنا غير أهل لها لا تخجلنا بخطايانا بل اعددنا وخلصنا فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد ولروحك القدوس الآن وإلى الأبد
1: آمين
2: السلام لجميعكم
1: ومع روحك
2: أبسط أيها الرب يسوع يمينك وبارك شعبك احفظهم بصليبك وكن لهم سترا وملجأ وكملهم بفيض بركاتك فنرفع معهم المجد والشكر إليك وإلى أبيك المبارك وروحك القدوس الآن وإلى الأبد
1: آمين
2: اذهبوا بسلام يا إخوتي وأحبائي مع الزاد والبركات التي نلتموها من مذبح الرب الغافر ولتصحبكم بركة الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس الإله الواحد له المجد إلى الأبد
1: آمين

0: 16:38 AM تيمي أستراليا. اجعل خطواتك في الحياة كمن يمشي على الرمل، لا يسمع صوته ولكن أثره واضح. واضح الفكرة ما هيك؟
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تيمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، ثوم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمينة العربية.
4: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
5: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
6: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
7: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: مساء الخير وأهلا بكم إلى هذه النشرة. ملف قديم ما زال يشغل الرأي العام انطلاقا من السلامة العامة، فمع كل حادثة ارتطام بين الطيور والطائرات يعود ملف معالجة أخطار المحيط بمطار بيروت. فهل ستنجح الدولة أخيرا في معالجة ملف لطالما اصطدم بالتجاذبات والحساسيات السياسية؟
1: مصدر الطيور هي أكيد أول شيء روايح الكريهة والتلوث، ونحن كمان اكتشفنا أنه عم بيكون في تربية طيور وحمام حوالي المطار، هيدا كمان سبب ثالث. وأكثر من هيك كمان وقت يكون في قواس إن كان احتفال كمان عم بيخلي الطيور تجي نحو المطار، وموقع المطار اليوم اللي حد البحر كمان حيكون في طيور عم بتهاجر كمان عم تمرق فوق مطار رفيق الحريري الدولي. الزون اللي لازم ننتبه له وناخد شروط سلامة الطيران والمنظمات العالمية هي بين 5-9 كيلومتر، في كتير أمور ما لازم تكون حول المطار. مصادر التلوث، أول شيء عندك نهر الغدير اللي اليوم أكيد في اشتراك بين الصرف الصحي ومياه الأمطار. تاني مشكلة في مجاري حول مطار رفيق الحريري الدولي اللي هي كمان لا مياه الأمطار، كمان عم بيكون في تشبيك للصرف الصحي. ثالث واحدة في مزارع اللي حول المطار اللي كمان بتطلع روايح كريهة وكمان تجذب الطيور. وفي عبارات كمان تحت المطار من 93 انعملوا، ومن 93 لليوم كمان ما تنظفوا، هلأ عم ننظفهم. كمان عملنا دراسة على الكوستا برافا، كوستا برافا ما عم بيكون سبب. أول شيء القرارات أنه رخص المزارع والمسالخ ممنوع تكون موجودة بزون 5.5 كيلومتر دائري حول المطار، ونسهل الحكومة أو جهات المعنية أو الوزارات المعنية نقلهم من مطرح لمطرح تاني بعد 5 كيلومتر. هيدا أول قرار. وكمان قرار تاني له علاقة بالطيور، تربية الطيور اللي فيها تكون عدة أصناف، ممنوع تربية الطيور وأكيد مصادرتهم بأسرع وقت ممكن. عندك وزارة الزراعة، عندك وزارة الصناعة، عندك محافظة جبل لبنان، وعندك وزارة الداخلية. اتحاد بلديات الضاحية عم بيشتغلنا على فصل مياه الأمطار عن الصرف الصحي من الشويفات على نهر الغدير. وأكيد بموضوع اللي حكيتك إياه المزارع والمسالخ وتربية الطيور أكيد في دعم، يعني في تكامل بين الوزارات واتحاد بلديات الضاحية لأنه هاي منطقته آخرنا. كل الوزارات عارفاني حجم المسؤولية وعارفاني القرارات الدولية اللي ما بتسمح لنا غير نعمل هالشي، وبالتالي اليوم نحنا حنواكب كل هالمواضيع هيدولة لنتأكد أنه تنفذت بأسرع وقت ممكن. وحنعمل اجتماعات دورية، وأكيد في مسؤولية كتير كبيرة على المحافظة وعلى وزارة الداخلية كمان تنفذ كل هالقرار اللي أخذناه. أولاً المطار لكل اللبنانيين، وما منميز بهذا الموضوع، في قرارات وفي قوانين دولية بدنا نخدها، وفي تكامل وشراكة مع كل المعنيين ليطبقوا القوانين الدولية. ونحن بهالملف نحن عم نتعامل بعلم وبتقنية وبدراسات جدية ونتعامل

0: وصولا لأبلييس بالبقاع رح تشوفوا طريق جديد.
1: لأنه أعمال تأهيل أوتوستراد ظهر البيدر انطلقت فعلياً بنهاية هالأسبوع، وبحسب وزارة الأشغال رح تستمر حوالي سنة على طريق صار له سنوات عم تستنزف السائقين بالحفر والانهيارات والمخاطر.
2: نعمل آخر مرة بهالطريق مشروع مهم هو بال 2011، يعني عم تحكي تقريباً من 15 سنة.
1: طيب ليش الشغل بده سنة كاملة وشو عم بينعمل تحديداً؟ المشروع بيمتد على حوالي 17 كيلومتر من بحمدون وصولاً إلى أبلياس، ومقسوم عملياً لقسمين. القسم الأول من بحمدون لظهر البيدر ما بيعاني من مشاكل كبيرة أو انهيارات. هون الأشغال رح تتركز على برش الطريق وتصفيتها من جديد ووضع علامات السلامة من تزييح وعلامات رصف للطرقات كاتس آيز لتجنب الحوادث. أما القسم الثاني من مخفر ظهر البيدر باتجاه شتورة وأبلياس، هالجزء تحديداً بيعاني من انهيارات متكررة للتربة خصوصاً بفصل الشتاء. لهيك رح تتم معالجة مواقع الانهيارات عبر إنشاء جدران دعم من الصخور والبيتون مسلح بمحاذاة الجبل بطول بيقارب 800 متر وبارتفاع بيتراوح بين 3-5 أمتار. المشروع بيتضمن أيضاً إنشاء 8 مواقع للالتفاف أي يوتيرن على طول المسار، حتى تتمكن السيارات من تغيير اتجاهها أو العودة عند الضرورة من دون التسبب باختناقات مرورية. كمان رح تتم معالجة الجهة المقابلة من الطريق أي جهة الوادي وتأهيل الحمايات الموجودة عليها، إضافة إلى تسفيت الطريق وتركيب إشارات السلامة المرورية. طيب شو عن الإنارة الغايبة؟ مع تكرار سرقة الكابلات عن أعمدة الكهرباء تتجه وزارة الأشغال لاعتماد الطاقة الشمسية، وقد أجريت تجارب مسبقة للتأكد من قدرة النظام على العمل خلال الشتاء والعواصف. أما تنفيذ هالمشروع فسيطرح لاحقاً بمناقصة منفصلة عبر هيئة الشراء العام. عملياً الأشغال انطلقت أولاً من الجزء الأصعب أي من ظهر البيدر باتجاه أبلياس، على أنه تتوسع اعتباراً من التنين على المسار الثاني. ورغم أنه مدة المشروع محددة بسنة، بتأكد مصادر الشركة المتعهدة Global Contracting أنه فترة العمل الفعلية ما بتتجاوز 8 أشهر، لأنه الأشغال بتتوقف حكماً خلال أشهر الشتاء القاسية بين تشرين الثاني وأدار، حيث بيصبح الضباب والعواصف والثلوج عائق أمام تنفيذ الكثير من الأعمال. وبتقول المصادر نفسها إنه لو أمكن إقفال الطريق بالكامل وتحويل السير إلى مسارات بديلة لكان بالإمكان إنجاز المشروع خلال فترة أقصر بكتير، لأنه حركة السير بتبطئ الشغل. صحيح إنه تعبيد هالطريق مهم للسلامة المرورية أولاً، ولكن هناك هدف آخر مهم أيضاً.
2: هيدا شريان أساسي اليوم، بتعرفي بور بيروت هو يعتبر بور الشام كمان، ونحن عم نشتغل وعم نعمل استثمارات كتير كبيرة لنطور ونكبر بور بيروت. طب كبرنا بور بيروت، ما بدنا شرايين وطرقات لنوصل بور بيروت بأكيد أول شيء بالشام، وبعدين من الشام يروحوا ترانزيت على غير بلدان.
1: وهلأ الرهان بيبقى على أنه تتحول هالخطة لبداية خطة أوسع بتعيد الحياة لكل شبكات الطرقات بلبنان. من هموم المواطن الحياتية إلى القلق الأمني وتحديداً في ساحة الجنوب، في زوطر الغربية إصابة 3 عسكريين بجروح، أحدهم إصابته متوسطة في أثناء عملهم على تفكيك ذخائر غير منفجرة. وفي البلدة أيضاً تصعيد إسرائيلي جديد سجل فجراً بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف طال مرتفعات علي الطاهر والنبطي الفوقة والدبشة ودوحة كفر رمان. فقد تقدمت قوة إسرائيلية من موقع للجيش اللبناني في زوطر الغربية وأقامت ساترا ترابيا على بعد نحو مترين فقط من عناصر الجيش، واقعة أثارت قلق الأهالي في البلدة التي شملتها المرحلة الأولى من خطة المناطق التجريبية.
3: بالأول كنا عم نوصل لهون، بس يعني ما كانش في حدود رسمية هي رسمها الإسرائيلي، بس هلأ بهذا الساتر عمل حدود رسمية منعت أهالي زوطة الغربية من أنهم يعبروا هذه المنطقة. هذا الشيء اللي صار، لا في مناطق جديدة، وعم بيحاول يرجع يقرب على المناطق اللي كان سامح أنه يفوت عليها المواطن اللبناني، فما في شيء بيطمن أبدا أبدا أنه يرجع ويمنع الأهالي ترجع تفوت على زوطة الغربية.

0: وبعد يومين على انتهاء جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية السابعة في روما، أكد مصدران دبلوماسي وعسكري للـ LBCI أن الجانب الإسرائيلي لم يعرض في خلال هذه الجولة أي خرائط تظهر مواقع ومنشآت تحت الأرض لشبكات أنفاق في مناطق لبنانية عدة. وكل ما حصل أنه عرض في جولات واشنطن السابقة حجم الأنفاق في محيط قلعة لشئيف. وفي المواقف، حزب الله ينتقد مرة جديدة اتفاق الإطار مع إسرائيل. عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين جشي رأى أن الاتفاق ليس لمصلحة لبنان، وهو لم يغير وجهة الصراع مع العدو.
1: تعرفوا أن اتفاق الإطار لم يعرض على مجلس الوزراء اللي هو السلطة التنفيذية في لبنان؟ ما عرض. لم يعرض على مجلس النواب في تبرير أنه هذا ليس اتفاقا حتى يقوله مجلس النواب بعد اتفاق إطار، يعني اتفاق أول قبلنا، بس لم يعرض على مجلس الوزراء، ما هي السلطة التنفيذية. لماذا هذا التكتم؟ نحن عم نقول يا جماعة هذا مش لمصلحة لبنان، أنتم بتقولوا لمصلحة لبنان، فرجونا فرجونا شو الدليل لمصلحة لبنان. طيب دليلنا نحن أنه ليس لمصلحة لبنان، أول شيء اعتراف بالعدو الإسرائيلي، اثنين إسرائيلي عم بياخذ أخذ كل ما يريد، ثلاثة وجود الإسرائيلي اليوم هو مشرع في لبنان، أربعة منع أهلنا من الخروج من العودة إلى منازلهم.
0: النشرة مستمرة ولكن بعد هذا الفاصل.

0: كمان في كتير قالوا وأنا منهم أنه من الصعب هزيمة شخص لم يهزمه اليأس من داخله. مظبوط؟ أكيد مظبوط. Turn your radio
1: up. This is 2ME. عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: لا تشويه للأغاني الجديدة باسم شركات الإنتاج. شركات الإنتاج، اسمع الأغنية كاملة لأرضائك. لا لا لا أرضائك. وهي أغنية جديدة من الأولى بإطلاق الأغاني الجديدة
4: الأولى دائما
3: 2ME أستراليا عايشين معكم.

أهلا بكم مشاهدينا إلى ساعة إخبارية من العربية يقدمها لكم إبراهيم بدر، ونسهلها بأبرز العناوين. العربية تحصل على صور لأسلحة وطائرات مسيرة ضبطتها القوات الأمنية العراقية بحوزة خلية على صلة بشخصيات إيرانية. تركيا تؤكد أن اتفاق مكة للدفاع المشترك يشابه ميثاق الناتو فيما يتعلق بالدفاع المتبادل بين دوله، لكنه لا يستهدف إيران. ترحيب سعودي ببيان مجلس الأمن بما تضمنه من إدانة للهجمات الصاروخية لميليشيات الحوثي ضد المملكة وتهديد السفن التجارية. قائد القيادة المركزية الأمريكية يبحث في إسرائيل مع كبار قادتها العسكريين الانتقال للمرحلة الثانية في غزة وتقييم الوضع على مختلف الجبهات. واشنطن تعلن تحويل مسار 53 سفينة تجارية وتعطيل وتفتيش والصعود على 6 في إطار الحصار البحري على إيران والسماح بمرور أكثر من 30 سفينة من مضيق هرمز. كشفت الحكومة العراقية عن اعتقال خلية كانت تخطط لتنفيذ عمليات خلال الانتشار الأمني الذي شهدته البلاد أمس، وبينت الحكومة أنها صادرت أسلحة وطائرات مسيرة بحوزة أفراد الخلية. مصادر العربية أكدت أن الخلية كانت تخطط لتنفيذ ضربات خارج الأراضي العراقية، كما كشفت أن عناصر الخلية كانت على تواصل مباشر مع شخصيات إيرانية مسؤولة عن إدارة هجمات بالمسيرات، وأن الخلية المكونة من 3 أشخاص ينتمون لميليشيات في محافظة بابل.

0: إذن مشاهدينا نتابع هذه الصور الخاصة بقناة العربية والتي حصلت عليها للأسلحة والمسيرات التي تم ضبطها بحوزة الخلية التابعة لإيران داخل العراق، والتي كشفت الحكومة العراقية عن اعتقال 3 من أفرادها خلال عمليات الانتشار. إذن هذه صور خاصة بقناة العربية لهذه الأسلحة، وواضح من هذه الأسلحة أنها مسيرات وأنه تم شحنها إلى العراق، وتم رصد هذه المسيرات والتحفظ عليها من قبل القوات الأمنية العراقية واعتقال أفراد الخلية التي كانت تنوي استخدامها لشن هجمات خارج الأراضي العراقية. وانضم إلينا من أربيل الباحث في الشؤون الأمنية والسياسية سرمد البياتي. أهلا بك أستاذ سرمد. بداية، ما أهمية هذا الكشف الذي أعلنت عنه الحكومة العراقية؟
1: يعني الموضوع خطر جدا اللي كشفت العربية حقيقة، اللي تميزت في هذا اللي نشوف من صور. لكن أنا أقول بأنه كان العراقيين يومها سهرنا إلى الصباح، كنا متوقعين هنالك شيء معين، هنالك ضربات، أو يعني هو كان باليوم اللي هددت فيه الفصائل بالرد، هو هذا نفس اليوم اللي انتشرت فيه جهاز مكافحة الإرهاب والمخابرات، وانتشرت بالمنطقة الخضراء بالشوارع. فالكل كان يتساءل، هل هي من حملة مكافحة الفساد؟ هل هي من أجل أنه تحسبا لا تقوم الفصائل بضربة معينة نتيجة الضربة السعودية الأمريكية؟ فهذا كان يعني الهاجز اللي عندنا. لكن يبدو أنه اليوم كشفت هذه الأمور، ودعني أعطيك بعض الملاحظات. هذه مبينة يعني واضحة جدا بأنه صناعة هي ليست عراقية، ليست لدينا القابليات. صح، أنا أسمع وعلمت بأن هنالك صناعة عراقية داخل الأراضي العراقية، لكنها قد تكون تجميع، يعني مجمع البارتس مالتها ومجمع، لكن هذا يبدو أنه يعني صناعة رصينة، يعني من خلال الرزم، لو تنتبه على الرزم مالتها وتنتبه. لكن هذه سيدي يعني أنا أقول لك هذه لا أعتقد بمديات بعيدة، يعني هذا اللي أنا أراه يعني ما تتجاوز، يعني قد يصل إلى 200-300 كيلومتر. انتبه لأن هذا يعتمد، ليست مثل الشاهد 136 أو شاهد 238، هاي أجنحتها كبيرة الشاهد وتصل إلى مديات يعني تفوق 1000 كيلومتر، أو بعد التطوير لديهم حتى توصل 2000. لكن هذه المسيرات وطريقة رزمها لو تنتبه عليها ما أعتقد بمديات بعيدة يعني. لكن في كل أحوال يعني خطرة جدا، يعني هذا إذا كان هذا مثل هاي الأسلحة موجودة خارج نطاق الدولة، هذه كارثة وليست مشكلة. إحنا يعني نحن نعلم بأنه هذا الشيء موجود، لكن عندما تراه بأم عينك الآن مثل ما أنا الآن دا أشوفه على شاشة العربية، هذا يسبب لي صدمة يعني حقيقة، مو بس أنا، للجميع.
0: يعني فقط نشير لنقطة مهمة، بأنه الحكومة العراقية أكدت بأنه هذه الخلية كانت تخطط لتنفيذ ضربات خارج الأراضي العراقية. هذه تصريحات الحكومة العراقية، وبالتالي الحكومة العراقية عندما تؤكد معلومة من هذا النوع فهي لا تستند فقط إلى نوع السلاح أو مدى، هي تستند إلى اعترافات بالتأكيد طبعاً تم انتزاعها من أفراد هذه الخلية، وهذا يؤكد ما كانت دول من بينها السعودية والأردن تقول بأنه يتم استهدافنا من داخل الأراضي العراقية. والتحقيقات الآن كشفت حقيقة هذه الاتهامات. باعتقادك إلى أي مدى هذا الأمر سيجعل الحكومة العراقية ربما تبحث في هذه المعلومات بشكل أكبر جدية، وتبحث عن خلايا أخرى لمنع أي هجمات محتملة ضد دول الجوار؟
1: ثق يا أخي العزيز، وأنا أقول لك يعني من مصدر ثقة، الحكومة لا ترضى وتفتش وتقوم بجهود كبيرة جدا من أجل وعد مثل هذه العمليات. لكن أنا ماذا قلت لك؟ أنا تكلمت بصورة فنية، ما هي مشرط يجوز عن قرب الحدود، تطلق من قرب الحدود، فما تحتاج مديات كبيرة يعني. بالمناسبة أنا قلت من ناحية فنية شرحت هذا الموضوع. أما بالنسبة للحكومة، وإذا لديهم ثلاثة يعني ملقى القبض عليهم، هؤلاء سيدلون باعترافات، وهذه الاعترافات مع العلم يعني أنا شخصيا والله سألت وسألتهم إلى قسم من قيادات الفصائل، قلت لهم أنتم لماذا تستهدفون السعودية؟ لماذا؟ يقسمون بأنه يقولون لسنا نحن. هذا الكلام أنقله لك مباشر يعني بدون هذه، لأنه كان الموضوع محرج بالنسبة لنا أمام السعودية، أمام الكويت، أمام الأردن يعني، وخاصة عندما قالوا أنه ربما سنقوم بالرد. هنا صار موضوع خطر على العراق، يعني خطر على العراق، يجب أن الكل تتواصل والكل تسأل أنه من اللي دي يستهدف، من اللي طيب إذا أنتم تقولون نحن لا لم نستهدف السعودية، طيب من الذي يستهدف؟ وهي هاي إشكالية يجب على الحكومة العراقية أن تحلها. يعني أنا يعني أقول ساعد الله الحكومة العراقية، فهي بين نارين في هذا الموضوع. اليوم إحنا أمامنا بنشاهد أسلحة مرزمة وفي صناديق محكمة وعلى مستوى عالي من الدقة ومن الصناعة، انتبه إلى نوع المعدن، انتبه إلى التسليك، انتبه إلى
0: واضح بأنه يعني كما قلنا في البداية من شكل يعني هذا التغليف، وواضح بأنه هذه تم نقلها إلى العراق، وبالتالي فكرة أن تقول الحكومة بأنه عناصر الخلية كانوا على تواصل مباشر مع شخصيات إيرانية، هذا يؤكد المزاعم بأنه هذه الأسلحة تم منحها لهذه الفصائل لكي يتم استهداف هذه الدول بطريقة غير مباشرة بتعليمات من إيران. طبعا هذا الأمر الحكومة العراقية ربما هي تستنكره، لكنها لم تكن في صورة ما يحدث حقيقة إلا بعد أن تم إطلاعها من خلال معلومات استخباراتية تؤكد بأن عمليات الإطلاق تمت من داخل العراق. وسؤالي إلى أي مدى هذه المعلومات التي تم تقديمها للحكومة العراقية باعتقادك ساهمت في إلقاء القبض على هذه الخلايا؟
1: لا الحكومة العراقية عندها معلومات كافية أخي يعني ووافي عن هذا الموضوع، لكن أكو كان تردد في هذا الموضوع. الآن الداخل العراقي وخارج العراقي
0: لحظة كله. يعني هذه المعلومة اللي ذكرتها خطيرة، هي كان لديها معلومات على أنه هناك خلايا تمتلك هذا النوع من الطائرات المسيرة ولم تقم باعتقالها إلا بعد أن اتخذت القرار؟
1: كنا عندنا علم، لكن لا مو هذا السبب، خليني أوضح الكلام أرجوك.
0: تفضل.
1: كنا لدينا هذه المعلومات، لكن أين متواجدة هذه المسيرات؟ لا أحد يعرف. هي هذه الإشكالية،
0: ما هو هذه النقطة، إنه عندما يتم تزويد العراق بمعلومات استخباراتية

This is Seiya, Saint of the Hour, on 1638 2ME Australia. القديس بابا يوحنا بولس الثاني جون بول يلي كرس حياته لوحدة الكنيسة ولوحدة المسيحيين، البابا الأحب إلى قلوب الشبيبة. من عيده كل 22 تشرين الأول من كل سنة ومنحتفل بقداسته. لمن بليلة تطويبه في ست فلوريباث مورا دياز من كوستاريكا، أم لعائلة كبيرة، صار معها برين أنيوريزم أو تمدد الأوعية الدماغية. حضرته على التي في بليلة التطويب وسمعته عم بيهمس بدينتها stand up don't be afraid، وتاني نهار صباحا كانت شفيت كليا. هي يلي كان بقي لها أيام عديدة قليلة حتى تموت حسب التشخيص الطبي. أول مرة بتاريخ البشرية قدر جمع سنة 1986 بالفاتيكان جميع الديانات، وقدر يعمل 144 سفرية برات إيطاليا حتى ينشر كلمة الله. منقله على الطريقة اللبنانية جون بول 2 we love you، جون بول 2 pray for all religions، منصلي لك لتحمي جميع الديانات السماوية وتحمي مرضى الباركنسون بالأخص لأنك شفيعهم. This is Seiya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: عبر تي ام اي بحييكم من جديد لسلم على الكل. كل مين انضم لنا بهالوقت منوعاتنا لذلك عديدة بالإضافة لفقرات هالفترة. بعد كتير كتير ما تروحوا محل, خليكن
1: طبعا بلو.

0: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
1: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.

0: جميع البشر لديهم إعاقة، هيك قال نيكولاس فوشيسكي. فالخوف إعاقة، والخجل إعاقة، والتردد إعاقة.
1: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: Get the news first from 2ME.
1: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: First 2ME Australia.

0: مساء الخير. بينما قيل في روما وما سرب من كواليسها وما قد يحمله قريبا الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد إلى بيروت، يبدو أن المرحلة المقبلة لن تكون مرحلة مفاوضات فقط، بل هي مرحلة كشف واختبار. بمعنى آخر، من المفترض أن تنتقل مفاعيل روما 2 من طاولة التفاوض نحو التنفيذ، والمهلة تصل إلى نحو شهر، وهي الفترة الفاصلة مع روما 3 التي رحل موعدها إلى أيلول المقبل. من هنا تكتسب العودة المرتقبة لكليرفيلد أهمية استثنائية، بعدما باتت لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار أمام مهمة اختبار المناطق النموذجية وتنفيذ الترتيبات الأمنية على الأرض. على خط موازن وفي وقت يستمر التصعيد الإسرائيلي جنوبا، كشفت مصادر أمريكية للأم تي في أن توقعات الوفد اللبناني بأنه سيعود من روما محققا انسحابا إسرائيليا من الأخيام وبنت جبيل ليس واقعيا في هذه المرحلة، علما أن أعضاء الوفد ذكروا 79 مرة كلمة بنت جبيل خلال اجتماعات روما. إقليميا وبالتزامن مع مفاوضات مضيق هرمز واتفاقية مكة بين السعودية وتركيا وباكستان، يدخل الشرق الأوسط مرحلة جديدة من الصراع غير المباشر، في وقت تشهد المنطقة لحظة هدوء لالتقاط الأنفاس تتيح للجميع إعادة حساب تحالفاتهم واستعداداتهم لجولة جديدة من التصعيد المباشر أو عبر الوكلاء والأذرع. وأمام هذه التحولات، الانشغالات الداخلية في مكان آخر الأسبوع المقبل، فالعين على الجلسة العامة التي دعا إليها الرئيس نبيه بري يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، وعلى جدول الأعمال ملفات دسمة على رأسها إلغاء عقوبة الإعدام وقانون العفو العام وإعادة هيكلة المصارف. الألغام لا تزال موجودة، فهل سترسم تفاهمات في المرحلة الفاصلة وتحديدا في ملف العفو العام ما يتيح للجلسة الانعقاد وإقرار جدول الأعمال، أم أن الأمور لم تنضج بعد؟ البداية من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي تحولت إلى مسار غير موقع الدولة اللبنانية وشكل المواجهة. معنا من واشنطن الزميل أنطوني مرشاق. أنطوني، مساء الخير. بداية، ما الذي غيرته هذه المفاوضات فعليا؟
1: فادي، بحسب المصادر الأمريكية، المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية لم تنهي النزاع نهائيا، لكنها غيرت طبيعة المواجهة. فقد أسهم المسار الذي دخلت فيه الدولة اللبنانية في منع توسع الحرب نحو بيروت وضحيتها، وخفض مستوى المواجهة من حرب مفتوحة على لبنان إلى ضربات أكثر موضوعية ومركزة على حزب الله، مع استمرار الخروقات والضربات في الجنوب. لكن فادي، ما الذي غيرته هذه المفاوضات فعليا؟ أولا، أعادت قرار الحرب والسلم إلى الدولة بعدما أصبحت المؤسسات الرسمية هي الطرف الذي يفاوض باسم لبنان على الأمن والانسحاب والسلاح. ثانيا، كسرت محرم التفاوض المباشر بين لبنان وإسرائيل من دون أن يعني ذلك التطبيع. ثالثا، حولت شعار السيادة إلى خطوات قابلة للقياس من خلال انتشار الجيش وتفكيك البنى العسكرية والمناطق التجريبية والانسحابات الإسرائيلية المتدرجة. رابعا، أنتجت أول نتيجة ميدانية ولو محدودة تقوم على انسحاب إسرائيلي وانتشار الجيش وعودة الأهالي. خامسا، أنشأت آلية تمنع إسرائيل من أن تكون الخصم والحكم معا من خلال البحث في وجود جهة دولية مستقلة للتحقق من التنفيذ. سادسا، أعطت الجيش اللبناني دورا وموارد أكبر وفتحت المجال أمام زيادة المساعدات والتجهيزات الأمريكية. سابعا، ربطت إعادة الأعمار بعودة الدولة ومؤسساتها إلى المناطق التي يهيمن عليها حزب الله. ثامنا، رفعت مستوى العلاقة مع واشنطن وأعادت لبنان إلى صدارة الاهتمام في البيت الأبيض والكونغرس. تاسعا، فتحت الباب أمام دبلوماسية اقتصادية لا أمنية فقط، تشمل النقل والطاقة والاستثمار وإمكان استعادة طبعا قريبا الرحلات الجوية المباشرة. عاشرا، منحت لبنان مسارا مستقلا نسبيا عن إيران في

0: المبلغ إلى 300 مليون دولار سنويا إذا حقق لبنان تقدما في حصر السلاح بيد الدولة، كما ينص على إنشاء صندوق للإعمار والخدمات المدنية وفرض عقوبات على الجهات التي تمول حزب الله أو تعرقل مسار نزع السلاح. وبذلك يكون لبنان انتقل من مجرد ليس من المجرد مطالبة بالدعم إلى محاولة تثبيته ضمن مسار سياسي وأمني واقتصادي طويل الأمد، لكن النتائج لا تزال غير مكتملة. فادي، الإسرائيل لم تنسحب كليا والضربات لم تتوقف وحزب الله لم يوافق بعد على تسليم سلاحه، وهنا تعمل الإدارة الأمريكية والخارجية الأمريكية يوميا مع السفيرة ندى معوض لتحقيق الأهداف المطلوبة من الجانب اللبناني على الأرض. هذه الرسالة من واشنطن.
1: شكرا لك أنطوني.
2: إلى الميدان الجنوبي، الجيش اللبناني يعلن جرح 3 عسكريين أثناء تفكيك ذخائر غير منفجرة في زوطر الغربية. التصعيد الإسرائيلي تجاوز القصف ليرقى إلى توغلات برية وعمليات تمشيط على أكثر من محور. كل التفاصيل في تقرير كيفن عبده.
3: من النبطي إلى كفر شوبة مرورا بزوطر الغربية والمنصورة، يتواصل التصعيد الإسرائيلي جنوبا مع قصف مدفعي مكثف وتوغلات ميدانية جديدة يطبعان الواقع الميداني. ففي محيط النبطية استهدفت المدفعية الإسرائيلية تلة علي الطاهر بقصف مركز، في وقت طال القصف أيضا منطقة دوحة كفر رومان والنبطية الفوقى ومحيط موقع الدبشة. وعلى محور كفر شوبة المشهد لا يقل توترا، فمنذ ساعات الصباح الأولى توغلت دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا باتجاه منطقة شميس، ترافقهما قوة من المشاة نفذت عملية تمشيط بالرشاشات. أما في زوطر الغربية فسجل توغل إسرائيلي نفذته قوة من المشاة تؤازرها ملالات وجرافة كبيرة. القوة وصلت إلى وسط البلدة فيما عملت الجرافة على رفع ساتر ترابي جديد على مسافة قريبة من الساحة. وفي الساحل طال القصف الإسرائيلي محيط بلدة المنصورة وأصاب عددا من المنازل والممتلكات. بين القصف والتحركات البرية يعكس المشهد الجنوبي ارتفاعا ملحوظا في مستوى الضغط الإسرائيلي على أكثر من محور، طارحا علامات استفهام حول حدود هذا التصعيد وإمكان اتساعه خلال الساعات المقبلة.
1: حياتيا شكاوى بالتهميش ونقص الخدمات تخرج من مخيم الضيل للاجئين الفلسطينيين، الام تي في تنقلها الى السفاره والانروا، فهل تتطابق الردود مع الواقع؟ تقرير جوزان الحاج موسى.
4: مخيم فلسطيني في قلب المتن، لكن حكايته تختلف عن معظم مخيمات لبنان. في الضي استقر لاجئون فلسطينيون كثير منهم مسيحيون هجروا من الجليل بعد نكبة 1948، واليوم يقول بعض من بقي منهم إنهم منسيون ويشكون من نقص في المساعدات والخدمات من الطبابة إلى المياه ومعالجة الصرف الصحي.
5: الانرو ما عم تساعدنا بالمدارس، غير عن الانرو انه هي مقصره معنا، انه مثلا بيقولوا انه السفاره بتمثل الفلسطينيه بلبنان او منظمه التحرير بتمثل الفلسطينيه بلبنان. شو قدموا لنا بالنسبه لمخيم الضيين؟ ماشي بعلاش يعني كونه نحن مسيحيه ولا شو الموضوع؟ ليش تحت في عندهم كل مخيم 3-4 مدارس؟ في عندهم مستشفيات حدهم. بيقولوا لنا اذا بدكم تسجلوا بمدارس الانروا لانه هي الانروا مسؤوله عن هذا الموضوع انزلوا تسجلوا تحت.
4: وضعت ام تي في شكاوى سكان مخيم دبي امام السفير الفلسطيني في لبنان الدكتور محمد الاسعد. الاسعد نفى وجود اي تمييز بين دبي وغيره من المخيمات ووصف هذا الكلام بغير الصحيح وغير الدقيق، واكد ان احتياجات المخيمات تتابع مع الانروا ولجنه الحوار اللبناني الفلسطيني، مشددا على ان الانروا هي الجهه الاساسيه المسؤوله عن الخدمات، فيما يبقى دور السفاره ومنظمه التحرير والفصائل داعما وتتدخل عند حصول تقصير. اما الانروا فأكدت للأم تي في استمرار خدمات المياه والنفايات والرعاية الصحية إلى جانب الدعم الاجتماعي، وتقول إنها تعمل حاليا مع دير وكنيسة مار يوسف البرج وبلدية دبي على مرفق تعليمي ومساحة عامة. بين سكان يقولون إنهم منسيون وسفارة تنفي التمييز وأنروا تؤكد استمرار خدماتها، يبقى الواقع المرير منعكسا على حياة من يعيشون هنا.
2: قضائيا بعد صدور القرار الضمني، هل ستقف الحصانات الدستورية مجددا أمام مسار العدالة في انفجار الرابع من آب؟

0: التفاصيل مع زينة باسيل شمعون.
1: الحصانة التي لطالما تمسك بها عددنا المسؤولين في قضية انفجار 4 آب، إلى جانب الدعاوى المتكررة التي استهدفت القاضي طارق البيطار وطلبات كف الرد والمخاصمة عن التحقيق، أدت عمليا إلى عرقلة مسار العدالة وتعطيل التحقيق لسنوات. في الذكرى 6 أعلن وزير العدل عادل نصار أن ثمة مهلة أعطيت لصدور القرار الاتهامي، وهي تتراوح بين 60 و90 يوما، ولكن الإشكالية المطروحة، هل سيمثل المطلوبون أمام المجلس العدلي أم سيحتمون بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء؟ وماذا عن الحصانة الدستورية وحدودها؟
2: الحصانة هي بمفهومة هي من امتياز شخصي للوزير أو للسياسي، هي موجودة كرمال استمرارية مؤسسات الدولة. عندما نتحدث عن الدستور والمادة 70 71 72 التي تتحدث عن المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، نحن نعلم جيدا أن هذا المجلس لم يتأسس لغاية تاريخه، بما معناه بعدم وجوده لا يمكن التذرع بهذا المجلس.
1: حجم الجريمة التي وقعت في 4 آب 2020 لا يوصف، بالتالي تجاوز مفهوم الإهمال والإجرام الحدود الطبيعية، كما أن المسؤوليات موزعة ومعقدة بين عدة أجهزة إدارية، قضائية وأمنية، مما يفسح مجالات لتفسيرات قانونية متشعبة.
2: في فرنسا سنة 2001 بمصنع AZF بتولوز

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Demetrios of Thessaloniki, Demetrios al-Mufid al-Tib. Demetrios باليوناني يعني ابن الأرض، هو الجندي الشجاع يلي ظهر على حصانه وحامل سيفه بطريقة عجائبية وخلى البرابرة يتراجعوا عن غزو مدينة ثيسالونيكي باليونان. منقله مفيد الطيب لأنه لليوم بتطلع ريحة عطر حلوة بتشفي الروح من مدفنه، وبتطلع ريحة من أجزاء من جسمانه محتفظة فيها الكنيسة الأرثوذكسية لليوم. Saint Demetrios, you with your title the mere streamer, أو مفيد الطيب، اشفي أحباءنا المرضى بعطرك، ساعد جنودنا لأنك كنت جندي وشهيد المسيحية، واحمي مدننا. You are regarded as a protector and more broadly a defender of Christians and cities against enemies. Intercede please for us in this hour and forever. This is CA Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: رجعين اكيد لعندكم لنتابع بعد ما خلصت اولى محطاتنا. بعد ما خلصت المحطه السابقه اكيد بعد في عنا كتير محطات. دايما بنتمنى للجميع اسعد الاوقات برفقه 2ME 1638 AM.
1: Welcome to 2ME. That is the original 2ME Australia.
2: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.

والآن استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر إذاعة 2ME أستراليا إكسكلوسيف.

بتمنى الكل يكون عم يسعد بكل المختارات يلي اخترناها لهالفترة من مختارات غنائية وغيرها، نكون قدرنا على ارضاء جميع الأذواق. عبر 1638 AM اكيد بعد شوي راجعين لنكملها.

0: لتعني أستراليا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
2: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
3: The biggest, biggest, biggest hits.
4: من راديو تو ام اي
5: من غير تانيو.
4: مع تحياتي لكم وليد توفيق.
6: From the biggest singers.
7: معكم توني كيوان.

0: طوبى لفاعلي الخير والسلام، فإنهم أبناء الله يدعون. لكل مين عم يسمعنا بشغله أو متجه لشغله أو هلأ مخلص شغل راجع على البيت، يعطيكم ألف عافية.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تويمي أستراليا.
3: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
5: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
6: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.

0: 24/7. On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
1: السادسة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، الرابعة بعد الظهر بتوقيت باريس. نشرة للأخبار من مونتي كارلو الدولية.